0: دي فترة كده بنسميها فترة صحوة الخلافة. بقى في قادة عسكريين، قادة من الخلفاء عباسيين يقودون الجيوش، فمهابتهم وقوتهم أسفرت عن قدرتهم على إيه؟ على ضبط الأمور. صحيح المقاومة التي أبداها الخلفاء الأوائل كانت ضرورية علشان دول يعرفوا يمسكوا البلد، لأنه الخلفاء الأوائل دول صحيح قتلوا، بس قتل معهم أيضا كبار القادة العسكريين الأتراك. يعني دول لو كانوا جاءوا في هذه المرحلة ما كانوش عرفوا ياخدوا البلد، لكن اللحظة الأولى اللي هي لحظة المعارك ومقاتل الخلفاء قتل فيها الخلفاء وقتل فيها كبار القادة الأتراك أيضا. هذه الفترة حوالي 40 سنة تسمى فترة صحوة الخلافة. وبعدين لما المكتفي هذا مات صغيرا، مات بعد فترة قصيرة من الحكم، يمكن 4 سنين يمكن 5 سنين، يعني لا يحضرني الآن بدقة. كان عنده الداء الذي تسميه العرب داء الخنازير، اللي هو تضخم الغدد الليمفاوية، الرقبة تتضخم، فالعرب كانت تسمي هذا الداء داء الخنازير. فلما مات هذا المكتفي صغيرا، جاء الأتراك بولد صغير في العاشرة من عمره لكي يجعلوه هو الخليفة، وهذا الذي سمي المقتدر بالله. فعاد من جديد فترة سيطرة العسكر الأتراك. فضل بقى العسكر الأتراك مسيطرين حتى جاءت الدولة البويهية، لأن العسكر الأتراك دخلوا في معارك ومنازعات، الخليفة ضعيف محجوب ومعزول. لما حصل الانقلاب عليه، المقتدر حصل عليه 3 محاولات انقلابية فشلت، نجحت المحاولة الأخيرة. المحاولة الأخيرة جاء ابن عمه خليفة اسمه القاهر بالله، بدون ما ادخل معاك في دوشة وتفاصيل، الخلاصة انه البيئة العسكرية التركية بدأت تدخل في مشكلات، وبدأت يبقى في دايما احتجاجات وغلاء أسعار، لانه كل الاضطراب اللي في بيئة الخلافة ده بينعكس على الأمن، وبينعكس على الأسعار والاقتصاد، وبينعكس على ثورات بتحصل في الأنحاء ودول مستقلة تظهر. وأحيانا يعني أشياء رهيبة مثل ثورة الزنج مثلا، اللي هو صاحب الزنج الذي كان يذبح، يعني ارتكب مذابح في البصرة، واحد زي يعقوب بن الليث الصفار، تنشأ دول أخرى. المهم لما عجز الأتراك عن أن يفعلوا شيئا، اصطنع الحاكم التركي منصب، الحاكم الخليفة اصطنع منصب اسمه أمير الأمراء. كان في لغاية الوقت ده نوع كده من توازن بسيط بين الوزير، ده الشخصية الأولى المدنية، والقائد العسكري، الشخصية الأولى العسكرية. والشخصية الأولى العسكرية أكبر من القائد المدني، وأكبر حتى من الخليفة أحيانا، لكن في هذا القدر من التوازن. لكن مع فراغ المال ومع يعني مشاغبات العسكر واحتجاجاتهم، عملوا منصب أمير الأمراء اللي هو القائد العسكري بيتولى كل شيء. القائد العسكري ده نفسه بدأ يدخل في صراعات أخرى، وبدأ يستعين بآخرين، حتى جاءت الدولة البويهية. الدولة البويهية دي برضو طائفة عسكرية نبتت على ضفاف دولة اسمها الدولة الزيدية التي نشأت في طبرستان بأثر من ضعف الخلافة المركزية في بغداد. نشأت الدولة الزيدية على المذهب الزيدي الشيعي يعني في طبرستان. فكان أحد رجالها واحد اسمه مرداج ابن زيار، وكان أحد قادته واحد اسمه علي ابن الحسن ابن بويه. منها هنا بدأت الدولة البويهية. تمام، قائد عسكري سيطر على مناطق، وبعدين هذه المناطق يعني بدأ يبرز فيهم قادة، شافوا أن العسكر الأتراك عسكر ضعيف، فسيطروا على الدولة العباسية،
1: وبسموها الدولة الديلمية.
0: الديلمية لأن هم من الديلم، عرق الديلم. تمام، فهي الدولة البويهية. طيب إذا كان الأتراك بدأوا الحكم العسكري، فالبويهيين كانوا أشد وأسوأ بمرحلتين، لأن هم حكم عسكري وحكم أعجمي وشيعي،
1: وفكر شيعي.
0: يعني ولأول مرة تسيطر دولة أخرى على الخليفة العباسي. صحيح الخليفة العباسي كان موجود أيام الأتراك، لكن الخليفة العباسي بلغ أقصى حالات ضعفه أيام البويهيين.
1: إحنا أي سنة الآن أستاذ محمد؟
0: الدولة البويهية بدأت 333 وانتهت 447 هجرية.
1: يعني زمن
0: 114
1: يعني
0: سنة،
1: مش لعبة يعني.
0: لا لا لا، 114 سنة
1: وسيطرة حقيقية على الخلافة.
0: سيطرة، بس في النهاية هذه السيطرة أغلبها

0: ضعف،
1: يعني لم تكن دولة قوية فيها خمس سنين قوة، دي اللي هي ذروة الدولة البويهية، كان فيها واحد اسمه عضد الدولة البويهي، ده أقوى حكامها، ده اللي كان فيها بنى البيمارستان العضدي، كان بيمارستان كبير ويعني فيه أحدث أحوال الطب، وكان فيه عمران وفي، لكن هو عضد الدولة ده هو الايه الحالة الفريدة، لكن بقية الحكام كانوا قوتهم في الداخل وضعفهم على الخارج. يعني الدولة البويهية هي دولة لم تجاهد الروم، أول دولة تحكم العراق لم تجاهد الروم، يعني حتى العسكر الأتراك لما كانوا مسيطرين على الخلفاء، لما كان الروم يهاجموا كانوا لهم غارات وغزوات وصد لغارات الروم، لكن البويهيين لا، لم تكن لهم جهاد، لم يكن لهم جهاد ضد الروم. وكانت دولة غلب عليها الضعف، حتى بعض المؤرخين، أبو شجاع، المؤرخ أبو شجاع صاحب كتاب ذيل تاريخ الأمم، كان يتكلم عن واحد اسمه بهاء الدولة أحد الحكام البويهيين، فبيقول دي أحد الأعاجيب إنه دولة ضعيفة ومع ذلك تستمر هذا الاستمرار وتطول، وبيقول فانظر يعني الدول دايما بتستمر بالإحكام والتدبير، ولما الدولة دي فبتستمر كده بالصدفة في حالة من حالات توازن الضعف بين كل الناس.
2: كل الأطراف كانت ضعيفة حوالي،
1: كل الأطراف كانت ضعيفة والموازنات كانت ضعيفة والخليفة كان ضعيف. أنا قلت لك حتى إيه لما العسكر التركي يعمل احتجاج، احنا عايزين الرواتب، الرواتب متأخرة، يروح يحتج عند قصر الخليفة، الخليفة يقول لهم بصوا أنا ماشي وسايب لكم بغداد، يقولوا طب خلاص احنا أسفين، لأنه لو مشي وساب بغداد يعني مكانتهم هم نفسها ستنهار. ممكن برضو الأمير البويهي يعمل كده، اللي هو برضو أنا ماشي وخلاص وسايب بغداد ومش عاي، أو حتى لما انتقلوا إلى شيراز فيما بعد. ففي حالة من حالات توازن الضعف، فهذه الفترة كانت فترة سيئة جدا على العراق، وفترة سيئة جدا في الخلافة العباسية، خصوصا أنه الدولة البويهية لكونها دولة شيعية أحيت، عملت حاجة كده إيه، عملت مواسم للتقاتل بين السنة والشيعة، لو إحنا هنحتفل بكربلاء وهنحتفل بعيد غدير خم وهنحتفل، المناسبات الشيعية دي بدأت تبقى مواسم للاحتفال وبالتالي مواسم للاصطدام مع أهل السنة، وجهال أهل السنة من الطرف المقابل قالوا إحنا كمان هنحتفل بيوم الغار اللي هو لما خرج أبو بكر مع النبي في الغار، ونحتفل بيوم مقتل مصعب بن الزبير، يعني بدأنا إيه ندخل في المناكفات، فبقى عندنا حوالي خمس أيام سنويا لأيام معارك مستمرة.
2: لا حول ولا قوة.
1: يعني بداية الفتن المذهبية في العراق نستطيع أن نقول كانت من الدولة البويهية، مع أنهم كانوا شيعة زيدية، مع أنهم كانوا شيعة زيدية وبعدين في تحول حصل فيهم إلى الإمامية الاثنى عشرية، لكن ليه طيب ما بايعوش مثلا الدولة العبيدية الفاطمية؟ عشان الملك والحكم، لأنه هو لو قال لك دلوقتي أنا أعترف بالدولة العبيدية، فالدولة العبيدية لها خليفة، الخليفة الفاطمي الموجود في القاهرة، فده يعني ده هيؤثر على نفوذه هو وحكمه هو، فبالتالي لم يبايعه. فهذه الفترة الطويلة، فترة الحكم العسكري وبعدين فترة الحكم الأعجمي، هي حقيقة كانت يعني مراحل ضعف وانهيار الدولة العباسية، إلى أن جاءت العاصفة السلجوقية على يد طغرل بك، فهنا أزيلت الدولة البويهية، والسلاجقة تمددوا حتى كادوا يدخلوا مصر لكنهم توقفوا على مصر، بدأوا يتصارعوا مع العبيديين على الشام، يعني سيطروا أيضا على الحجاز. يعني هذا مجمل القصة التي يمكن أن يعني نذكر فيها كيف أدى القرار بتاع المأمون والمعتصم إلى انهيار وضعف الخلفاء، وإلى فراغ الدولة العباسية من القوة العربية، وسيطرة العسكر التركي، ثم سيطرة العسكر الديلمي.
2: طيب طبعا وانت بتحكي مش عشرات الأسئلة يعني كثير، بس يعني خلينا نسأل بعضها هيك سريعا.
1: تمام.
2: بس احنا لانه كان السؤال عن المعتصم، اذا ومعتصمه استاذ محمد هذه قصة حقيقية.
1: تمام.
2: وفتح عمورية انت عرشت عليها
1: طبعا،
2: والمعتصم هو رجل عسكري وبالتالي نفر العلماء من بلاطه، ملوش في العلم، وبالتالي
1: نعم.
2: يعني قصدي ما قيل في هذا الجانب
1: نعم
2: هو سليم.
1: صحيح. صحيح. صحيح نعم.
2: وهو أول من استحدث النظام العسكري وتحول بعدين إلى حكم
1: بهذا الشكل الذي حكيته، يعني هو ما استحدثوش عشان عايز يستحدثه،
2: يعني بالقدر. أيوة. كذا
1: بالضرورة والتطورات يعني.
2: طيب سؤالي، طبعا هو القرن هذا اللي تفضلت فيه على سيرة البويهيين أول شيء سريعا،

0: وانتزعوا الحجر الأسود واستحلوا الكعبة سنة 317 هجرية، الحادثة المروعة. طبعا عندك الدولة الفاطمية التي استولت على الشمال الإفريقي وتمددت إلى مصر وإلى الشام وإلى الحجاز، سيطرت عليها. وعندك الحمدانيين كانوا في الموصل شمال العراق وفي حلب، ولهم امتداداتهم أيضا في الشام ويعني وفي الثغور الرومية. وعندك الدولة الزيدية في طبرستان قبل ذلك إلى الجانب الشرقي. فنعم كنت تحس كده أن العالم الإسلامي في ذلك القرن قرنا شيعي هيمنة شيعية يعني.
1: طيب عندي سؤالين هيك سريعات. قصة العسكر أستاذ محمد، هل الحكمة حكمة الشريعة يعني في قصة أنه إحنا في الدولة الإسلامية معناش إيش اسمه جيش نظامي؟
0: نعم.
1: يعني إحنا عندنا الإعلان على النفير العام أو للجهاد هو مسألة تطوعية يعني. هل الحكمة هي أنه إذا صار في جيش نظامي فقطعا سيتدخلون في الدولة وفي حكمها سيسيطرون، وبالتالي هذول الناس مش تبعين إدارة وتبعين يتعاملوا مع الناس ويعملوا اقتصاد قوي ونهضة وعمران واستخلاف حقيقي للأرض وثرواتها؟ هل الحكمة تكمن هنا ولا هناك حكمة أخرى؟
0: شوف أنت بتفتح موضوع كبير. أنا يعني الذي أستطيع أن أجيبه الآن الإشارة إلى عدد من الثوابت، تمام؟ لأنه السؤال ده سؤال معاصر، السؤال اللي أنت بتقوله ده دلوقتي سؤال معاصر، ده مش سؤال قديم. سؤال معاصر نشأ مع الهيمنة العسكرية الموجودة في عالمنا المعاصر. أصلا فكرة العلاقات المدنية العسكرية، الباب ده من أبواب العلوم السياسية، هو باب نبت في أوروبا لم ينبت عندنا نحن. لكن الثوابت التي أستطيع أن أتكلم فيها كالآتي، هو أنه في الإسلام لابد أن الناس كلها تبقى على قدر من الاستعداد للجهاد، فبالتالي لو ده حاصل هيخفض جدا من قدرة نخبة عسكرية معينة على الاستبداد بالأمر. يعني عايز أقول لك التجربة البشرية عامة إسلامية وغير إسلامية من أيام عهد نيرون في روما، التجربة الإسلامية التجربة البشرية عامة أنه العسكر ينبغي أن لا ينفردوا بالقرار. ليه؟ لأنه القوة التي عندهم تطمعهم في السيطرة على القرار وفي الاستبداد بالشعب، وغالبا العسكري لطبيعة تكوينه مسارع إلى الحل بالرصاص أو بالسيف. يعني تجد المدني أقرب إلى أنه الأمور اللي تتحل بالراحة وبالحوار وعلى مدى طويل تتحل، لكن العسكري ليست عنده هذه الفكرة. بل حتى المعاصرين في العلوم الأمنية يفرقوا بين العلوم الأمنية والعلوم العسكرية. يعني مثلا لو أنت دلوقتي حصلت عندك ثورة، أنا أدي لك مثال مكتوب في الكتب المعاصرة، لو أنت دلوقتي حصلت عندك ثورة، لو الرئيس بيستمع لتوصية مدير أمن الدولة مثلا العقلية الأمنية، مدير أمن الدولة هيقترح عليه إجراءات أغلبها مدني يتعلق بالمعلومات، يتعلق بإجراءات، بيحاول يطلع الثوار دول من البلد دي أو يقبض عليهم رؤوسا أو يحدد التنظيم ومن مراكزه الأساسية عشان يغتالوا أو علشان يقبض عليه. دي العقلية الأمنية اللي هو بيتدخل تدخلا أقرب إلى مشرط الجراح. العسكري بيقترح حلول عسكرية، كيف نحاصر هذه المدينة، كيف نمنع عنها الطعام والشراب، كيف نهددها، وكيف نسدد ضربات تجعل هؤلاء الثوار أو تجعل الحاضنة الشعبية يسارعوا بتسليمهم. العقليات مختلفة حتى وهم الاثنين يعني إيه محسوبين على الفكرة العسكرية. فأصدي أقول الإسلام من الثابت فيه أن كل الناس ينبغي أن تكون على استعداد للجهاد. والنبي له حديث من تعلم الرمية ثم نسيه فليس منا، اللي كان بيعرف يضرب ونسي ليس منا، دي حاجة مش كويسة
1: ما شاء الله.
0: فالناس كلها المفروض يبقى عندها قدر من الجهاد، والناس كلها يبقى عندها قدر من السلاح. يعني فكرة ان الشعوب مسلحة دي هي الفكرة المستقرة في الحالة الإسلامية. طيب والذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر في عهد الخلفاء الراشدين الناس كلها بتجاهد، لكن مع تطور الحالة صرنا محتاجين إلى نخبة عسكرية تقضي حياتها في الاستعداد والتدريب. لأنه الآن الحروب لم تعد كلها إيه إن أنت عارف تضرب بالرصاص أو عارف تضرب حتى بالأربيجي مثلا أو القذائف، لا أنت عندك قدر من الصناعات العسكرية، عندك قدر من

0: حاجة أسلحة بقت معقدة، أسلحة كيماوية، صواريخ، دبابات، يعني
1: طائرات حربية.
0: النخبة العسكرية دي، النخبة العسكرية دي إيه صلاحيتها؟ إيه شكل تعاملها مع الخليفة؟ إيه شكل تدخلها في السياسة؟ الغربيين رايحين يفصلوا، يعني خدوا منهج إن هم يفصلوا بين القوة العسكرية وبين الحالة السياسية، ولهم في هذا مذاهب. من الأول إن هم ما يعني يقسموا الجيش تقسيمة معينة بحيث ما ينفردش قائد معين، أو إن الجيش لا يساهم في السياسة فما يدخلش في الانتخابات، ما يقبلوش دعوة بالأحزاب. الحالة الإسلامية هذا الأمر ما يزال موضع اجتهاد. ليه ما يزال موضع اجتهاد؟ لأنه طبعا اللي حصل في بلادنا ده وهذه السيطرة العسكرية على بلادنا دي حصلت أيام الهيمنة الغربية، وإلغاء العرب من الديوان صحيح حصل أيام المعتصم، بس هو ألغى العرب من الجيش الرسمي، لكن ما منعش العرب من إن هم يحملوا سلاح ويجاهدوا. لأ الآن الدولة الحديثة بتحتكر السلاح وتمنع كل الناس من إن هم يبقى عندهم سلاح أو يبقى عندهم أي تدريب عسكري. الدولة بتعتبر دي ميليشيات وخارجة عن القانون. فأصد أقول الحالة المعاصرة دي حالة مختلطة فيها الهيمنة الغربية والفكرة الغربية والرؤية الغربية مع ميراث من الانفراد العسكري بالقرار. فلذلك أنا أعرف أن بعض المفكرين الإسلاميين الآن يرى أنه ينبغي أن لا تكون هناك جيوش نظامية، بس اللي أنا عارفه برضو أنه هذا الذي يرى ذلك منطلق من أزمة الواقع المعاصر أكثر ما هو منطلق من نظر عقلاني اجتهادي محايد في المسائل.
1: نعم.
0: تمام. وإن كان لكلامه هذا وجه من النظر، أنا مش برفضه تماما، أنا بقول إنه هذا يحتاج إلى قدر من النقاش، لكن ده مش حاصل لأن إحنا مش أمة محررة
1: طبعا.
0: قرارنا مش بأيدينا مع طبعا. الأسف الشديد
1: طبعا. طيب أستاذ محمد، إحنا لما بنحكي عن فكرة أن المعتصم،
0: بس معلش سمحني يا أبو الحارث،
1: تفضل.
0: من الثوابت أيضا إنه انفراد العسكر بالحكم مضر، يعني قلت من الثوابت ان الناس كلها يجب ان تجاهد وان تتسلح، ومن الثوابت ايضا ان انفراد العسكر بالحكم مضر. يعني كل تجارب الحكم التي كان فيها العسكريون هم المسيطرين في تاريخنا الاسلامي حتى، حاجة من اثنين: اما الدولة فيها جهاد هنا يظهر من العسكريين افضل ما فيهم، اول ما الدولة ما يبقاش فيها جهاد تبدأ المشاكل.
1: مهم.
0: تبدأ المشاكل، يعني طيب. انت عندك الدولة الزنكية، عندك الدولة الايوبية، عندك المماليك، كل دول عسكرية، لكن الناس دي أمام المغول وأمام الصليبيين أنجزوا إنجازا هائلا. أول ما فرغت الأمة من التهديدات وما بقاش في جهاد حصل إيه؟ انعكست هذه الروح العسكرية على الأمة بالسلب، وظهرت الدكتاتوريات وظهر انقلاب العسكر بعضهم على بعض في الحكم. ولذلك تجد دولة زي المماليك لا يستقر فيها الحكم من كثرة الانقلابات، لأن الدولة العسكرية ما فيهاش شرعية متعالية، لا يعني ما فيش خليفة أموي، خليفة عباسي. العثمانيين حلوها بمنح نوع من القداسة للسلطان، لكن الدولة اللي ما فيهاش ده كثر انقلاب الايه المماليك بعضهم على بعض العسكريين يعني.
1: نعم. احنا بنحكي انه المعتصم هو عمل هيك نقطة تحول بانه اعتمد على الجنود الاتراك، احنا قاعدين من لومه يعني هو عمل غلطة يعني، ما هو بده يحكم الرجل بالآخر. لو بدي أعمل مقاربة هيك سريعة، ما هيو مولاي إسماعيل في المغرب بالأخير حاول بالأخير جاب عبيد وحلفهم على البخاري وعمل جيش البخاري وحكم.
0: أيوة ما هو
1: سيطر. ما هو أنا بدي أحكم يعني، أنا بالآخر بدي قوة صلبة يكون بإيدي مشان أنا أخمد كل التمردات، أخوف المستعمرين، أرهب الأعداء، لملم الدنيا جوا وأعمل جيش أنا أثق فيه. صحيح. يعني هو لم يثق في اللي حواليه وراح جاب ناس من برا، وبعدين شرطك اللي ما كانش طوله يعني مترين ما كانش يخده ما فيش، وبعدين من هم وصغار بربيهم بنفس أيوه. الطريقة. فإحنا ما هذا طبيعي،
0: هي الحالة دي هي يعني الحالة دي حالة مولاي إسماعيل زي حالة المعتصم زي حالة الانكشارية فيما بعد، ومستمرة حتى الآن. أنت دلوقتي بتلاقي حكام في دول عربية وإسلامية حراستهم الخاصة من دول أخرى لا تتكلم حتى العربية وليسوا من المسلمين.
1: ليش تبعد هاي الشيشانيين شاركوا مع الروس في حرب أوكرانيا
0: مثلا؟ يعني الفكرة فين؟ طبعا انت وانت بتتكلم على التاريخ بيبقى عندك حاجتين، بس الحاجة الاولى المهمة بالنسبة لنا ان احنا نستفيد قبل ما احنا نقول غلطان ولا مش غلطان.
1: عشانك بحكي احنا أيوه. باللومه، ما هو يمكن ما نعتبرهاش مثلبة يعني، خلاص أوكي بدي أحكم الزلمة.
0: يعني إذا كنت ألومه، يعني إذا أنت بتسألني دلوقتي ألومه ولا لا ألومه، أقول لك أنا متفهم اللي هو عمله، لكن لأنه المعتصم كان عقلية عسكرية لم يفقه ضرورة وجود التوازن المدني العسكري في البلد، هذه هي الغلطة. تمام، إن هو ياخد العسكر ويعمل بهم عاصمة منفردة لوحدهم، وهذه تظل المدينة عسكرية تظل هي العاصمة. يعني انهيار، يعني مثلا غلطة المعتصم عندي مش في انه استخدم اتراك، في انه هو حذف العرب من الديوان، تمام، فاخلى الساحة للعسكريين. وحتى صحيح العسكريين دول على فكرهم، على فكرة يعني كان في من كان بيدرسوا برضو دين، وبعضهم متدين وبعضهم مجاهد وكل حاجة، بس عايز اقولك ايه، اي حاكم يذهب باتجاه انه هو يعني يكسر التوازن، يكسر التوازن بين القوى ويخليها في جانب واحد، دي بداية انهيار ومقدمة انهيار. ده اللي عمله المعتصم. يعني المشكلة مش في انه في جيوش محترفة، بقدر ما المشكلة في انه فرغت يد العرب ويد الفرس ويد المجتمع من القوة التي يمكنها ان توازن هذه القوة. يعني بعدين حتى الخلفاء لما ارادوا ان واحد زي المهتدي بالله هذا يشبه بعمر بن عبد العزيز في تقواه وفي صلاحيه، طيب ده واحد دخل في معركة مع الأتراك والشعب عايزه، وكان ينادي المنادي هلموا إلى خليفتكم فإنه محصور في القصر، لكن لم يجد عند الناس ولا وجد الناس في أيديهم قوة ليدفعوا بها عن خليفته، فانتصر العسكر التركي لأنه المسلح المنفرد بالقوة حتى رغم أن في الناس ورغم أن في الخليفة. هذا أمر لم يضعه، لم يرد بخاطر المعتصم، ما كانش يتخيل ان ممكن قوة العسكر الاتراك قد يعني تسمو بهم الى ان يقتلوا الخلفاء ويضطهدوهم ويحبسوهم. واحيانا ما كانوش يقتلوهم، كانوا يسملوا اعينهم علشان ما يصلحش للخلافة
1: كمان،
0: يعني ما يقتلهوش عشان ما يبقاش قتل خليفة، لكن يسمل عينيه، يسمل عينيه علشان لا يصلح للخلافة، فيجيب خليفتين
1: بهذا الحد يعني.
0: طبعا
1: يا إلهي،
0: طبعا طبعا. فأصدق أقول الإشكال حقيقة هو إشكال في التوازن. نعم.
1: طيب سؤال أخير، في فرع أخير هيك في هذا السؤال عشان ننتقل لسؤال 60 إن شاء الله. يعني أستاذ محمد، أنت لما تبني مستشفى كويس، أنو الأحسن، تجيب لها يعني مدير طبيب يعرف يحكي مع الأطباء ومختلف التخصصات في لغة مشتركة، ولا تجيب لها واحد دارس إدارة شاطر في الإدارة هيك وفي المحاسبة كمان يديرها، وبالتالي مش هيعرف يحكي مع الأطباء والعملية، مش هيفهم المصطلحات والقصة هاي. خطورة إنه أنا أكون حاكم دولة، أنا يا إداري ومدني ومليش في العسكرة، يا أنا عسكري وأموري طيبة مليش لا في العلم ولا بالفقه، وبالتالي بروح بعذب الإمام أحمد وأنا مش فاهم ليش بعذبه. يعني هاي ما هي صعبة التركيب يعني أستاذ محمد، يعني كيف بدك هيك ربك يرزقك حاكم في كل المهارات وعنده كل الإمكانات من أجل أن يحكم، يعني لا تتوفر يعني إلا نادرا.
0: أيوة، وشوف كلامك صحيح يا أبا الحارث، وعلشان كده يجب أن نفهم أنه التاريخ، التاريخ هو الحياة. يعني الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي دي بكل تعقدتها بعد شوية هتبقى هي تاريخ. فالتاريخ اللي فات ده ما كانش حاجة بسيطة علشان أنا أعرضه لك وأقول لك أبيض وأسود وصح وغلط، لا، لازم أعرضه لك العرض الذي يظهر لك التعقد اللي فيه. فاللي أنت بتقوله ده كلام صحيح، تمام، وقلنا إنه هذا أحد مشكلات عيوب، يعني أحد مشكلات وعيوب نظام ولاية العهد، إن ولاية العهد دي بتودي الخلافة في لحظة متأخرة إلى من ليس أهلا لها، يبقى دايما في تولية مفضول مع وجود الفاضل. بس هو ولاية العهد ده الذي عالج لنا مشكلة إيه؟ أن تستقر الخلافة. فهي الحلول الإنسانية دايما ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش الحل السليم 100%، لازم الحلول لها آثار زي الدواء كده، له آثار جانبية. فهو مسألة ولاية العهد دي خلت الدنيا بيس وسلام واستقرار أيام أبو جعفر الهادي، المهدي الهادي، هارون الرشيد، الأمين المأمون، قصدي ما حدش نافس دول على الخلافة، هم تنافسوا بينهم الأمين المأمون المعتصم. لو احنا ما عندناش نظام ولاية العهد، عند كل موت خليفة كان يحصل ايه؟ حالة من الانتفاض والاضطراب وده يرجعنا إلى ما كنا ذكرناه في حلقات الدولة الأموية.
1: نعم.
0: ليه سيدنا معاوية ذهب إلى توريث يزيد بن معاوية؟ لأنه رأى أن المسألة لو تركت هكذا سنعود مجددا إلى عصر الفتن. ونحن شرحنا هذا لا نكرره.
1: نعم.
0: فدلوقتي الخلافة وصلت إلى واحد ليس مؤهلا. أي طبعا دي بندفع دلوقتي ثمن الاستقرار الذي كنا فيه فين في البداية. عارف المشكلة هتحصل إمتى مثلا أو تظهر إمتى؟ لما نروح مثلا دولة زي دولة المماليك. هي دولة المماليك دي ما فيش فيها يعني في طبعا فيها ولاية عهد، بس عايز أقول ما حدش فيها بيحترم ولاية العهد. العسكري اللي يرى في نفسه قوة يروح منقلب على سيده، وأول ما يتولى مباشرة يفكر العسكري رقم 2 في إزاي ينقلب. ولذلك تظل دائرة نادر في المماليك من مات على فراشه، وكثر في عصر المماليك الاضطراب السياسي. طيب لو انت جبت واحد عايش عصر المماليك يقول له ايه رأيك، الوضع ده احسن ولا وضع ولاية العهد؟ يقول لك وضع ولاية العهد طبعا مباشرة، يعني يقول لك وضع ولاية العهد. فهو ده اللي بيحصل دلوقتي. سؤالك مثلا انت بتجيب طبيب ولا بتجيب اداري؟ حقيقة الجماعة بتوع الادارة دلوقتي بيقولوا ان الاداري افضل من الطبيب، لانه الطبيب اللي عنده خبرة طبية علمية ليس شرطا أن يكون مديرا ناجحا، بينما المدير الناجح حتى لو ما كانش عنده التخصص بيبقى أفضل في إدارة المستشفى من الطبيب. ويستدلون على ذلك حتى بأنه في وزراء دفاع مدنيين في أوروبا وبيروحوا ويجوا والجيوش، بس في الآخر ما أقدرش أقول أنه ده إجابة تامة.
1: زي قاعدة مدرب كرة القدم مش لازم يكون لاعب، يعني
0: مش لازم يكون لاعب مثلا يعني
1: طيب
0: لكن أرجع وأقول دي مش قاعدة تامة.
1: نعم.
0: يعني فيها عليها إيرادات وعليها إشكالات.
1: لا ما هم برضو الأطباء حيلعبوا في كرة قدم إذا ما كانش صحي لهم يعني. هو أستاذ محمد برضو هيك تعقيب سريع، يعني هو كمان عبارة أن يكون مؤهلا، هاي شروط التأهل إحنا كمان حنختلف فيها، لأنه إحنا شعوب مسكينة، بيطلعوا لنا 2 بترشحوا للرئاسة بنروح بنختار 1 أو نواب أو أيا كان، وثلاث ارباع اللي بننتخبهم بيكونوا حراميه ولصوص وفاسدين وكل هالكلام. احنا بس بهيك العواطف تاخذنا فنروح. يعني القصد انه انت لو تحط ازماتنا، هو هذا بيفتح سؤال الازمه، يعني مش عارف انا بالنسبه لي يعني بتتامل في كل الازمات هيك، ازمه الازمات هي الاداره. كل ازمه بتتحللها بتروح انت بتوصل اوبا هذا الزلمه يعني ما عندوش خبره حياتيه ولا اداريه، وبالتالي اخذنا باتجاه الفساد او باتجاه الهاويه او ايا كان.
0: انا بالنسبه لي ازمه الازمات في امتنا هي التحرر. نحن لسنا امه حره. بعينهم حتى لما بيعملوا لنا انتخابات هم بيفلتروها، فاحنا بنختار ساعتها بين 2 حراميه وبندور على ايهما اقل سوءا. ده الناس اللي عندها فرصه الاختيار، بينما الأصل إحنا ما بنختارش. التحرر هو ما سيصنع إنه قرارنا يكون بأيدينا. ممكن نغلط 1، 2، 3، 10، بس في الآخر بيبقى عندنا القدرة على التصحيح. يعني نعمل القرار الغلط ويبقى عندنا القدرة على التصحيح، بدل ما إحنا دلوقتي مش قادرين أصلا نختار، ولو اخترنا صح ولا اخترنا غلط ما عندناش أي قدرة على التصحيح. فهو الديمقراطية حتى مهما كانت نظاما محايدا، وده مش صحيح لها مشاكلها، لكن الديمقراطية حتى لو كانت نظاما محايدا لا تصلح إلا لأمة متحررة قرارها بيدها.
1: نعم.
0: وده مش متوفر.
1: نعم. ما هو إذا بجناش هذا اللي بده يعمل نظام مرتب عشان يحقق لنا الحرية حنظل مسلوبين
0: طبعا،
1: مش حنعمل ولا إشي.
0: ما أشوف التحرر دونه كثير من الكفاح والدماء. علشان تاخد قرارك دونه كثير من الكفاح والدماء، لأنه أنت ما تقوليش أن الغرب ولا أمريكا هيسيبوا هذه المنطقة المليئة بالثروات والكنوز والمسيطرة على المضايق والممرات البرية علشان بيحترموا سيادة الشعوب والاختيارات الشعوب. لا، إذا كان أنت بتلاقي 2 موظفين بيتخانقوا على الوظيفة تقولي أمريكا والغرب يسيب مناطق نفوذه علشان هو بيحترم الديمقراطية؟
1: طيب مع قدوم السلاجقة احنا هيك دخلنا في عصر هيمنة السلاجقة على الدولة العباسية.
0: تمام.
1: احنا هيك بنكون خلصنا الكتلة الاولى من عمر الدولة العباسية.
0: صحيح.
1: وفي كتلة تانية مع المماليك هتكون ماشي معانا.
0: نعم، السلاجقة وقول كده في حوالي 100 سنة قبل اجتياح التتار. دي 100 سنة برضو تقدر تقول عصر صحوة الخلافة من جديد. تمام، يعني مع ضعف سلاطين السلاجقة وتمزقهم بقى في فرصة عند الخلفاء العباسيين ان هم ايه يحوزوا قدرا من القوة، فبقى عندنا كده قبيلة التتار بحوالي 100 سنة مجموعة زي المستضيء بنور الله الناصر لدين الله وده أقواهم، دول جماعة بدأوا إيه يبقى لهم نوع من الهيمنة والنفوذ واستعادوا الصحوة، لكن ما عملوش برضو سيطرة مركزية كبيرة.
1: نعم.
0: لا
1: نعم، وهي الفترة انتهت بزمن المستنصر أعتقد اللي دخلوا عليه
0: المستعصم
1: ودخلوا المغول اجتاحوا بغداد. نعم. احرقوها دمروها الكتب راحت على النار.
0: أيوة.
1: وبالتالي لفوا المستعصم بسجادة وركلوه، كانت نهاية من أبشع أبشع أبشع ما يكون.
0: نعم.
1: فيها من الذل والإهانة والمهانة، يعني
0: صحيح
1: ما
0: صحيح.
1: يدمي القلب والعين حقيقة.
0: صحيح.
1: طيب هكذا سؤال 59 أمور طيبة معنا جزاكم الله خيرا، يعني قطعت بطريقة كثير حلوة، بهنيك أستاذ محمد.
0: الله يبارك.
1: ننتقل سوية إلى طبعا الملخص أنا هحطه هناك بديش أزجك فيه، إلى كما تعودنا إلى السؤال 60. سؤال 60 دائما السؤال الأخير في كل محور هو سؤال المصادر والمراجع. دولة العباسية طبعا كتب فيها الكثير والكثير والكثير،
0: صحيح.
1: وبالتالي ما الذي توصي به من أجل الاستزادة من هذا التاريخ، تاريخ الدولة العباسية؟
0: نعم. طبعا يصعب أن تسأل واحد ألف كتاب في الموضوع.
1: أيوة.
0: عن أفضل المصادر. حقيقة هو الكتاب تاريخ الدولة العباسية أو رحلة الخلافة العباسية، أنا هو 3 مجلدات وكتبته مع أحد الزملاء، كنا أصدقاء قديما، الأخ الزميل محمد شعبان أيوب، فأنا كتبت المجلد الأول والثاني وهو كتب الثالث. لما بدأنا المشروع في ذلك الوقت، الكلام ده كان في 2000 بداية 2011 بداية 2011، كانت الفكرة ان احنا عايزين نكتب المناطق التي لم تكتب بروح اسلامية من التاريخ، ولكن بشكل علمي وبأسلوب ميسر. فلقينا السيرة طبعا كتب فيها، يعني خلاص السيرة دي يعني محصط، يعني الدولة الخلافة الراشدة كذلك، الدولة الأموية كذلك. لاحظنا انه الدولة العباسية اغلب المكتوب فيها اما ان يكون تراثيا قديما لغة صعبة على الناس، أو أن يكون المكتوب حديثا فيها، يعني كتب فيه تأثر بنوع من القومية وبنوع من الاستشراق، لأنه أساتذة التاريخ العباسي في العصور الأخيرة عراقيين، طبيعي يعني الدولة العباسية في بلدهم، فزي ما كده هتقول المماليك وهتقول الفاطميين، أغلب أعمدة هذه الفترات المصريين، يعني طبيعي يعني زي الأمويين هتلاقي أغلب الناس شوام يعني. لكن هؤلاء الأساتذة المؤرخون مع ما بلغوه من يعني عمق وغزارة علم، إلا أنه النزعة القومية حاضرة في كتابتهم، وكذلك في شوية كده تأثر بالمستشرقين غير خاف، مع الاعتراف تماما لهم بسعة العلم وغزارة العلم في الموضوع المبحوث يعني. فلذلك كتبنا كتاب رحلة الخلافة العباسية اللي أنا قلت لك أنه صدر في يناير 2013. هذا الكتاب في تقديري أنه أفضل الكتب المؤلفة حتى الآن في الموضوع للمبتدئ، يعني من يقرأه يشعر أنه يقرأ قصة. الاثنين اللي كتبوه دماغهم وروحهم إسلامية، وكذلك لا يخالف أو لا يتجاوز المنهج العلمي، يعني كل معلومة مكتوبة بشكل منهجي، فلذلك أنا يعني أنصح بهذا الكتاب لمن أراد أن يبدأ.
1: جميل.
0: طيب بعد هذا الكتاب نرجع بقى للأساتذة اللي هم يعني فرعوا وافتتحوا هذا المجال. فطبعا الأستاذ الكبير المؤرخ الراحل الدكتور عبد العزيز الدوري. دكتور عبد العزيز الدوري واحد من أشهر مؤرخي العراق، وهو يعني فحل فحول التاريخ العباسي في العصر الحديث، وكتابه العصر العباسي الأول كتاب مرجع لا يمكن تجاوزه، وله كتاب آخر اسمه دراسات في العصور العباسية المتأخرة عن فترة الضعف، وإن كان دون الكتاب الأول بكثير لقلة المصادر المطبوعة في تقديري في ذلك الوقت. طبعا أنا لما بقيم دلوقتي يجب أن أثبت أن أنا معترف لهؤلاء بالتعملق يعني في بابهم. وهؤلاء الناس دول كتبت أيام ما كانت أغلب المصادر مخطوطة، يعني كانوا بيعملوا حاجات أشبه بالمعجزات يعني،
1: ليس بسيط.
0: وبيكتب أيام الحرب العالمية الأولى، قصدي أيام الحرب العالمية الثانية، يعني كان في حالة هائلة من فالمهم الدكتور عبد العزيز الدوري. وعلى كل حال كتب الدكتور عبد العزيز الدوري وبحوثه الاقتصادية الأخرى، له كتاب من 4 مجلدات اسمه أوراق في التاريخ والحضارة، كان جمعها ونشرها مركز دراسات الوحدة العربية، لأن الدكتور عبد العزيز طبعا من كبار القوميين يعني. ويأتي بعد ذلك تلميذه وأيضا المؤرخ وأظنه ما زال حيا، أسأل الله أن يعطيه الصحة والعافية، دكتور فاروق عمر فوزي. دكتور فاروق عمر فوزي تلميذ الدكتور الدوري، وله كتاب عن الثورة العباسية مهم، وله كتاب عن الدولة العباسية من جزئين مهم أيضا، وإن كان أيضا الجزء الثاني دون الجزء الأول، وله كتاب عن العباسيون الأوائل مفرد، وله كتاب الهاشميون الأوائل. فطبعا يعني تراث أيضا دكتور عمر فاروق فوزي، رجل من أهل هذا الباب ومن فحوله كذلك. من الكتب أيضا التي يمكن أن تفيد أو فيها اطلاع على الحالة الحضارية، مثلا كتاب آدم ميدز المستشرق الألماني، له كتاب اسمه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، يعطيك صورة متميزة عن عموم الحالة في العصر العباسي من السياسة والإدارة والفنون والآداب والعسكر وأهل الذمة والعمارة والفنون. كتاب أيضا كبير جدا، أي كتاب مجلدين يعني، ترجمه الدكتور عبد الهادي أبو ريدة. هذا من الكتب المهمة. طبعا من أراد أن يعني يتداخل في يقرأ بقى اللغة القديمة، فأول ما يقرأ كتاب تاريخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي، الحافظ المؤرخ المحدث الفقيه المشهور، موسوعة تاريخ بغداد.
1: احنا هيك بدنا نفوت تخصص اكثر يعني
0: اعمق. انا دلوقتي رايح للتخصص. طبعا هناك انا بقول تاريخ بغداد، اللي عايز يعني اللي عايز يقرا اللغه القديمه ويشعر بجلاله الحاله القديمه، من الكتب اللي هي ايه، من الكتب اللطيفه ولكنها مليئه بالكذب، ولكن يعطيك الصوره العامه مع الاعتراف أنه مليء بالكذب، كتاب الأغاني للأصفهاني. كتاب الأغاني للأصفهاني كتاب في الأدب، بس يعني عارف أنت الأدب ده عامل زي إيه؟ زي مسلسلات مثلا المعاصرة.
1: أيوة.
0: تمام؟
1: كبر الموضوع.
0: المسلسل بيركز لك على مجتمع من الناس، يعني أغلب المسلسلات في بلدنا بتركز على الطبقة العليا الغنية، الراجل بتاع الأدب ده بيركز على طبقة الشعراء والمغنيين فلازم اللي يقراه يبقى واخد باله ان هو ايه، باصص على جزء من المجتمع مش باصص على كل المجتمع. وايضا الجماعة بتوع المسلسلات وبتوع الافلام الكوميدية فيهم مبالغات وفيهم، عارف انت الادب، الجماعة الادباء بيحبوا المبالغات وبيحبوا الطرائف واحيانا يختلقوها ويصطنعوها. لكن مثلا برضو من الكتب التي قد تطلعك على حالة بغداد، مثلا كتاب الدكتور صالح العلي، بغداد تطورها الاداري والعمراني. طبعا دكتور صالح العلي أيضا من فحول المؤرخين العراقيين. وهناك كتاب، هناك مستشرق تخصص في البلدان الإسلامية اسمه جاي ليسترينج، إذا كنت نطقت الاسم بشكل صحيح. هذا الرجل له كتابان متميزان، من قرأهما يمكن أن يطلع على الخلافة العباسية. كتابه الأول اسمه بغداد، كتاب عن مدينة بغداد، والكتاب الثاني اسمه المدن الإسلامية في الجناح الشرقي للخلافة العباسية.
1: حنكون مستمتعين في هذا المحور لأنه مليء وزاخر، فأسأل تعالى يقدرنا وأن يكتب لنا مديد العمر حتى نصور هذه الحلقات. إخواني أينما كنتم ما تنسوا أنكم تشاركوا هذه الحلقة وكل حلقات هذا البرنامج حتى يعم الخير على الجميع. وكويس هيك بالمرة يعني تفوت على تاريخنا وتعمل لايك وشير وكل هكذا، وتفوت عند الأستاذ محمد كمان لأنه إحنا ننشر هنا وهون، فأيضا عند الأستاذ محمد شوف وشارك ووزع. وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء. الصوت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وفق لي عملا مقبولا.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير أحباءنا في الله. نعود إليكم مجددا وبعد غيبة عبارة عن شهر كنا في إجازة، نعود مجددا لمواصلة برنامج متفرقات في الدين والحياة.
1: فتب علي توبة نصوحا.
0: نسعد دائما بهذا اللقاء وندعوكم جميعا للمتابعة والإنصات.
1: أستغفر الله من الخطايا.
0: على بركة الله دائما نبدأ هذا اللقاء ونبدأه مع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

من مختاراتنا لهذا الصباح كتبت الدكتورة جميلة خليف: حين لا تستطيع أن تتكلم وحين تقف كل حروف اللغة كالغصة في حلقك ولا يمكنك إخراجها وشاق عليك ابتلاعها، املأ جوفك بالقرآن، املأ سمعك بالقرآن، املأ قلبك بالقرآن، اسمح للقرآن أن يعلو على صوت داخلك، دعه يزاحم أفكارك ويشغل فراغك. اقرأ القرآن حد الامتلاء، فكل وعاء كل وعاء بما فيه ينضح، وما خاب من ملأ وعاءه بالقرآن.

يطمئن الخائفين بأن الكون كله يسير بأمر خالقه، وأن من يأوي إلى الله لا يميل ولا يقع. قولوا للقلوب المرتجفة إن وراء الأقدار لطفا خفية، وإن التدبير الذي يجري في السماء أرحم بنا من تدبيرنا لأنفسنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

وكتب الدكتور فهد النغيمش: من أشد ما يحزنك يوم القيامة أنك لا تستطيع أن تمنح أباك أو أمك أو حتى ولدك أو زوجتك حسنة واحدة مع حبك الشديد لهم، وفي المقابل ستكون مرغما على إعطاء هذه الحسنات لشخص كرهته فاغتبته أو احتقرته أو سخرت منه أو ظلمته، لذلك سمي ذلك اليوم يوم التغابن.

أكثر ما يخشاه الإنسان ليس الفشل، بل أن يكتشف أنه عاش عمره يحقق أهدافاً ليست أهدافه.

يقول الشيخ محمد عبد الله المقرمي رحمه الله: من أراد إصلاح العالم فليبدأ بإصلاح قلبه.

ومن جميل ما قرأت. كل عتاب في الدنيا مهما كان موجعا يبقى فيه مجال للاعتذار وفرصة للإصلاح، لكن هناك عتابا آخر، عتاب لا يشبه عتاب البشر، لأنه يأتي في يوم لا تخفى فيه خافية، يوم تتغير فيه الموازين، يوم تتغير فيه الموازين ويقف الإنسان وحده أمام حقيقة أعماله. أقصى عتاب حين تعاتب جوارحك يوم القيامة: لما شهدتم علينا؟ فيقولون: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا رب اجعل أعيننا لا ترى إلا ما يرضيك، وألسنتنا لا تقول إلا خيرا، وأيدينا لا تمتد إلا إلى معروف، وأقدامنا لا تمشي إلا في طريق يقربنا منك. يا رب نحن نعلم أننا لسنا ملائكة، وأننا نخطئ ونضعف وننسى، لكننا نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء. يا رب إذا أنطقت جوارحنا فاجعل أول ما تنطق به سجدة أحببتها، ودمعة قبلتها، واستغفارا غفرته، وقلبا عرفك بأحبائك، ولسانا أكثر من ذكرك، وقلبا عرفك فأحبك، وروحا تعلقت برحمتك حتى لقيتك وأنت راض عنها. اللهم اجعل جوارحنا يوم القيامة شاهدة لنا لا علينا، واجعل آخر أعمارنا أجملها، وآخر أعمالنا صالحها، وأن نلقاك وأنت راض عنا. آمين يا رب العالمين.

تمام الساعة 11 في استديوهاتنا برفقتكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. نذكر مستمعينا بمواقيت الصلاة لهذا اليوم إن شاء الله تعالى، اليوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الأول، وهو الموافق للتاسع عشر من شهر آب أغسطس. اليوم إن شاء الله أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند الساعة 12:04.

دقائق. أذان العصر عند الساعة 3:02، أذان المغرب عند الساعة 5:29، وأذان العشاء عند الساعة 6:59. غدا الخميس بإذن الله أذان الفجر عند الساعة 5:05، أما الشروق فعند الساعة 6:29.

أما عن حالة الطقس لهذا اليوم، اليوم طقس معظمه مشمس ودرجة الحرارة 20 درجة.

أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة ليوم غد والأيام القليلة القادمة فهي على الشكل التالي: غدا الخميس بإذن الله درجة الحرارة 22 والطقس غائم إلى مشمس إلى ممطر في بعض الأوقات. أما بالنسبة ليوم الجمعة فهو غائم وممطر ودرجة الحرارة 21 والأمطار يوم الجمعة تأتي في فترة بعد الظهر. بالنسبة ليوم السبت القادم طقس مشمس خالي من الغيوم 20 درجة. أما يوم الأحد فهو مشمس في معظمه وأيضا 20 درجة. يوم الاثنين القادم سوف يكون مشمس في معظمه مع بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في فترة بعد الظهر، ولكن درجة الحرارة يوم الاثنين القادم هي 23 درجة. يوم الثلاثاء القادم رح يكون غائم وأمطار في الفترة الصباحية و 21 درجة. أما بالنسبة ليوم الأربعاء القادم وأيضا يوم الخميس القادم فهو مشمس خالي من الغيوم و 21 درجة. أما يوم الجمعة فيكون بعد ذلك مشمس في معظمه و 19 درجة. يعني أعطينيكم فكرة من اليوم لتقريبا أسبوع قادم عن حالة الطقس المتوقعة، والله أعلم.

0: أحبائنا في الله، نتوقف مع فاصل إعلاني، نتابع من بعده إن شاء الله برنامج هذا النهار.
1: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل

0: معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا، تزيد

وفي متفرقاتنا سوف نتوقف مع هذا التقرير، و57 عاما على حريق الأقصى، كيف تغير المشهد في القدس؟

57 عاما على حريق الأقصى، كيف تغير المشهد في القدس؟ مر على المسجد الأقصى طوال 57 عاما منذ حريقه في آب 21 من آب أغسطس عام 1969 العديد من الأحداث التي هدفت إلى تهويده وإحكام السيطرة الإسرائيلية عليه، وذلك سواء من خلال القرارات والقوانين الإسرائيلية أو من خلال تحركات على الأرض من قبل المستوطنين والجهات الداعمة لهم. وفي العقود الأخيرة استمرت الانتهاكات والسياسات التي أثرت على إدارة المسجد والوضع القائم فيه، وهي التي تنوعت ما بين حظر مجموعات المرابطين عام 2015 وأزمة البوابات الإلكترونية عام 2017 وصولا إلى الاقتحامات المتكررة خلال شهر رمضان والمداهمات الليلية. في الساعة 26 من صباح يوم 21 من آب أغسطس عام 1969 أشعل شاب يهودي يدعى مايكل دينيس ويليام روهان النار في المسجد الأقصى، واستمر اشتعال النيران في المسجد حتى الساعة 12 ظهرا، مما أدى إلى حرق وتدمير منبر صلاح الدين وحرق وإتلاف معظم خشب السقف الجنوبي منه، وأوشكت أن تصل النار إلى قبته. وتم إحراق المسجد بطريقة لا يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تكون بعيدة عنها، فقد قامت هذه السلطات بقطع المياه عن المنطقة، منطقة الحرم، فور ظهور الحريق، وحاولت منع المواطنين والمواطنين العرب وسيارات الإطفاء التي هرعت إلى البلدات أو من البلدات العربية من القيام بإطفائه. وكاد الحريق يأتي على قبة المسجد المبارك لولا جهود المواطنين في إنقاذه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. واندفع الفلسطينيون عبر النطاق الذي ضربته وفرضته قوات شرطة الاحتلال، وتمكنوا من إطفاء الحريق. وأعدت إسرائيل في البداية أن تماسا كهربائيا كان السبب في الحريق، ولكن تقارير المهندسين الفلسطينيين أوضحت بجلاء أن الحريق كان بفعل متعمد مع سبق الإصرار والتصميم، الأمر الذي اضطر حكومة الاحتلال إلى الادعاء بأنها قبضت على الفاعل، وهو شاب يهودي أسترالي كان دخل فلسطين المحتلة قبل 4 من وقوع الحريق، وأنها ستقدمه للمحاكمة. ولكن لم يمضي وقت طويل حتى أعلنت أن دينيس هذا شخص معتوه وأطلقت سراحه. وقد أدانت الأمم المتحدة الحادث وأصدر مجلس الأمن قرارا برقم 271 يعبر عن القلق ويطلب بمنع أي إجراءات تغير وضع القدس. الحادث كان أحد المحركات الرئيسية لتجميع موقف إسلامي دولي موحد تجاه القدس.

بعد حرب النكسة في حزيران يونيو عام 1967 أصدر الكنيسة الإسرائيلي قانون حماية الأماكن المقدسة الذي ينص رسميا على حماية الأماكن المقدسة وضمان حرية الوصول للأديان المختلفة، وخصص القانون الإطار القضائي والتصرفات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية في شرق القدس، ما شكل أساسا قانونيا ناقش حوله الأطراف لاحقا فيما يتعلق بالوضع القائم في الحرم. أما في عام 1980 أقر الكنيسة قانونا أساسيا يؤكد أن القدس أن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل، و نص القانون على جهود الدولة لتطوير المدينة وحمايتها. اعتبر إقرار هذا القانون خطوة دستورية داخلية أساسية أثرت على إدارة المدينة وفتحت جدلا واسعا حول الوضع القانوني لشرق القدس باعتبارها أرض محتلة وفقا لمجلس الأمن والأمان، طبعا مجلس الأمن والقانون الدولي. وأعطت هذه القوانين سلطات الاحتلال القدرة على فرض إجراءات إدارية على الحرم، ما قلل من قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم الدينية، واعتبر انتهاكا للوصاية الأردنية التاريخية على المسجد الأقصى، وقد أثار جدلا دوليا حول الوضع القانوني لشرق القدس. في 11 من نيسان أبريل عام 1982 اقتحم عنصر إسرائيلي يرتدي زيا عسكريا الحرم وأطلق النار داخل باحات فيه داخل باحات قبة الصخرة، ما أسفر عن استشهاد 2 وجرح آخرين. الجاني عرف بأنه ألين هاري جودمان وهو أمريكي المولد، وأدانت الحادثة وانتشرت صدمة واسعة وأثارت على أو أثرت على أمن وسلامة الزوار في الموقع. في العام نفسه حاولت إحدى المجموعات السرية اليهودية تفجير مصلى قبة الصخرة، ولكن هذه الخطة أفشلت عندما تم اكتشاف المتفجرات منذ أو قبل انفجارها. في عام 1984 أعلن عن كشف خلية سرية من سلاح الجو النووي في سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تخطط لقصف المسجد الأقصى من الجو. أما في 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 1990 شهد الحرم مواجهات دامية استشهد داخلها عدد من الفلسطينيين، وهي التي باتت تعرف باسم مجزرة الأقصى أو مجزرة الاثنين الأسود، وأثارت الحادثة إدانات أممية وقادت إلى قرار مجلس الأمن عام أو رقم 672 الذي أعرب عن الصدمة واستدعى التحقيق والإجراءات. الحادث مثل نقطة سوداء في تاريخ التوترات داخل الحرم. هذا واستشهد بسبب ذلك 17 فلسطينيا على الأقل وجرح عشرات آخرون أثناء الاحتجاجات داخل الحرم، وهو ما عمل على تعزيز مشاعر الغضب الفلسطيني والدولي وأدت إلى إدانات أممية وقرارات مجلس الأمن، كما زادت من الإحساس بالتهديد اليومي للمصلين. في أيلول سبتمبر عام 1996 افتتح مخرج جديد لنفق الحائط الغربي المعروف بنفق حائط البراق، ويطلق عليه إسرائيليا اسم حائط المبكى، قرب البلدة القديمة، ما أثار احتجاجات فلسطينية واسعة وتحولا عاجلا إلى مواجهات دامية لعدة أيام،
وأسهم عن تصعيد التوتر حول الموقع وأثر على العلاقات بين السكان الفلسطينيين وسلطات الاحتلال، وأدى ذلك إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين وتصعيد التوتر حول الحرم وزادت من العزلة الإنسانية وزادت من العزلة السياسية الفلسطينية وأظهرت الانتهاكات المتكررة للحقوق الدينية الفلسطينية.

أما عن اقتحام أرييل شارون، فجاء اقتحام أرييل شارون زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك إلى باحات الحرم مصحوبا بحماية شرطة كبيرة، اعتبر ذلك حالة استفزاز كبيرة، وأشعل شرارة تصعيد باتجاه اندلاع الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الأقصى. واستمرت الانتفاضة منذ 28 من أيلول سبتمبر 2000 وتوقفت فعليا في 8 من شباط فبراير 2005 بعد اتفاق الهدنة الذي عقد في قمة شرم الشيخ والذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب حديثا في وقتها محمود عباس وأيضا ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أرييل شارون. وتسببت الانتفاضة بألاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين ودمار واسع في البنى التحتية، ما كشف أيضا هشاشة الوضع في القدس. وتسببت أيضا التوترات الدائمة في المسجد الأقصى، وزادت من مشاعر الغضب الشعبي والدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية.

أما عن الوصاية الهاشمية، ينص مقر معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل في عام 1994 على احترام الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في المقدسات الإسلامية في القدس وإعطاء أولوية لهذا الدور عند التفاوض على الوضع النهائي. لعبت هذه المادة لاحقا دورا مرجعيا في مطالب الأردن بالحفاظ على الوصاية الهاشمية على الحرم، وهي التي كانت محور توتر بين حكومة الاحتلال والأردن حتى الوقت الحالي. أعلنت حكومة الاحتلال في عام 2015 قرارا متعلقا بتقييد أو حظر نشاط عدد من المجموعات المرتبطة بالفرع الشمالي للحركة الإسلامية داخل إسرائيل، وهي مجموعات مثل المرابطات والمرابطين الذين يحمون الحرم ويواجهون مستوطني اليمين. وأثار القرار نقاشا داخليا ودوليا حول حرية العمل المدني والديني في الحرم. بعد عملية أطلقت فيها النار داخل الحرم في 14 من تموز يوليو 2017، نصبت إسرائيل بوابات ومجسات تفتيش إلكترونية عند مداخل الأقصى ما اعتبره الفلسطينيون وتكتلات إسلامية تغييرا للوضع القائم، وحفز احتجاجات ومواجهات واسعة النطاق وأيضا واسعة انتهت بقرار الحكومة إزالتها واستبدالها بكاميرات مراقبة بعد وساطات إقليمية ودولية. خلال عام 2021 صدرت أحكام قضائية محلية ناقشت ما إذا كانت الصلاة الهادئة لليهود في باحات الحرم تعد جناية أم لا، وأثارت هذه القرارات غضبا وخوفا لدى الفلسطينيين، وهي محاولات تغيير الوضع. وواجهت أحكام ابتدائية استئنافا قضائيا قضى بتعديل وإلغاء هذه القرارات لتفادي تغيير الوضع القائم. في رمضان عام 2021 شهد الحرم اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمصلين والمرابطين في الحرم، وأبلغت مصادر طبية ومحلية عن مئات الإصابات، ثم تطورت المواجهات لتشمل صواريخ من وإلى قطاع غزة فيما بات يعرف باسم الحرب الرابعة على قطاع غزة. وقد شهد عام 2023 وما بعده موجات اقتحام وعمليات شرطة ليلية داخل المصلى القبلي وباحات الحرم خلال رمضان وأوقات أخرى، وأسفرت عن إصابات واعتقالات وأدت إلى تبادل إطلاق نار وإلى ردود فعل واسعة وصواريخ من غزة ولبنان ورد إسرائيلي، كما شهدت هذه الفترة اقتحامات استفزازية لمسؤولين إسرائيليين متطرفين. وقد شملت هذه الاقتحامات ما يقوم به بعض الوزراء والشخصيات اليمينية المتشددة إلى باحات الحرم أو إلى الساحات المحيطة به، وتصريحات علنية تؤكد السيادة الإسرائيلية على الموقع أثرت سلبا على التوترات وأثارت انتقادات من الأردن ومن شركاء إقليميين ودوليين.

في العام الماضي تجدد الحديث عن مخطط E1 الإسرائيلي الذي يقع بين مستوطنتي معالي أدوميم وبسجات زئيف ضمن مناطق جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عيناتا والعيساوية والزعيم وأيضا العيزرية وأبو ديس في القدس، بهدف تغيير الأوضاع بشكل كامل ونهائي لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي. ويعد المخطط جزءا من استراتيجية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تهدف إلى فرض السيطرة على القدس ومنع تأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وجاء ذلك في آب أغسطس 2025 بعد أيام قليلة من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير رفقة مجموعة ضخمة من 4000 مستوطن للمسجد الأقصى وإقامة صلاة وطقوس دينية يهودية كاملة داخله، وهو أمر غير مسبوق حينها. ويعد ذلك بمثابة الكسر الرسمي لاتفاقية الوضع الراهن المستمرة منذ العهد العثماني التي تنص على أن المسجد الأقصى حكر على المسلمين فقط.

الوضع الراهن. هو مصطلح يشير إلى التفاهمات التاريخية والقانونية التي تحدد الحقوق والسلطات المتعلقة بالمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس وبخاصة في المسجد الأقصى، ويعرف هذا الوضع باللاتينية باسم الستاتيكو الذي يعني حرفيا بقاء كل شيء كما هو. ونشأ في العهد العثماني عام 1957 ويهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الطوائف الدينية المختلفة في القدس، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. ويعتبر هذا المفهوم واحدا من أهم الأعمدة القانونية التي يعتمد عليها الجانبان الأردني والفلسطيني أمام القانون الدولي في مسألة الحفاظ على المسجد الأقصى، ويعود ذلك إلى عدم اعتراف العالم بالاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس والضفة الغربية وغزة. نعم، نتابع في هذا التقرير مستمعينا. يعتبر هذا المفهوم واحدا من أهم الأعمدة القانونية التي يعتمد عليها الجانبان الأردني والفلسطيني أمام القانون الدولي في مسألة الحفاظ على المسجد الأقصى كما ذكرنا، ويعود ذلك إلى عدم اعتراف العالم بالاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس والضفة الغربية وغزة في نكسة عام 1967. ولذلك فإن الواجب حسب القانون الدولي أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه في المناطق المحتلة. وكان الأردن المسؤول عن الأماكن المقدسة في القدس حتى احتلالها شرقي أو احتلال شرقيها في 7 حزيران يونيو عام 1967، فإن الواجب قانونيا أن تحافظ إسرائيل على الوضع القائم في تلك الأماكن بحيث تبقى تحت إدارة وسيادة الأردن. ولذلك ما زالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية، وقد تم تأكيد هذا الوضع بعد احتلال إسرائيل لشرق القدس عام 1967، حيث تم الاعتراف به من قبل الأردن وفلسطين والمجتمع الدولي كمرجعية قانونية لإدارة الأماكن المقدسة. وقد نشأ هذا الترتيب في القرن 19 نتيجة صراعات متكررة بين الطوائف المسيحية حول إدارة الأماكن المقدسة، صدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول عام 1852 مرسوما يحفظ الوضع القائم للمقدسات بلا تغيير، وعملت معاهدة باريس عام 1856 على تعزيز هذا المرسوم الذي جاء بعد اتفاق، وهو ما تكرر أيضا في معاهدة برلين عام 1878، حيث نصت المادة 62 منها على عدم تعديل الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.

شهدت الأشهر الاثني عشر الماضية تصعيدا لافتا في وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، إذ اقتحم المسجد 25604، كان 25604 مستوطنين اقتحموا المسجد خلال النصف الأول من عام 2026، أدوا خلالها طقوسا تلمودية وأدخلوا لفائف توراتية في انتهاكات لحرمة المسجد. في أيار مايو 2026 وحده اقتحم حوالي 9934 مستوطنا باحات الأقصى، وسجلت سابقة باقتحام مستوطنين يوم الجمعة تزامنا مع عيد الأسابيع التوراتية.

0: طفل هنا. هذا واستمر هذا التصعيد حتى منتصف آب أغسطس الحالي، حين وثق مركز القسط الإخباري اقتحام 584 مستوطنا في يوم واحد بتاريخ 13 آب، و 156 مستوطنا بتاريخ 17 آب ضمن نمط يومي من الاقتحامات مع توسيع أوقاتها. في موازاة ذلك، لجأت سلطات الاحتلال إلى أداة جديدة نسبيا هي الإبعاد الإداري، حيث تستخدم قرارات الإبعاد لاستهداف من يوثق الانتهاكات أو يعترض على الاقتحامات دون تهمة أو محاكمة أو سقف زمني واضح، وهي سياسة يصفها المتضررون منها بأنها أقرب إلى الاعتقال الإداري بغطاء قانوني. طبعا هذا الغطاء القانوني هو شكلي فقط، كما أيضا وثقت مؤسسة القدس الدولية في حزيران يونيو 2026 خطوة تصعيدية جديدة تمثلت في عمل شرطة الاحتلال على تفريغ 4 من معالم الأقصى بذرائع أمنية من إجراء اعتبر تقويضا مباشرا لدور الأوقاف الأردنية، وهو ما دفع الأردن لإصدار سلسلة إدانات رسمية متكررة أكدت فيها وزارة خارجيته إن إدارة أوقاف القدس التابعة للمملكة هي السلطة الحصرية المسؤولة عن المسجد وشؤونه، وأنه خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دنما.
1: حين ولدت أعطيتني.
0: هذا وبحلول أيار مايو 2026 انتقل مخطط E1 من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الميداني الفعلي، حيث حددت سلطات الاحتلال مواقع مصنفة نقاط حمراء شملت أوامر هدم فورية لمنشآت فلسطينية، إلى جانب مساحات خضعت لأوامر وضع اليد عسكرية تمهيديا لإقامة بنى تحتية استيطانية وطرق التفافية تربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الشرقية أو القدس المحتلة. ترافق ذلك مع مخطط استيطاني أيضا موازن داخل شرق القدس. ففي آذار مارس 2026 حذرت محافظة القدس من مخطط حي شامي الذي اعتبر أداة متقدمة لإعادة هندسة الوجود البدوي شرق المدينة، مرتبطا ارتباطا مباشرا بمشروع E1 الذي يسعى لفصل شمال الضفة عن جنوبها. في تموز يوليو 2026 صادقت بلدية إسرائيلية على ما وصف بأنه أكبر مخطط استيطاني من نوعه داخل حي فلسطيني قائم في سوق القدس، وبتقديرات تشير إلى استيعابه قرابة 2000 مستوطن، إلى جانب مخطط آخر لبناء مئات الوحدات بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر. كان هذا تقرير وعن حال القدس وتحديدا المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة التي مرت عليه بدءا من سنوات عديدة ماضية، يعني بدأت من عام 1967 وإلى هذا اليوم. إذاعة الصوت الإسلامي برفقتكم أحبائنا في الله، ونتابع ما تبقى من برنامج هذا النهار بعد هذا الفاصل الإعلاني بإذن الله.
2: Pure Hearing Bridge Clinic،
0: فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

برنامج متفرقات في الدين والحياة معكم مستمعينا، هذا ونريد أن ننوه ونذكركم أيضا ومجددا بمشروعنا الإنساني. قبل ذهابي وسفري إلى لبنان كنا بحمل لجمع تبرعات لبناء بئر مياه في اليمن، وهذا البئر بحاجة ماسة له أهل اليمن والمناطق اللي هي فيها المياه، يعني في ندرة لوجودها وبحاجة لحفر يعني الآبار لحتى يتم أخذ هذه المياه من جوف الأرض. فوصلنا بحملتنا بئر الماء كان بكلف 26,000 دولار، وبخلال الفترة الماضية جمعنا 12,220 دولار. هلأ بهم تكون إن شاء الله تعالى بدنا نكمل هذا المبلغ لحتى نكمل 26,000 دولار. هلأ اللي عم يسمعونا يمكن يقولوا لهلأ ما كملتوا المبلغ. اي نعم لهلأ ما كملناه، ويعني

نحن أو بعض الناس بحاجة للتذكير بشكل دائم، واللي حصل أنه بغيابي لمدة شهر حقيقة لم يكن هناك تفاعل إلا من خلال لما أنا أذكر كل يوم المستمعين بهالبير. سبحان الله، سفري إلى لبنان كانت سفرة جميلة جدا، استفدت منها يعني تأكيدة بشوفة الأهل والأقارب والأصحاب، وأيضا بالمناطق الجميلة اللي ذهبنا إلى بلبنان، وخاصة أنه كانوا أولادي معي فكانوا بحاجة أنه يتعرفوا أكثر على جزور وعلى لبنان وجمال هذه الطبيعة المتواجدة في لبنان. حقيقة كانت سفرة ممتعة وجميلة. ليش عم قول هالكلام هيدا؟ عم قول هالكلام هيدا لأنه الشيء الوحيد يلي كان، وهذه طبيعة إلهية، أنه نحن نزلنا بموسم الصيف وبأشد أشهر الصيف حرا في لبنان وهو شهر آب. خلال هذا الشهر الحر كان شديد جدا، يعني كان العائق الوحيد بالنسبة للمتعة، بالنسبة خاصة المناطق اللي كنا نروحها الجبلية وهالمناطق السياحية يمكن ما كنا نحس فيها كتير بالحر، وإنما التنقلات وخلال الزيارات وكتير من الأمور اللي ما قدرنا نعملها وزيارات اللي ما قدرنا نقوم فيها بسبب الحر الشديد. كنا نشرب مي بشكل مش طبيعي، ما كنا ناكل بقدر ما كنا نشرب مي على شدة الحر المتواجد بالفترة الحالية في لبنان. فإذا بنعمل مقارنة يعني قديش، وبنعرف نحن اليمن وطبيعتها كمان إنه هي كمان أشد حرا من لبنان. فسبحان الله ما بحس بهالأمر إلا الإنسان اللي عايشه. يعني كنا إذا دهرنا أي مشوار أنينة المي لازم تكون معنا، إذا خلصت يعني نحس حينا وكأننا في الصحراء بحاجة لي زجاجة تانية. مصروف المي اللي صرفناه الله أعلم في قديش كان في مصروف للمياه، إن كان اللي شربناها اللي استخدمناها. فالمهم ما حتقدروا تقدروا قديش حاجتكم لهذه المياه إلا لما تحسوا بالعطش الشديد وبالحاجة الملحة للمياه. هؤلاء الناس موجودين بخيم، وهي تعتبر يعني شبه خيم، المهم شيء يغطي الأماكن وبيستر عوراتهم. فالمخيمات الموجودين فيها هي أصلا بحاجة لكتير من المواد والاهتمام لحتى الناس تقدر تكمل حياتها، فما بالكم بالمياه، المياه اللي هي أساس للحياة. يعني لكل اللي عم بتابعونا بنرجع منشد على إيديكم أنه نتعاون سويا لبناء هذا البئر. ليش دايما بقول كلمة بناء؟ هو حفر وبناء، لأنه منه بير عادي. الأماكن يلي نحن عم نحكي عنها من الصعوبة الوصول للمياه لإلها، لذلك بحاجة لمعدات ثقيلة لحتى تحفر بالأرض ومن ثم يجيبوا مضخات ويعني يحطوها بالأرض ومن ثم يبنوا عليها اللي هي الجزئية فيما يتعلق بالبئر. لذلك مستمعينا برجع بذكركم أنه نتعاون سويا على مساعدة أهلنا في اليمن ببناء هذا البئر. وإن شاء الله تعالى كل إنسان عطشان وبحاجة لنقطة مي لما نحن منروي أكيد أكيد أكيد، وهذا وعد من الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بسقيا الماء، فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلنتعاون سويا على إنهاء هذا البئر، وإن شاء الله بنبدأ ببئر تاني وبئر تالت ورابع، لأنه عمل الخير لا يتوقف. في أخوات سبحان الله، هلأ أنا عم بذكر عن موضوع البير، تذكرت أنه في أحد الأخوات اتصلت فيي يعني وأنا في السفر كانت عم تسألني عن مشاريع خيرية، لأنه الإنسان بحاجة ماسة لهيك مشاريع يقدر أنه يوضع فيها الخير لحتى يعود عليه الخير. ونحن أحوج ما نكون بحياتنا، كل واحد منا عنده مسؤوليات، عنده يمكن مشاكل، عنده أمراض، عنده ناس بحبهم هن مرضى. أكيد هالعمل الخير وهذه الصدقة اللي بتقوموا فيها تعود

عليكم إن شاء الله بالخير، وإن لم يكن في الدنيا فسوف يكون في الآخرة، فلنجتهد سويا حتى ننهي هذا البئر إن شاء الله تعالى. اللي بيحب يتواصل معنا ويشارك معنا بأنه يكون له صدقة جارية بإذن الله تعالى تعود عليه بالنفع، في يتواصل معنا على رقم الهاتف 0416727983. تواصلوا معي أنا عبر الواتساب، ببعت لكم لينك من خلاله بتتبرعوا بالمبلغ اللي بدكم إياه، يعني بدءا من 20 دولار وما فوق. 20 دولار، 50، 70، 100، 120، 200، 300، 500، 1000 دولار، قد ما بتقدروا إنكم تتبرعوا بأي مبلغ، نحن إن شاء الله تعالى سوف نسعد كما سوف يسعد أهلنا في اليمن بأنه يكون عندهم بئر للمي بمخيماتهم، اللي هني أحوج ما يكون يكون عندهم بئر للمياه. فإذن إذا بتحبوا تواصلوا معي على الرقم 0416727983، يبعثوا لي مسج أو تواصلوا عبر الواتساب، أنا ببعث لكم اللينك بإذن الله، وإن شاء الله نحن وياكم نتعاون لحتى نختم هذا وننهي هذا المشروع لنبدأ بمشروع آخر إن شاء الله تعالى. لهون بينتهي برنامجي معكم مستمعينا، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية غدا مع متفرقات جديدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واقع ما

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده.

ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون. آل أحمد وآل عثمان ينعون إليكم بكل الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة خيرية عثمان أحمد زوجة المرحوم رشيد أحمد، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في مدينة سيدني يوم الاثنين الماضي، وسوف يصلى على جثمانها الطاهر عند الساعة 10:30 من صبيحة هذا اليوم، فإذا قد صلي على جثمانها بإذن الله تعالى. أولادها جمال وكمال والحاج أحمد أيضا، والدها المرحوم الحاج مصطفى عثمان، أشقاؤها عبد الكريم وعبد القادر، والمرحومين بإذن الله محمد وأحمد عثمان. أصهرتها لبناتها الأستاذ عفيف خليل. ستتلى آية من الذكر الحكيم عن روحها الطاهر، وذلك عقب صلاة عشاء هذا اليوم الأربعاء بإذن الله للرجال والنساء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبة، على العنوان 65-67 ونجي رود لكمبة. إن لله وإن إليه راجعون.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 19 من آب أغسطس لعام 2026. قطاع غزة. أعلن مصدر في مستشفى الشفاء في غزة استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنتها إسرائيل على منطقة الميناء بمدينة غزة. وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذه. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة أكدت من خلاله أن المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء باستهدافه مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية تمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. وأضافت الحركة أن هذا الاستهداف يكشف إصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة جرائمها وتقويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ الاتفاق. وأوضحت حماس أن توقيت الغارة الذي أعقب لقاءات القاهرة الأخيرة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسب المساعي الإقليمية والدولية لدفع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفاق شرم الشيخ إلى الأمام، واصفة ذلك بأنه يمثل تحديا صارخا لجهود التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أبو ظبي. أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في قرار جاء مع إعلانها رصد صاروخين قادمين من إيران، بينما نفت طهران إطلاق صواريخ الثلاثاء باتجاه الإمارات. ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، قالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مؤكدة مجددا التزام بلدها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية. وجاءت خطوة الإمارات بالتزامن مع إعلان وزارة دفاعها الثلاثاء أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة. من جهتها رفضت الخارجية الإيرانية بشكل قاطع ما وصفتها بمزاعم الإمارات بإطلاق إيران صواريخ تجاهها، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويضر بالجهود الرامية إلى بناء الثقة بين دول المنطقة ومنع تفاقم حالة انعدام الأمن فيها، داعية الأطراف الإقليمية إلى عدم توجيه اتهامات ضدها لا أساس لها
نظرا للتعقيدات القائمة حسب قولها. باريس. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح بارو في منشور على منصة إكس أن هذا الإجراء يأتي عقب إعلان وزارة الخارجية الإيرانية منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة إلى إيران بدعوى تورطهما في مخالفة دبلوماسية خلال شهر يوليو تموز الماضي. من جانبها أكدت الخارجية الفرنسية التي ذكرت في الشهر الماضي أن أجهزة الأمن الإيرانية احتجزت الموظفين المذكورين في طهران ومارست بحقهما ترهيبا جسديا وهو ما نفته السلطات الإيرانية، مؤكدة أن الدبلوماسيين خضعا لاستجواب وجيز فقط وأنهما تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية بذريعة التواصل مع المجتمع المدني.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت قبل أيام توقيف دبلوماسيين فرنسيين في موقع اجتماع سري خلال تحقيق يتعلق بالأمن القومي، مدعية أن الوثائق والمواد التي عثر عليها في الموقع تشير إلى خطة واسعة تهدف إلى بناء نفوذ في إيران. دمشق. لا تزال تداعيات وردود الفعل تجاه القصف الإسرائيلي أمس على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي في سوريا تتواصل وسط مساع أمريكية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. ونفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية ادعاءات إسرائيل بشأن اتفاق مع الحكومة السورية حول واقع أمني معين، في تصريحات جاءت ردا على بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على الإبقاء على الوضع القائم في المسائل الأمنية، مدعيا أن سوريا كانت على وشك خرق ما وصفه بالاتفاق من خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. واعتبر نتنياهو أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل، متهما الحكومة السورية بتجاهل التحذيرات، ومؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها حسب قوله. في المقابل وصفت الرئاسة التركية تصريحات نتنياهو بالادعاءات الباطلة التي تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا، وجددت تأييدها لإرساء السلام الدائم في المنطقة، مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، ولن تسمح أبدا بزعزعة استقرارها. وقال المصدر الدبلوماسي بالخارجية السورية إن إسرائيل استهدفت مطار أبو الظهور رغم إبلاغها أنه لا قوة أجنبية فيه، وأكد أنه لا يمكن أن تعقد الحكومة السورية اتفاقا يعيق بناء المؤسسات المدنية والعسكرية ويحد من إمكانيات دور دمشق في تعزيز الاستقرار بالمنطقة. وفي السياق، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لن تتخلى بسهولة عما حققت، معتبرا ذلك ورقة ضغط استراتيجية في المفاوضات مع سوريا، وأشار إلى أنه يمكن لإسرائيل تحقيق مكاسب سياسية مقابل الانسحاب من سوريا، لافتا إلى أن ذلك سيحدث في التوقيت المناسب. إلى ذلك، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. وأضاف براك الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي. وقال براك لرويترز في مقابلة عبر الهاتف: لحسن الحظ تمكنت العقول الهادئة من منع الوضع من التدهور أكثر. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة على سوريا وأن هجومها يهدف لمنع حشد عسكري تركي وإرسال أنقرة أنظمة أسلحة متطورة. كما نقل عن مصادر أن 8 قنابل على الأقل سقطت على مدارج الطائرات وعدة حظائر في قاعدة أبو الظهور الجوية، مما ألحق أضرارا بمدارج الطائرات التي أعيد بناؤها مؤخرا دون وقوع إصابات. ونفى مسؤول تركي لإكسوس أي وجود تركي في القاعدة الجوية السورية، مؤكدا أن إسرائيل تختلق الذرائع لقصف الدول المجاورة وزعزعة استقرار المنطقة. موسكو. تتجه الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من التصعيد مع دخول مسيرات بريطانية الصنع على خط المواجهة،
وسط اتهام موسكو لندن بالمشاركة في هجمات استهدفت العمق الروسي، وتحذيرات روسية من أن استمرار الدعم العسكري البريطاني لكييف قد يجر لندن إلى تداعيات خطيرة. وبحسب تقرير، برز تحذير وجهته السفارة الروسية في لندن إلى بريطانيا متوعدة إياها بدفع ثمن باهظ عقب تقارير صحفية تحدثت عن استخدام أوكرانيا مسيرات تنتجها شركتان بريطانيتان في استهداف مواقع عسكرية وصناعية داخل الأراضي الروسية. وجاء التحذير الروسي عقب تقرير نشرته صحيفة ساندي تايمز أفاد بأن مسيرات بريطانية الصنع استخدمتها القوات الأوكرانية لتنفيذ هجمات ضد أهداف عسكرية وصناعية في عمق الأراضي الروسية. وترى موسكو أن تورط شركات بريطانية في تصنيع هذه المسيرات وتسليح أوكرانيا بها يمثل مؤشرا على اتساع الدور البريطاني بالحرب، في وقت تحاول فيه كييف تطوير قدراتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية. كييف: قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 18 آخرون في هجوم صاروخي روسي استهدف بتشينيه شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم منطقة خاركيف أولي سينيهوبو. وقال إن الهجوم وقع في منطقة تقع على بعد نحو 55 كيلومترا شرق مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، وأسفر كذلك عن تضرر منشآت مدنية بينها 10 منازل ومقهى ومتاجر. وأفاد مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية بأن جثث الضحايا غطيت بأغطية الطوارئ، في حين واصل رجال الإطفاء مهامهم وسط سيارات وممال متفحمة تصاعد منها الدخان عقب الهجوم. ومن جهة أخرى، أعلنت شركة DTAK الأوكرانية للكهرباء توقف محطة لتوليد الطاقة الحرارية وسط البلاد عن العمل بعدما تعرضت لأضرار جسيمة جراء غارة روسية. وأدان الرئيس الأوكراني زيلينسكي الهجوم وقال إنه استهدف مفترق طرق مزدحما يضم مكتب بريد ومتاجر وتحيط به مبان سكنية، ودعا حلفاء بلاده إلى دعم ما سماها الردود العسكرية لكييف من خلال اتخاذ إجراءات خاصة للضغط على روسيا. وتتعرض منطقة خاركيف المحاذية للحدود الروسية والتي تسيطر القوات الروسية على أجزاء منها لهجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة. في المقابل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هجوما بطائرة مسيرة بالقرب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بأوكرانيا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. واشنطن: تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من التصعيد مع عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوتر بين البلدين، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، مدعيا أن مضيق هرمز مفتوح ويقع تحت السيطرة الأمريكية. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: لا توجد أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، الحصار البحري لا يزال ساريا بشكل كامل، ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أزيلت جميع الألغام المائية أو فجرت. وتأتي تصريحات ترامب في وقت انتهت فيه في 17 أغسطس آب الجاري مهلة تفاوضية مدتها 60 يوما كانت مرتبطة بتفاهم من بين واشنطن وطهران دون التوصل إلى اتفاق نهائي. من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباب إن المضيق سيظل مغلقا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط الاتفاق المؤقت الموقع مع إيران في يونيو حزيران الماضي. وأوضح قليباب أمام البرلمان أن الشروط تتضمن رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية
ورفع العقوبات النفطية والإفراج عن الأصول المجمدة لطهران وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات. كما أكد في منشور له على منصة إكس أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى ممارسة مزيد من الضغوط لانتزاع تنازلات خارج نطاق مذكرة التفاهم. وأضاف قاليباب أن وزيري الخزانة والحرب الأمريكيين غير مؤهلين لانتزاع التنازلات أو إنهاء الأزمة التي صنعتها واشنطن. من جهته صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني بأن بلاده أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار واشترطت إنهاء الحرب بشكل كامل. وأكد عراقجي أن تحقيق الأمن في منطقة الخليج يتطلب منظومة أمن جماعي تشمل أبعادا اقتصادية، مشيدا بالدور الذي أدته قطر إلى جانب باكستان في جهود الوساطة، ومؤكدا أن العلاقات الإيرانية القطرية تشهد مرحلة جيدة جدا. دمشق. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما بالإعدام بحق وسيم الأسد، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل وتصفية ميدانية وتعذيب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية ومحيطها خلال عهد النظام المخلوع. وجاء النطق بالحكم في ختام جلسة المحاكمة التي تعقد في إطار مسار العدالة الانتقالية وبحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والنيابة العامة وهيئة الدفاع ومنظمات حقوقية وطنية ودولية. وأثبتت الهيئة القضائية تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل فصائل رديفة بالتنسيق مع ضباط في الفرقة الرابعة، حيث بيّنت المحكمة أن المتهم التقى عام 2011 بقادة عسكريين وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة، حيث أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال. وأوضحت المحكمة أن نشاط هذه المجموعات تركز في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية، وكان النمط العمليات يقوم على استلام النقاط بعد القصف والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة. كما تطرقت المحكمة إلى تفاصيل انتهاكات شخصية وميدانية نفذها عناصر المتهم، مؤكدة أنه ثبت بالدليل القاطع قيام دورية تابعة له باختطاف مدنيين وسلب محتويات محلهم التجارية، حيث تعرض الضحية ومن معه من الموقوفين لتعذيب شديد في مكان غير معلوم وخارج أي مرفق احتجاز نظامي وخارج أي إشراف قضائي، إضافة إلى إعدام موقوفين رميا بالرصاص ورمي جثثهم في بساتين المليحة. ونوه رئيس محكمة الجنايات الرابع فخر الدين العريان إلى بعد آخر في عمليات الاستهداف، مستشهدا بحديث أحد الشهود المحميين الذي نجا بعد الإفصاح عن دينه، مشيرا إلى أنها واقعة بالغة الدلالة لأنها تكشف أن الانتماء الديني كان معيارا وعاملا في فرز الضحايا وأن القتل كان على الهوية. وأعلن العريان الحكم القضائي الذي أدان المتهم وسيم الأسد بجملة من الجنايات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين، حيث أكدت المحكمة ثبوت تورطه المباشر في أفعال القتل العمد والقصد المترافق مع الشراسة والتعذيب، مشددة على أن هذه الأفعال تشكل أركانا متكاملة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. ولم تتوقف الأحكام الصادرة عند جنايات القتل، بل امتدت لتشمل جرائم أخرى ثبتت بحق المتهم، حيث قضت المحكمة بسجنه مدة 3 سنوات إضافية عن جرم الإيذاء القصد المفضي إلى عجز دائم، إلى جانب 3 سنوات أخرى وغرامة مالية عن جرم الاحتيال بعد تعديل الوصف الجرمي للأفعال المسندة إليه.
بغداد بعد اعتقال قيادي بارز في فصيل النجباء ثم تسليمه إلى أمن الحشد الشعبي التابع لإيران. برز اختبار قوة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة في ملف حصر السلاح. وقالت مصادر عراقية مطلعة إن ضغوطا هائلة مارستها فصائل في الحشد الشعبي الشيعي وقوى سياسية أدت إلى منع التحقيق مع مسؤول الشبكة التي يشتبه في أنها تتولى نقل الصواريخ من إيران إلى العراق لاستخدامها ضد الدول العربية أو تهريبها إليها. وأوضحت المصادر أن قوة من جهاز المخابرات العراقي اعتقلت فجر الاثنين عباس حسين علي اليعقوبي في محافظة ذي قار استنادا إلى مذكرة قضائية. ويشغل عباس منصب مدير استخبارات اللواء 14 في الحشد الشعبي الشيعي والتابع لحركة النجباء. ويعتقد أن عباس يقود شبكة لنقل الصواريخ والمسيرات من إيران إلى العراق، وقد استخدم بعض هذه الأسلحة ضد دول الجوار في الفترة الماضية، كما تقوم شبكته بتهريب هذا النوع من الأسلحة إلى سوريا ولبنان. وكشفت المصادر أن ضغوطات هائلة مورست على رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، رافقتها تهديدات ودعوات إلى تحركات أدت إلى تسليم المعتقل إلى الحشد الشعبي، وهذا يعني كما يبدو منع التحقيق معه. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لقانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز.

0: تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ وعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 706 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 37 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا امبارح الآيتين 124 و125، تعالوا نقرأهم كده علشان نسترجع السياق ونكمل إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ

0: قال لا ينال عهد الظالمين.
1: أحد الإخوة ومش هقول اسمه كتب لي رسالة أو تعليق وقال لي مش قادر أبلعها لسيدنا إبراهيم خالص، يعني رغم تواضعه وتقواه وتربية ربنا له طلب الإمامة لذريته. طيب علشان الأسئلة دي تجاب حط نفسك مكانه، دي أول حاجة. يعني تخيل كده ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كانش هو اخر الانبياء، تخيل ان خلاص هو مش يعني ايه ربنا ما يعني ما حطش القاعدة بتاعت ختم النبوة، وان ما زال هناك انبياء بيبعثوا حتى اليوم. هل ما كنتش هتتمنى ان اولادك يصبحوا انبياء؟ ما كنتش هتدعو الله ان يكون لهم دور في هداية الناس الى طريق التوحيد والعبادة وعمارة الارض ونشر السلام وياخدوا ثواب كل من يهتدي؟ هل دي فيها مشكلة؟ هو عمل ايه غلط؟ طيب عارفين المشكلة فين؟ المشكلة فينا احنا، لان النهاردة ارتبطت القيادة والسيادة والامامة بالعرش والقصور والكلام ده. عارفين ليه؟ لان احنا تعودنا خلاص ان احنا نرى السادة هم الاغنياء وكل اللي حواليهم بيشتغلوا عندهم وبيخدموهم، فتكونت عندنا صورة مشوهة للسيادة. تقول العرب سيد القوم خادمهم مش اغناهم. أمال يعني يعني إيه سيد القوم؟ في ناس فهمت إن معناه إن الخادم اللي بيخدمنا هو ده أحسن واحد فينا. العرب تقصد إن اللي عليه واجب خدمة الناس هو اللي يختاروه سيد لهم، هو الأمير مش الغني. أقول لكم مثلا مثال، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد قريش وكان فقيرا جدا لدرجة انه ما كانش لاقي يطعم اولاده في وقت من الاوقات. ايه رأيكم بقى؟ انتوا عارفين ان سيدنا علي بن ابي طالب اتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متزوج من السيدة خديجة، اخد ابن عمه علي عشان يشيل حمل عن عمه ابو طالب الفقير اللي كان سيد قريش. انتوا عارفين ان اخو سيدنا علي بن ابي طالب جعفر اللي بيسموه جعفر الطيار لانه قتل في مؤتة، استشهد في غزوة مؤتة وقطعت ايديه الاثنين فربنا ابدله بها اجنحة يطير بها في الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤية كده فسمي جعفر الطيار. جعفر بن ابي طالب ده اتربى في بيت عمه العباس ابن عبد المطلب. ليه؟ عشان ابوه ابو طالب سيد قريش، ما كانش معاه فلوس ياكل اولاده. ازاي؟ طب مش قادرين نتخيلها، يعني ايه سيد قريش وفقير؟ عمر العرب ما قيموا الناس بفلوسهم الا مؤخرا. الناس عند العرب تقيم بخدمتهم للناس وبحكمتهم في اتخاذ القرار وبقدرتهم على الخطابة والإقناع مش بالفلوس. إحنا القيم عندنا تغيرت بعد كده. عشائر قريش كانت بتتخانق على إيه؟ على الرفادة والسقاية، يعني يتخانقوا مين هياخد حق، مش استخراج بترول واستخراج غاز، لا لا لا لا، مين هياخد حق إن هو يأكل ويشرب الحجيج اللي جاي من كل بقاع الأرض. دي حاجه مش بتجيب فلوس، دي ده خراب بيوت، ده ده ده ده يعني انت عم تخاف ايه تاكل الحجاج كل سنه؟ لكن هم كانوا بيشوفوا ده خدمه للناس، شرف كبير لا ينال هذا الشرف الا الساده. طب اقول لكم على حاجه، مين ابو جد النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني جد ابو النبي، نسب النبي ايه في البخاري؟ هو ابو القاسم. أبو القاسم يعني ده كنية النبي، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. فهر ده اللي هو قريش. خلينا في أبو جده اللي هو جده عبد المطلب. أبوه اسمه هاشم صح؟ هاشم. إيه رأيكم أنه ما اسموش هاشم اسمه عمرو؟ هم سموه هاشم ليه؟ عشان عمل اتفاق بين تجار قريش انهم ما يطلعوش رحلة واحدة للتجارة، يطلعوا رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف يتاجروا فيها، واحدى الرحلتين دول يقسموا الارباح بتاعتها بالتساوي، فما يبقاش فيه في قريش واحد فقير، ما يبقاش فيه واحد غني قوي وواحد فقير قوي، ما يبقاش فيه جاب كبيرة بين الغني والفقير في قريش. فكرته هو. وبعدين في احد مواسم الحج كان هناك مجاعة وما كانش فيه أكل، وما كانت تبقى فضيحة، الناس جاية من كل حتة في العالم والناس متعودة أنها بتاكل على حساب قريش. فطلع على فلسطين وجمع فلوس واستلف فلوس وحط فلوسه كلها واشترى من فلسطين دقيق، رجع بيه على مكة عجنه وخبزه وهشم الثريد، يعني فتت العيش وعمل ثريد أكل الحجاج كلهم، فسمي هاشم لأنه هشم الثريد للحجيج. شاعر معروف اسمه ابن الزبعري، ده أسلم بعد فتح مكة، عمل شعر في هاشم هذا وقال: عمرو

تلف ويرجع ويعمل. حتى ان هو لما مات على فكرة من ساعتها بقى عنده تجارة مع غزة فسميت غزة هاشم، وبالمناسبة مات هناك وهو مدفون في غزة لم يمت في مكة. التاريخ ده مهم علشان تفهم كيف كان يفكر الناس بدل ما تظلم سيدنا إبراهيم. فلما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلب الإمامة لذريته فهو بيطلب شرف خدمة الناس وخدمة هداية الناس. مشكلتنا ان احنا فاكرين ان الناس وقتها كانوا بيفكروا زينا. احنا مشوهين، احنا مشوهين، مش حقيقي. الناس وقتها كانوا حاجة تانية خالص. طيب اقرا معايا الآية 125. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. شرحناها امبارح مش هنضيع وقت فيها تاني بقى خلاص. اقرا معايا الآية 126 ومن هنا بنبدأ تدبر آيات حلقة الليلة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. طيب وإذ قال، وإذ يعني واذكر، افتكر أو احكي، الاثنين بمعنى واذكر. وإذ قال إبراهيم، اذكر لما إبراهيم دعا ربه إن البقعة الصحراوية التي لا زرع فيها ولا ماء دي تصبح بلد مأهول بالسكان ويبارك له في الرزق. في سورة إبراهيم ربنا قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. واد غير ذي زرع، منطقة صحراوية لا زرع فيها ولا ماء، ومع ذلك بيدعو الله إنها تبقى بلد آمن مأهول بالسكان لأهل أهله ويرزقوا من الثمرات. إيه ده؟ يعني الواحد مش شايفين دي حاجه غريبه شويه؟ يعني انت دخلت رحت لقيت منطقه صحراويه جرداء بتدعو ربنا انها تبقى بلد، يعني فيها شيء كده احنا ممكن نحس ان فيه شيء من عدم الواقعيه. لا، ده منتهى الواقعيه. ليه؟ لانه عارف هو بيدعو مين. انت تدعو عظيما فادعو عظيما، تدعو عظيما فادعو عظيما. يعني ايه؟ يعني اطلب شيء عظيم. انت بتطلب من ربنا العظيم مالك السماوات والارض، ما تدعوش حاجه بسيطه، ادعي باكبر حاجه، حط ثقتك في الله. المثل في امريكا بيقول the sky is the limit، يعني خلي حدود طموحاتك السماء. ده سيدنا ابراهيم كان ساعتها مع مين؟ مع إسماعيل. خلي بالك يعني إيه إسماعيل؟ شمعيل بالعبري يعني سمع الله. سيدنا إسماعيل هو استجاب الدعاء إبراهيم عشرات السنوات بيدعو إن يبقى عنده ولد، فلما رزق سماه سمع الله شمعيل. وبعد كل ده مش عاوزه يدعو ربنا إن قطعة أرض صحراوية تصبح بلد مبارك مأهول بالسكان، اهو ربنا سمع تاني دعائه واصبحت مكة. مكة المكرمة هي استجابة دعاء ابراهيم. يبقى اسماعيل استجابة دعاء ابراهيم، مكة هي استجابة دعاء ابراهيم، ولسه هتشوفوا مين كمان استجابة دعاء ابراهيم. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وراح محدد من آمن منهم بالله.

لله واليوم الآخر. يعني أنا بدعو للمؤمنين. أنت لو عاوز تدعو لكافر بجد ويهمك أمره ادعي له بالإيمان. لكن مين عارف أنت لو دعيت للكافر أنه يرزق مال ممكن يحارب به الإسلام أو يستخدمه في الفساد أو في المعاصي. لذلك لما دعا الله بأمور مادية حدد أنه يقصد إيه؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أقولك سيدنا إبراهيم ده مدرسة، مدرسة ربنا فرض علينا فرض إننا نتذكره هو وأهله وندعو لهم كل يوم 5 مرات على الأقل. إيه ده؟ فين؟ إمتى ده؟ في التشهد الأخير في كل صلاة، الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كمل الآية، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ربنا قال والكافر هيكون معه فلوس برضه، فأمتعه قليلا ربنا هيرزقه، لكن ده مش دليل رضا الله عنه، لا. وبعد كده فأمتعه قليلا، قليلا يعني في الدنيا. بس واحد يقول لك لا قليلا ازاي، ده انا اعرف واحد كافر معاه مليارات وعاش 100 سنة، ده برضو قليل. ايه يعني؟ اي متع في الدنيا مقارنة بنعيم الآخرة يبقى متاع قليل زائل. في الآخر الكافر انت تعرفه ده فين دلوقتي، شكله ايه في قبره دلوقتي، اجمل وعني مثلا امرأة في الدنيا مثلا اللي كانت قلبة الدنيا مش عارف مارلين مونرو مش عارف، النهاردة تخيل شكلها في قبرها عامل ازاي، تخيلها دلوقتي عامل ازاي. دنيا كل ما فيها مال جمال كل ده متاع قليل، ده مش دليل رضا ربنا عن الانسان خالص. طيب بس احنا عندنا مشكلة بقى في كلمة ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. يعني ايه ربنا يضطر الانسان الى العذاب؟ هو مش ربنا لا يكره الانسان وبيتركه يختار؟ بعد ما الانسان يمتع بمتع الدنيا عليه انه يشكرها، يشكرها بالايمان بالله وشكر النعمة. فالانسان مخير صحيح، وربنا لا يكره احد على الكفر، مخير بين الشكر والكفر. لو استمر على الكفر ما قدموش غير النار. فيعني ايه اضطره الى عذاب النار؟ ربنا لم يجبر احد، لم يكره احد على الكفر، ولكن لو كفر مفيش خيارات يوم القيامة. يعني يوم القيامة مش هتقال له مثلا ايه، طيب انت دلوقتي تعتبر كافر فانت قدامك اختيارين، تحب تدخل الجنة ولا اسف مثلا تحب تدخل النار ولا تدخل مثلا السينما؟ مفيش سينما، هي النار. فهي اضطرار هنا بقى في الآخرة، هيبقى مضطر ما قداموش غير النار. ليه؟ لانه ترك الاختيار في الدنيا الصحيح، فالاضطرار ده في الآخرة. ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير، ده في الآخرة مفيش اسوأ من كده مصير طبعا. طيب اقرا بقى معايا من 127 ل 129. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا.

رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طيب تعالوا نشوف 127. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يعني واذكر زي الآية اللي فاتت برضو الآية اللي فاتت إيه؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال ماشي صح هي صيغة الماضي. ما سيدنا إبراهيم ده كان من 3000 سنة تقريبا بينه وبين نزول الآية دي حوالي 3000 سنة فلازم بالماضي طبعا. وإذ قال إبراهيم لكن في الآية دي مضارع والمضارع بيجي للحال يعني وقت الحالي والاستقبال يعني الايه المستقبل future tense لكن المضارع يستخدم للماضي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الفعل المضارع هنا في مشهد فيه حركة وبناء بيجعلك تستحضر المشهد والعمل الدؤوب اللي اتنين رجالة لوحدهم عملوه. فلما ربنا يقول لك وإذ رفع إبراهيم خلاص هتتخيل الكعبة كاملة. لكن ما يقول لك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل انت شايفه هو وابنه بيديله بيناوله وبيطلع فوق حاجة وبيحط تاني وبيحط فوق حجر وحجر فوق حجر وبيلف من ناحية تانية فبتشوف بتستحضر المشهد وتستحضر العمل الدؤوب اللي بيعملوه هما الاثنين. كمل الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا ايه الجمله دي ربنا تقبل منا انك انت ده دعاء واضح اهو. طب بس مفيش قالوا ربنا تقبل منا مفيش يقولون رب مفيش ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما قالش وهم يقولون كذا. اقرا كده بقى وحس بيها من غير زي ما هي كده من غير يقولون خالص. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ده كانوا بيبنوا بيها مش بيدعوها بس يعني ما كانتش مجرد دعوة على لسانهم ده قلبهم بينبض بالدعاء إن ربنا يقبل وهم شغالين. لو ربنا قال قالوا كذا يبقى قالوها يبقى دعوا ادعي يا ابني قول امين ورايا وسيدنا ابراهيم يدعي وخلاص. لكن لا ده كان طول ما هم شغالين وبيبنوا قلبهم عمال يرددها ولسانهم بيرددها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما هو ممكن يعملوا المجهود ده كله ربنا ما يقبلش. ما لو اتعمل عشان يقولوا عليهم متدينين عباقرة بص بانوا ايه اقوياء بص اتنين وعبدهم عملوا ازاي. اذا كانت يعني اذا كانت النية لغير الله لن يقبل العمل او لن يقبل كامل. لذلك كان في قلبهم وعلى لسانهم باستمرار وهم بيشتغلوا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سميع لدعائنا عليم بنياتنا سميع لدعائنا عليم بما في قلوبنا. وقلنا ده في دورة مفاتح التدبر اللي برضو كتير من حضراتكم لسه ما شافهاش ومأجلها ما عرفش مأجلها لامتى واخد الموضوع بالدراع. التدبر مش بالدراع محدش هيتعلم التدبر بالقوة. لازم نشوف مفاتح التدبر. من مفاتح التدبر انك تفكر في اختيار الاسماء الحسنى التي تذيل بها الايات اللي بتيجي في اواخر الايات. ربنا تقبل منا ما مش هيتقبل الا من المخلصين. انك انت السميع العليم ليه ما قالش انك انت الغفور الرحيم. تمام اسمين حلوين برضو. انك انت الرحمن الرحيم اسمين حلوين وجم في الفاتحة مرتين وبتاع. لا
هنا المناسب السميع لدعائنا العليم بنيتنا. هما بيدعوا ربنا. اقرا معايا 128. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بيدعوا ربنا يثبتهم على دينه ويبقوا مسلمين. ربنا واجعلنا مسلمين. تخيلوا بقى سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وسيدنا إسماعيل ابنه من أعظم الرسل وبيدعوا ربنا أنهم يبقوا مسلمين. إيه ده؟ عمره فيكم حد دعا ربنا يبقى مسلم؟ ده احنا مسلمين ونص ولا قلقانين من ناحية دي خالص. ده احنا متدينين قوي. ده أنا بعمل عمرة كل سنة. ده أنا بصلي في المسجد مش عارف قد إيه. ده انا بكتب بوستات دينية على الفيسبوك والناس بتشير. هو في حد مسلم اكتر مني؟ احنا شعب متدين بطبعه. لكن بص سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل بيدعوا ربنا يبقوا مسلمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك. سيدنا يوسف بعد ما نجح في كل الابتلاءات اللي مر فيها ودعا ربنا في الاخر قال ايه؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شفتوا المصيبة اللي احنا فيها؟ واخدين نعمة الإسلام دي فور جرانتد. ده خلاص ده شيء ذاتي، ده جزء حاجة أساسية فيا. هنستمر مسلمين لأننا شاطرين بشطرتنا وبقوتنا وبحلاوتنا وبذكائنا وبحكمتنا لا دي نعمة من نعم ربنا لازم تحافظ عليها أحسن تزول، وتطلب من ربنا يحافظ على نعمة الإسلام أحسن تزول. إبراهيم وإسماعيل بيدعوا ربنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. عرفنا بقى قيمة هذا الدعاء؟ الآن ونحن نرى ذرية المسلمين تتفلت من الدين وانتشار الإلحاد في الغرب وفي الشرق. هم بيدعوا لذريتهم يبقوا أمة مسلمة. وأرنا مناسكنا، يعني ورينا طرق نعبدك بها. انتوا بتفتحوا نفسكم تفاتيح ليه؟ ما خلاص لو قال لكم صلوا يبقوا صلوا، ما قال لكوش خلاص. لا، ده هم بيطلبوا طرق للعبادة لأنهم عارفين فايدتها، عايزين يتواصلوا أكتر. ورينا ازاي نعبودك، أرنا مناسكنا. لأن أيوة العقل يكفي أني أصل بيه لوجود الله، بعض صفات الله، لكن بس كده العقل ما يجيبش أكتر من كده. محتاج بقى تواصل معايا وربنا ينزل لي وحي ويوريني باقي تفاصيل الدين، طرق العبادة، الحلال والحرام، باقي صفات الله وأسماؤه. وأرنا مناسكنا، ورينا ازاي نعبدك عشان نعبدك بطريقة صحيحة ترضى عنها يا رب. في ناس يقولوا لا أنا مش بصلي لكن أنا عارف ربنا كويس وعلاقتي بربنا قوية جدا. والله أنا اتناقشت معها كده، يقولي بص أنا ما بصليش، مراته جايبهولي عشان خاطر ايه هو ما بيصليش، هو انا ينفع كده اكون متجوزاه؟ المهم يعني ايه، بص انا علاقتي بربنا قويه جدا. تقول طيب مش مفروض اللي علاقته بيه قويه تعبده؟ قال لي بعبده. مين قالك ما بعبدوش؟ انا بعبده بس بطريقتي. تقول ما فيش حاجه اسمها كده. انت لما تقول لي انا عاوز اتصل بيك اقول لك اتفضل خد رقم اهو 0793454 ادي لك رقم تكلمني. حدش يجرب يطلب الرقم ده، مش انا. اوكي المهم ادي لك رقم عشان تكلمني. هل ينفع تقولي لا لا لا مش محتاج اخد رقمك، انا هكلمك على رقم من عندي؟ طب وريني شطارتك. ما ينفعش، هتتصل بيا يبقى انا ادي لك الرقم اللي تكلمني عليه. عاوز تتواصل مع ربنا اتفضل اطلب 2-4-4-3-4 كل يوم، 2 الصبح 4 الظهر 4 العصر 3 المغرب 4 العشاء. اي رقم غير كده ربنا مش هيرد عليك، انت بتطلب رقم غلط اصلا.
وأرنا مناسكنا، ورينا يا رب إزاي نعبدك، نعبدك إزاي بطريقة صحيحة، وتب علينا. الواحد بصراحة هيتجنن يعني بعد كل ده. إبراهيم وإسماعيل بيتوبوا إلى الله، طب بيتوبوا من إيه؟ بيتوبوا من إيه بس؟ نفسي أفهم. هو هم بس كانوا بيتوبوا؟ طب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوب كم مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. سيدنا محمد معقول بيتوب؟ طب بيتوب من إيه؟ هو مش الأنبياء معصومين من الخطأ؟ ركز بقى معايا في الحتة دي. شوفوا يا جماعة، كل واحد فينا عنده 3 سجلات: سجل للذنوب، وسجل للأعمال الصالحة، ودول أمرهم سهل على فكرة جدا. الأعمال الصالحة ربنا بيضعفها، على الأقل كل عمل بيضرب في 10، وفي اللي والله يضاعف لمن يشاء. والذنوب ربنا بيغفرها إذا أتبعتها بعمل صالح. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وبنستغفر فربنا بيغفر. فالمشكلة مش في السجلين دول، المشكلة في السجل الثالث. طبعا المشكلة مش في السجلين دول بالنسبة للناس الطبيعية، لكن النبي قال: ويل لمن غلبت أحده عشراته. ربنا بيضاعف العمل الصالح بيضرب في 10 على الأقل، والعمل السيء أو السيئة بواحدة. فويل لمن غلبت أحده عشراته، يعني ربنا عمال يضاعف وبرضه الأحد أكتر. دي قصة تانية إن شاء الله ما نكونش منهم، لكن إحنا في خطر لو السجل الثالث بقى اتفتح. لو اتفتح إحنا كلنا روحنا في داهية. والسجل إيه؟ سجل النعم. كل نعمة لازم تشكرها. طيب امسك نعمة النظر. تعبد ربنا قد ايه كل يوم عشان تشكره على نعمة النظر؟ يلا اقترح كده علي، يعني نعبد ربنا قد ايه عشان نعمة النظر تستاهل قد ايه؟ عبادة ساعة كفاية ولا نزودها شوية؟ ده النظر يا جماعة 2 ساعة 3. طب خليها 2 ساعة، خليها 2 ساعة ونص، ماشي. طب نعمة قلبك اللي بيدق بقاله 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 80 سنة، قلبك بيدق بعد 5 أسابيع وانت في بطن أمك، قلبك بيدق مش بعد ما تولد، وبيدق لغاية ما تموت. اللي بيعيش حوالي 80 سنة قلبه بيدق حوالي 2 مليار دقة، ده التقريب يعني حسبوها كده الأطباء. لو وقف هتموت. إذن إن قلبك ما يوقفش ده شيء مهم جدا عشان حياتك، شيء حياة وموت. طيب آخر مرة أنت فكرت في الموضوع ده وقلقت عليه كان من قد إيه؟ ده ممكن تكون ما بتفكرش بده خالص. طب مين شايل عنك هم الموضوع ده؟ طب نعبد ربنا قد إيه كل يوم شكرا على نعمة القلب اللي بيدق بلا انقطاع ده؟ 3 ساعات، 2 ساعة ونص زي النظر، اكتر اقل. طب ونعمة عيالك تشكر ربنا عليها قد ايه؟ طب ونعمة اموالك، نعمه كلها اللي مغرقاك هتشكر ربنا عليها ازاي؟ ما حدش يقدر يشكر ربنا كفاية، ولا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. عشان كده قال: لا يدخل احدكم الجنة بعمله. ما فيش عمل هيكفي. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ده كله كان حاضر في ذهن سيدنا إبراهيم وإسماعيل وهم بيدعوا ربنا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بكرة إن شاء الله هنتدبر بقية دعاهم، بس نقراها دلوقتي اللي هي الآية 129: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تدبروا يا جماعة الآية دي النهاردة كده. احنا قلنا مكة استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم، واسماعيل استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم، وسيدنا محمد استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم. إبراهيم واسماعيل هم اللي دعوا أن ربنا يبعث في أهل هذه البلد اللي لسه ما كانتش موجودة مكة
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك.

0: عبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وفي الشام. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولا تنسوا أن المتوقع أن النظم كان من الممكن أن يكون هذا الكتاب لا ريب فيه، لأنه هذا للقريب وذلك للبعيد، والكتاب بين يديك فهو قريب إليك. فلماذا قال القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ البعد ممكن أن يكون علو وبعد مكاني، وممكن يكون بعد وعلو رتبي. في القرآن الكريم رتبته عالية. ذلك الكتاب صحيح هو بين يديك، قريب جدا إليك، هذا الكتاب المادي بين يديك، لكن رتبة القرآن عالية جدا، مكانة القرآن الكريم عالية جدا. ذلك الكتاب، تعاليم القرآن عالية جدا، تسعدك فردا وتسعدك أسرة وتسعدك مجتمعا وتسعدك بشرية. وجاءت آيات سورة البقرة ثم آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وهكذا سور القرآن الكريم كلها لتهدي هذا الإنسان لخيره وسعادته في الدنيا والآخرة. وآيات اليوم تنتظم في هذا المعنى. بعد أن ذكرت سورة الأعراف وقائع كثيرة وأمثلة كثيرة عن بني إسرائيل، وكيف أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا كتاب هداية، وأرسل لهم رسولا يدلهم ويعلمهم ويكون قدوة لهم، وذكر القرآن الكريم كيف أخذ الله تعالى عليهم المواثيق والعهود، لكن أكثرهم كانوا فاسقين، كانوا خارجين عن أوامر الله، كانوا غير مهتمين بتعاليم الله، كانوا ممزقين لتعاليم الله، كانوا كافرين بأوامر الله تعالى. وذكر القرآن الكريم كيف أهلك الله تعالى الذين فرطوا بالدليل الإرشادي، وكيف أسعد ونجى وأفلح من تمسكوا بهديه. قال القرآن الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. بعد أن ذكر الله تعالى ميثاق بني إسرائيل، ذكر ميثاقا أخذه الله تعالى على بني آدم، ونحن من بني آدم، بأن أخذ الله عليهم عهدا وميثاقا، فجعل مركوزا في فطرة كل إنسان أن الله تعالى رب وأنك عبد. لما تكلم علماء العقيدة عن أدلة وجود الله، لو قيل لك ما الدليل أن الله موجود؟ يقولون الأدلة على وجود الله ثلاثة:
فدليل عقلي ودليل نقلي ودليل الفطرة. الدليل العقلي: الحادث يحتاج إلى محدث، الأثر يحتاج إلى مؤثر، السبب يحتاج إلى مسبب. الدليل بأن الله موجود، هذه الطاولة أكيد هناك من جاء بها إلى هذا المكان، هذا المذياع أكيد جاء به أحد ووضعه بهذه الطريقة، ومستحيل أن يكون جاء وحده، ومستحيل أن تكون الصدفة هي التي جاءت به في هذا اليوم في هذه الساعة في هذا المكان وضع بهذه الطريقة. 100% هذا المذياع له واضع في هذا المكان، وهذه الطاولة لها واضع في هذا المكان. فالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والإنسان 100% لها خالق. فهذا دليل على وجود الله، دليل عقلي، العقل يدلك. وفي دليل نقلي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن حضرة رب العالمين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الله يقول نحن الذين أحيينا الأرض. في أدلة كثيرة. في دليل، دليل الفطرة، فطرتك هكذا في عمقك تقول بأن هناك خالق لهذا الكون. كيف تظهر هذه الفطرة؟ هذه الفطرة موجودة عند كل الخلق منذ خلقوا، كل مولود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة الإيمان، على فطرة الإقرار بأن هناك رب وبأنني أنا عبد. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني مركوز في فطرتهم أن لهم رب، يشهدون على أنفسهم أن لهم رب وأنهم عبيد لهذا الرب. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الله عز وجل قال: وأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها.

فيها لا تبديل لخلق الله. الله عز وجل فطر الناس على الإيمان. كيف تظهر؟ حتى غير المسلمين، حتى غير المؤمنين، حتى الكفرة، حتى الذي يقول بأنه ملحد، وهناك أدلة تنبيك أنه مركوز في داخله أن له رب. من أدلة دليل الفطرة اللجوء إلى الله عند الشدائد. بس يمرض، بس ييأس منه الأطباء، باللا شعور، باللا شعور ينادي على الله عز وجل. بس السفينة بالبحر تأتيها الأمواج وتعصف بها الرياح ويصاب الناس بالذعر والملاح يقول نحن في خطر شديد، تلاقي بالله شعور الناس تقول يا الله. بس الربان وقائد الطائرة بيقول يرجى الجلوس في الأماكن وشد الأحزمة، سنمر بمنخفض شديد، يرجى التزام الهدوء، والمضيفات بيصيروا بفوتوا بيطلعوا مضطربات، يصير اللي قاعد بهالطيارة ينادي على الله عز وجل بالله شعور بدون ما يفكر، ما بده لا دليل عقلي ولا دليل نقلي. ما في من سيخرجك من هذا المكان؟ الله وحده القادر أن يخرجك في هذا المكان. فمن أدلة دليل الفطرة أن في فطرة الإنسان مركوز هذا الإيمان. كان في رجل زعيم لحزب إلحادي موجود في واحد من دول العالم، لا يؤمن بالله وينظر ويؤلف كتب بأنه ما في الله ولا في إيمان ولا في أنبياء ولا في كتب، وله أتباع وله ناس لهم منزلة كبار وصغار ويدرس في الجامعات. صعق أتباعه عندما أخرجت زوجته الوصية عند وفاته، مكتوب في هذه الوصية أطلب إليكم أن تصلوا علي صلاة المسلمين إذا أنا مت، صلاة الجنازة. الله أكبر، شو صلاة الجنازة وشو مسلمين ولمين بدنا نصلي ومن سنسأل لك؟ بس هيك الوصية. وحملوه أتباعه، شو بدهم يعملوا؟ راحوا لمسجد مساجد المسلمين، معيتكم صلونا على الزلمة، تفضلوا صلوا، شو نصلي؟ ما منصلي. دليل الفطرة مركوز في عمق الأعماق أن الله موجود. وهذا الذي يقول إنه ملحد يعاند نفسه، وهذا الذي يقول بأنه لا يؤمن بالله عز وجل يعني يعارض كل مسلمات الحياة. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. صور النهار طالع وشمس طالعة والناس تغدو وتروح إلى أعمالها، وبيجي واحد جيب لي دليل أنه في نهار، خلص ستتوقف كل الأدلة إذا احتاج هذا الإنسان إلى دليل وهو في وسط النهار، بأننا نحتاج إلى دليل على وجود النهار. من أدلة دليل الفطرة اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد. ومن الأدلة أيضا أن دارسي التاريخ والآثار والحضارات لاحظوا بأن الدين مكون رئيس في كل الحضارات. ما في حضارة جاءت على هذه الأرض إلا الدين موجود فيها. لماذا الدين موجود؟ لأن الإنسان يبحث عن الدين، لأن الفطرة مركوز فيها أن الله موجود وأنك محتاج إليه وأنك عبد له. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لو صورت هذه الصورة بناس كالذر مبسوطين في هذا الكون وينادى عليهم أليس الله ربكم؟ لقالوا جميعا بلى، بلى نشهد أنه ربنا. الله عز وجل قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم.

الذي يطمس يا إخواني الفطرة في الإنسان أمران ذكرتهما الآيتان، الغفلة والاتباع، اتباع البعيدين عن حضرة الله تعالى. ما الذي يطمس على فطرتك؟ ما الذي يجعل الإنسان أحيانا يمشي إلى المعاصي؟ ما الذي يجعل الإنسان يمضي إلى الظلم؟ ما الذي يجعل الإنسان يمضي إلى مخالفة أحكام الله وشريعة الله تعالى؟ الغفلة والاتباع، اتباع الذين يبعدونه عن حضرة الله تعالى. فديروا بالكم يا إخوان ويا أخوات من هذين الأمرين، الغفلة عن الله واتباع من يبعدك عن حضرة الله تعالى. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أنا جعلت الفطرة مركوزة فيكم حتى لا تقولوا يوم القيامة يا رب ما تأخذنا، نحن غفلنا عن هذه الفطرة. ما أسباب الغفلة يا إخوان؟ الصالحون قالوا لم يضرب عبد بعقوبة أشد من غفلته عن الله. الله إذا بده يعاقب واحد معاقبة شديدة بيطمس له الفطرة وبيجعله غافلا عن الله، بيعمل المعاصي وما بيحس. لكن إذا مرت به الأيام ندم، إذا مرت به الأيام تألم، بس ولا تحين منص ولا تحين مندم. ما أسباب الغفلة؟ أسباب الغفلة ثلاثة، عشان ديروا بالكم يا أخوان ويا أخوات لا سمح الله. كيف يا أخوان يأتي إنسان ويشرب مخدرات لولا أنه غفل عن وجود الله معه؟ ألا الله موجود معنا أو ما موجود؟ الله موجود جل جلاله، الله يسمع أو ما يسمع، الله يرى أو ما يرى. عم تخبي هذه المادة التي حرمها الله عن مين؟ عن أبيك، عن أخيك، عن أمك، عن جارك، عن صديقك، ماذا عن الله؟ يا حرام، هو غفل، غفل أنه الله موجود معه، غفل أن الله يسمع ويرى. عم يتصل مع إنسانة غريبة بالمخفي بينه وبينها، هي عم تتصل بواحد بينها وبينه بس ما بدأ حدا يدرى، حاطة كلمة سر على الجوال، عم تخفي الرسالة عن من؟ عن أبيك، عن ابنك، عن أخيك، عن زوجك، ماذا عن الله؟ الله في عنده كلمة سر ما بيقدر يكشفها؟ غفلة ضربة على المعاصي كلها مرجعها إلى الغفلة. لو تذكر الله تعالى هذا العاصي ما بيعصي، لو تذكر الله هذا الظالم ما بيظلم، لو تذكر الله هذا المعتدي لا يعتدي، لكن هو غفل أن الله موجود. ومع أنه الفطرة الله موجود. أسباب الغفلة ثلاثة، ديروا بالكم منها، والدرس والآيات مشاني ومشانك، مشان كل واحد. صحيح الله عز وجل يكلمنا في القرآن الكريم، لكن هي رسائل لنا، مو نحن إنا لأهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. أسباب الغفلة ثلاثة، صحبة الغافلين. بعيد من هون إذا رفقاتك، قرايبينك، شركائك، يلي بتسهر معهم، يلي بتقعد معهم، مضروب على قلوبهم بالغفلة، لا يلتفتون إلى الله البتة، عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. تتذكروا لما نزلت الكورونا صار يقولوا لك أوعك تصافح حدا، ليه؟ بيعديك. هلأ معقول إذا أنا صافحت واحد يعني بيعديك وبتروح فيها بتموت؟ يطول بالك يا أخي، شو صار بالدنيا؟ هكذا العلم، هكذا الطب. ما بتصدق أنا بدلك على ناس يا أخي صافحوا ماتوا. يا سيدي مو صافح، شرب من نفس الكاسة تبعه. وإذا بتجالس واحد غافل القلب بيموت قلبك. معقول؟ معقول ألا إذا قعدت مع واحد يعني موت لي قلبي؟ طبعا معقول. وهكذا يقول أهل التربية الروحية، ولعلكم سمعتم مني أكثر من مرة، أن أهل التربية الروحية يقولون نظرة، مو قعدة، نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة. يا لطيف، سنة عم تصلي وتعمل قيام ليل
وقراءة قرآن وحضور مجالس علم وذكر وطاعات وصدقات وبر للوالدين، قديش ملأت هيك من الأعمال الخيرة؟ تكفي تطلعة واحدة إلى عاصٍ لله تروحهم. لذلك يا شباب ويا بنات دير بالك. طبعا هذه النظرة هي نظرة رضا، نظرة سرور بمعصيتي، نياله يلي صح له ما صح له. يا لطيف، تحبط عمل سنة. ما أسباب الغفلة؟ ثلاثة، أولها صحبة الغافلين. لذلك شو الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مطلع الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خليك قاعد مع هدون، وبعدين ولا تعد عيناك عنهم. عينك ما بترفع، مو أنت لا تروح تقول، ما بترف عينك عن هؤلاء، بس هم تطلع، يعني ما تطلع على هدنك لا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أسباب الغفلة ثلاثة: صحبة الغافلين، اثنين المعاصي من دون توبة. معصية معصية معصية معصية، على أول معصية بيجعوا قلبه، ثاني معصية بيزعل، ثالث معصية بيتضايق، رابع معصية بيتألم، خامس معصية يصير يعني شوي هيك بتضايق، سادس معصية عادي، سابع معصية شو ساوينا، ثامن معصية يصير بيدافع بيقول لك مو غلط هذا الشيء، مين قال لك غلط، جيب لي دليل من القرآن انه غلط، عاشر معصية بيصير بيدل الآخرين على المعصية، مئة معصية بعدين بيصير بيقول لك أخي أنا هيك وما لي حب غير، يلي عجبه عجبه يلي ما عجبه ينطح رأسه بالحيط. لا، ما حدا حينطح رأسه بالحيط، بس هذا القلب سيضرب عليه بالغفلة. المعاصي من دون توبة. ذلك نصيحة يا أخوان ويا أخوات: مهما أذنبتم، مهما أخطأتم، مهما خالفتم رب العالمين، أقبلوا عليه بالتوبة. في شيء عجيب بهالدين، الله بده يرحم عباده يا أخوان. الله بده كل العباد يسعدوا في الدنيا في والآخرة. واحد من الصحابة بيجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا كبيرا، ساوي شغلة كثير كبيرة. قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. يا رسول الله، ذنب كبير أنا مأذنب، عم بيقول لك بر خالتك، يلا مع السلامة، خلص روح الله بيرحمك، بس خلص اترك هالسوء الذي كان، وأقبل، رجع أقبل على الله عز وجل. واحد من الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في طرف المدينة من غير أن أمس. قال: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: قم فقد غفر الله لك. الله أكبر. وأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يا شباب يا أخوان يا ناس، الله يريد أن يرحم العباد. قبل الفجر: هل من مستغفر فأغفر له؟ بعد كل صلاة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الله يغفر لك. إذا صمت: الله يغفر لك. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. إذا صار نصف من شعبان: الله بده يسامح العباد. إذا صار أول ليلة من رمضان. لماذا كل هذه العروض يا أخوان؟ مشان هذا الغافل يصحى، مشان هذا النائم يفيق، مشان هذا البعيد يقترب، ومشان هذا المسلم الذي ضيع وقته في البعد عن الله يرجع. تكفيه عقوبة إنه صلى سنة بعيد عن الله، تكفيه عقوبة إنه صلى 5 سنين بعيد عن الله. حاجة خلص، رجع للصراط المستقيم، صلى 5 سنين ماشي بالطريق الثاني. أكبر عقوبة إنه راحوا 5 سنين وأنت في طريق آخر. خلص امشي في الصراط المستقيم، غيرك سبقك الذين أنعم الله عليهم. أسباب الغفلة ثلاثة: صحبة الغافلين والمعاصي من دون توبة. طيب أنا ذنبي كثير كبير، الله بيتوب. طيب في حقوق للعباد، رجع لهالعباد حقهم، أو قل لهم البركي بيسامحوك، اطلب منهم مسامحة
وارجع إلى رب

أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. واحد قاتل، واحد بعيد منهم زاني، واحد بعيد منهم كان مشرك، قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سامحكم، بس أنتوا اقبلوا على الله عز وجل خلص، اطوي ما مضى انتهى، ما مضى انتهى. نحن هلا يا أخوان بعد ليلة النصف من شعبان، خلاص يلي مضى انتهى، وابدأ بداية جديدة، أقبل إقبالا جديدا، ورايحين إلى موسم من العطايا لازم يعني تسرع فيه أكبر إسراع. لا ندري بيجي رمضان القادم علينا أو لا، ويكفينا فترة بعدنا فيها عن الله عز وجل، نبدأ بداية جديدة. وحقوق العباد برجعها، ما استطعت لذلك سبيلا، بقول لهم يا أخي سامحوني، طولوا بالكم علي، إلكم حق علي. الله بيقبل متى ما نحن بيناتنا تسامحنا، الله بيرضى. أسباب الغفلة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. انتبهوا لئلا تقولوا يوم والله كان مغفلانين يا رب. لماذا تغفل؟ صحبة الغافلين والمعاصي من دون توبة، والإكثار رقم ثلاثة، الإكثار من الشهوات المباحات. نصيحة يا جماعة، لا تكثر من الشهوات المباحات، مو ضروري تأكل كل الأكل، مو ضروري تشرب كل الشرب، مو ضروري كل مطعم بيفتح لازم تروح تشوف يا أخي شو عم ينزل به المطاعم، مو ضروري كل موديل جوال جديد لازم أنت تأخذ منه نسخة، مو ضروري كل موقع بالدنيا تشوف شو عم بيصير فيه، مو ضروري كل صالة فتحت بدك تروح تشق عليها، مو ضروري كل مسبح جديد تساوق أنت لازم. يعني أنت بالأخير احتياجاتك محدودة، خذ يعني هي شهوات مباحات بس خذ منها وسط، لأنه الحقيقة إذا بدك تجيب كل شيء تغفل عن الله، ما عاد فاضي. يعني هلا إذا واحد يلحق شو موديلات الجوال الجديدة، كل يوم في موديل، ما بالحق أنا أصلا ما بالحق أجين عنكم على الدرس، والله عم شوف الجوالات الجديدة، ما تأخذوني اليوم الدرس ما في درس، والتنين الجاي كما والله نزل الجوال الجديد، يلا أجلوا لي أهل التنين اللي بعده، ما بالحق أشوفكم، لا بتحقوا تشوفوني إذا بدي ضلي إلحق شهواتي المباحات. وهلأ فضلا عن أنه يغفل عن حضرة الله تعالى، شوف حالك أنت لما بتفتح حفا الفيس أو الواتس بتضلك بتقلب، تغفل عن طعامك يا رجل، تغفل عن دراستك، تغفل عن أمك وأبيك، أبوك عم بينادي لك ما بتسمع، غفلان، يقول لك صلي ساعة منادي بتقول له والله ما سمعت، وأنت صادق أنت لم تسمع. بالجملة يغفل عن الله عز وجل. فخذ من الشهوات المباحات، بس يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خير الأمور الوسط. فرط التناهي غلط، يعني أنا كل شيء بدي أجيبه، فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. خذ طعام، خذ شراب، خذ لباس، خذ له، خذ لعب، هيك باعتدال، اللي هو لعب، فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة، لكن باعتدال. ما علاج الغفلة؟ أسباب الغفلة ثلاثة، ما علاجها؟ العلاج في أمرين اثنين، أولهما ترك الأسباب. هلأ واحد لما بيكون معه سكري بيقول له الدكتور وقف أكل السكر، بدك تترك الأسباب، قال لا أعطيني دواء بس بدي ضلي أكل، بدي ضلي أكل قطايف وقشطة وخبز وكعك وكل شيء والحومات، وانت أعطيني دواء يا دكتور، ما شلون بدك الطيب ما حطيب. مرة في واحد هيك درسه طيب صار يا حرام معه شي ضغط وشي كوليسترول وشي قلب وشي روماتيزم تعب كتير تعبان يعني. المهم فمرة عاملين عزيمة، واحد عامل عزيمة والبركة فارد أشكال ألوان من اللحومات والدهونات والأشاطي والسكاكر، وهذا المريض القلبي اللي ممنوع كل هالأكل هذا نزل البركة، درسه طيب هو، نزل يأكل يأكل يأكل. في واحد بيعرفه أنه مريض وما بيناسبه هيك، قال له يا فلان شوي شوي، أنت معك قلب، معك ضغط، معك حمض بول، معك كوليسترول. قال له أخي يعني قديش بدنا نعيش؟ قال له الشغلة بيد الله، شو بدنا نعيش، ما الأمر بيد الله تعالى، 60-70 سنة عمر أمتي. قال له بالناقص 10 سنين وخلينا ناكل.

هلا انت كل وشرب، بس بقى لا تغريف. يعني خير الأمور الوسط. ما العلاج؟ علاج الغفلة، علاج الغفلة في ثلاثة: أولها ترك الأسباب، وثانيها الإكثار من ذكر الله. نصيحة يا إخوان، أكثروا من ذكر الله. يا بنات أكثرنا من ذكر الله، يا رجال أكثروا من ذكر الله. اجعلوا ذكر الله ديدنكم، عادتكم، حجيركم، طريقكم، سميركم، أنيسكم، مؤنسكم. قوموا على الذكر، ناموا على الذكر، كلوا مع الذكر، امشي بالطريق مع الذكر. بالجامعة خلي الذكر رفيقك، بالشغل خلي الذكر رفيقك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، كل أحيان الذكر، حتى تصير من رآك ذكر الله تعالى. هيك يا أخي، بس شوفك بس بذكر الله، على قد ما بتذكر الله عز وجل. فما الذي يطمس هذه الفطرة؟ الغفلة عن الله تعالى. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يا رب ما دخلنا نحن، هيك وجدنا آباءنا، هيك وجدنا رفقاتنا، هنن كمان كان بعيدين عنك وأنا مشيت مثل الآخرين، هيك رفقاتي، هيك الشلة تبعي، يعني شو بدي أعمل يا رب؟ ما الله حط لك فطرة في داخلك مشان تستيقظ هذه الفطرة وتعود إلى الله تعالى. الذي يصدك عن الله تعالى الغفلة والتقليد للآخرين. أما نيالك إذا بتقلد الصالحين، قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. مركي بيرجعوا، هي عم نشرح لكم ونوضح لكم، وأنتوا قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، هي أنا عم بشرح لكم رب العالمين. لعلكم ترجعون إلى الفطرة، ترجعون إلى الإيمان، ترجعون إلى طاعة الله تعالى. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع ما تبقى من آيات. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز. مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تجهلون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل.
0: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم

ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: نبي التوبة صلى الله عليه وسلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة، إلى آخر الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: هو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. وكان يقول: يا أيها الناس، توبوا إلى الله ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. انتهى كلامه رحمه الله. فيا لها من نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا.
2: ومما زادني شرفا وتيها وكدت

0: الرحمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نبي الرحمة هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب من اليهود والنصارى عاشوا في ظله وتحت عهده آمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وأما من قاتل منهم المسلمين وقتلوه فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وأما الرحمة صلى الله عليه وسلم قال تعالى:
2: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم. وكان يقول: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. رآه أحد الأعراب وهو يقبل الحسن والحسين فقال له: تقبلون الصبيان؟ عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ فطيم يسمى أبا عمير، لديه عصفور مريض اسمه النغير، فكان رسول الله يلاطف الطفل الصغير ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء.

0: نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم.
1: ورد نبي الملحمة من طريق مسلم عند ابن أبي شيبة وغيره، وورد عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث حذيفة، وذكر فيه ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم. والملحمة من التلاحم، وهو القتال والمضاربة والجراح. قال ابن القيم رحمه الله: هو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته والكفار لم يعهد مثلها قبله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. انتهى كلامه رضي الله عنه. إنه نبي الرحمة ونبي الملحمة، رحمة بلا ضعف وقوة بلا تعدي، فهو جهاد لحفظ الذمار وصيانة الدين، لا غدر فيه ولا فوضى. قالوا: غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم، جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. علمتهم كل شيء يجهلون به حتى القتال وما فيه من الذمم. كم من

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 19 من أغسطس لعام 2026. قطاع غزة. أعلن مصدر في مستشفى الشفاء في غزة استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنتها إسرائيل على منطقة الميناء بمدينة غزة. وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذه. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة أكدت من خلاله أن المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء باستهدافه مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية تمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. وأضافت الحركة أن هذا الاستهداف يكشف إصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة جرائمها وتقويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ الاتفاق. وأوضحت حماس أن توقيت الغارة الذي أعقب لقاءات القاهرة الأخيرة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسب المساعي الإقليمية والدولية لدفع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفاق شرم الشيخ إلى الأمام، واصفة ذلك بأنه يمثل تحديا صارخا لجهود التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أبو ظبي. أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في قرار جاء مع إعلانها رصد صاروخين قادمين من إيران، بينما نفت طهران إطلاق صواريخ الثلاثاء باتجاه الإمارات. ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، قالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تنفي كافة الإدعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مؤكدة مجددا التزام بلدها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية. وجاءت خطوة الإمارات بالتزامن مع إعلان وزارة دفاعها الثلاثاء أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين البالستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة. من جهتها رفضت الخارجية الإيرانية بشكل قاطع ما وصفتها بمزاعم الإمارات بإطلاق إيران صواريخ تجاهها، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويضر بالجهود الرامية إلى بناء الثقة بين دول المنطقة ومنع تفاقم حالة انعدام الأمن فيها، داعية الأطراف الإقليمية إلى عدم توجيه اتهامات ضدها لا أساس لها نظرا للتعقيدات القائمة
حسب قولها. باريس. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح بارو في منشور على منصة إكس أن هذا الإجراء يأتي عقب إعلان وزارة الخارجية الإيرانية منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة إلى إيران بدعوى تورطهما في مخالفة دبلوماسية خلال شهر يوليو تموز الماضي. من جانبها أكدت الخارجية الفرنسية التي ذكرت في الشهر الماضي أن أجهزة الأمن الإيرانية احتجزت الموظفين المذكورين في طهران ومارست بحقهما ترهيبا جسديا، وهو ما نفته السلطات الإيرانية، مؤكدة أن الدبلوماسيين خضعا لاستجواب وجيز فقط، وأنهما تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية بذريعة التواصل مع المجتمع المدني. وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت قبل أيام توقيف دبلوماسيين فرنسيين في موقع اجتماع سري خلال تحقيق يتعلق بالأمن القومي، مدعية أن الوثائق والمواد التي عثر عليها في الموقع تشير إلى خطة واسعة تهدف إلى بناء نفوذ في إيران. دمشق. لا تزال تداعيات وردود الفعل تجاه القصف الإسرائيلي أمس على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي في سوريا تتواصل وسط مساع أمريكية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. ونفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية ادعاءات إسرائيل بشأن اتفاق مع الحكومة السورية حول واقع أمني معين في تصريحات جاءت ردا على بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على الإبقاء على الوضع القائم في المسائل الأمنية، مدعيا أن سوريا كانت على وشك خرق ما وصفه بالاتفاق من خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب.

واعتبر نتنياهو أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل، متهما الحكومة السورية بتجاهل التحذيرات، ومؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها حسب قوله. في المقابل وصفت الرئاسة التركية تصريحات نتنياهو بالادعاءات الباطلة التي تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا، وجددت تأييدها لإرساء السلام الدائم في المنطقة، مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، ولن تسمح أبدا بزعزعة استقرارها. وقال المصدر الدبلوماسي بالخارجية السورية إن إسرائيل استهدفت مطار أبو الظهور رغم إبلاغها أنه لا قوة أجنبية فيه، وأكد أنه لا يمكن أن تعقد الحكومة السورية اتفاقا يعيق بناء المؤسسات المدنية والعسكرية ويحد من إمكانيات دور دمشق في تعزيز الاستقرار بالمنطقة. وفي السياق، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لن تتخلى بسهولة عما حققت، معتبرا ذلك ورقة ضغط استراتيجية في المفاوضات مع سوريا، وأشار إلى أنه يمكن لإسرائيل تحقيق مكاسب سياسية مقابل الانسحاب من سوريا، لافتا إلى أن ذلك سيحدث في التوقيت المناسب. إلى ذلك، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. وأضاف براك، الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي. وقال براك لرويترز في مقابلة عبر الهاتف، لحسن الحظ تمكنت العقول الهادئة من منع الوضع من التدهور أكثر. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة على سوريا وأن هجومها يهدف لمنع حشد عسكري تركي وإرسال أنقرة أنظمة أسلحة متطورة. كما نقل عن مصادر أن 8 قنابل على الأقل سقطت على مدارج الطائرات وعدة حظائر في قاعدة أبو الظهور الجوية، مما ألحق أضرارا بمدارج الطائرات التي أعيد بناؤها مؤخرا دون وقوع إصابات. ونفى مسؤول تركي لإكسوس أي وجود تركي في القاعدة الجوية السورية، مؤكدا أن إسرائيل تختلق الذرائع لقصف الدول المجاورة وزعزعة استقرار المنطقة. موسكو. تتجه الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من التصعيد مع دخول مسيرات بريطانية الصنع على خط المواجهة، وسط اتهام موسكو لندن بالمشاركة في هجمات استهدفت العمق الروسي، وتحذيرات روسية من أن استمرار الدعم العسكري البريطاني لكييف قد يجر لندن إلى تداعيات خطيرة. وبحسب تقرير، برز تحذير وجهته السفارة الروسية في لندن إلى بريطانيا متوعدة إياها بدفع ثمن باهظ عقب تقارير صحفية تحدثت عن استخدام أوكرانيا مسيرات تنتجها شركتان بريطانيتان في استهداف مواقع عسكرية وصناعية داخل الأراضي الروسية. وجاء التحذير الروسي عقب تقرير نشرته صحيفة ساندي تايمز أفاد بأن مسيرات بريطانية الصنع استخدمتها القوات الأوكرانية لتنفيذ هجمات ضد أهداف عسكرية وصناعية في عمق الأراضي الروسية. وترى موسكو أن تورط شركات بريطانية في تصنيع هذه المسيرات وتسليح أوكرانيا بها يمثل مؤشرا على اتساع الدور البريطاني بالحرب، في وقت تحاول فيه كييف تطوير قدراتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.

كييف. قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 18 آخرون في هجوم صاروخي روسي استهدف بتشينيه شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم منطقة خاركيف أولي سينيهوبو. وقال إن الهجوم وقع في منطقة تقع على بعد نحو 55 كيلومترا شرق مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، وأسفر كذلك عن تضرر منشآت مدنية بينها 10 منازل ومقهى ومتاجر. وأفاد مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية بأن جثث الضحايا غطيت بأغطية الطوارئ، في حين واصل رجال الإطفاء مهامهم وسط سيارات وممان متفحمة تصاعد منها الدخان عقب الهجوم. ومن جهة أخرى، أعلنت شركة DTAK الأوكرانية للكهرباء توقف محطة لتوليد الطاقة الحرارية وسط البلاد عن العمل بعدما تعرضت لأضرار جسيمة جراء غارة روسية. وأدان الرئيس الأوكراني زيلينسكي الهجوم وقال إنه استهدف مفترق طرق مزدحما يضم مكتب بريد ومتاجر وتحيط به مباني سكنية، ودعا حلفاء بلاده إلى دعم ما سماها الردود العسكرية لكييف من خلال اتخاذ إجراءات خاصة للضغط على روسيا. وتتعرض منطقة خاركيف المحاذية للحدود الروسية والتي تسيطر القوات الروسية على أجزاء منها لهجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة. في المقابل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هجوما بطائرة مسيرة بالقرب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بأوكرانيا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. واشنطن. تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من التصعيد مع عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوتر بين البلدين، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، مدعيا أن مضيق هرمز مفتوح ويقع تحت السيطرة الأمريكية. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: لا توجد أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، الحصار البحري لا يزال ساريا بشكل كامل، ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أزيلت جميع الألغام المائية أو فجرت. وتأتي تصريحات ترامب في وقت انتهت فيه في 17 أغسطس آب الجاري مهلة تفاوضية مدتها 60 يوما كانت مرتبطة بتفاهم من بين واشنطن وطهران دون التوصل إلى اتفاق نهائي. من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباب إن المضيق سيظل مغلقا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط الاتفاق المؤقت الموقع مع إيران في يونيو حزيران الماضي. وأوضح قليباب أمام البرلمان أن الشروط تتضمن رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات النفطية والإفراج عن الأصول المجمدة لطهران وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات. كما أكد في منشور له على منصة إكس أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى ممارسة مزيد من الضغوط لانتزاع تنازلات خارج نطاق مذكرة التفاهم. وأضاف قليباب أن وزيري الخزانة والحرب الأمريكيين غير مؤهلين لانتزاع التنازلات أو إنهاء الأزمة التي صنعتها واشنطن. من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني بأن بلاده أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار واشترطت إنهاء الحرب بشكل كامل. وأكد عراقجي أن تحقيق الأمن في منطقة الخليج يتطلب منظومة أمن جماعي تشمل أبعادا اقتصادية، مشيدا بالدور الذي أدته قطر إلى جانب باكستان في جهود الوساطة، ومؤكدا أن العلاقات الإيرانية القطرية تشهد مرحلة جيدة جدا. دمشق. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما بالإعدام بحق وسيم الأسد
وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل وتصفية ميدانية وتعذيب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية ومحيطها خلال عهد النظام المخلوع. وجاء النطق بالحكم في ختام جلسة المحاكمة التي تعقد في إطار مسار العدالة الانتقالية وبحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والنيابة العامة وهيئة الدفاع ومنظمات حقوقية وطنية ودولية. وأثبتت الهيئة القضائية تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل فصائل رديفة بالتنسيق مع ضباط في الفرقة الرابعة، حيث بيّنت المحكمة أن المتهم التقى عام 2011 بقادة عسكريين وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة، حيث أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال. وأوضحت المحكمة أن نشاط هذه المجموعات تركز في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية، وكان النمط العمليات يقوم على استلام النقاط بعد القصف والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة. كما تطرقت المحكمة إلى تفاصيل انتهاكات شخصية وميدانية نفذها عناصر المتهم، مؤكدة أنه ثبت بالدليل القاطع قيام دورية تابعة له باختطاف مدنيين وسلب محتويات محلهم التجارية، حيث تعرض الضحية ومن معه من الموقوفين لتعذيب شديد في مكان غير معلوم وخارج أي مرفق احتجاز نظامي وخارج أي إشراف قضائي، إضافة إلى إعدام موقوفين رميا بالرصاص ورمي جثثهم في بساتين المليحة. ونوه رئيس محكمة الجنايات الرابع فخر الدين العريان إلى بعد آخر في عمليات الاستهداف، مستشهدا بحديث أحد الشهود المحميين الذي نجا بعد الإفصاح عن دينه، مشيرا إلى أنها واقع بالغة الدلالة لأنها تكشف أن الانتماء الديني كان معيارا وعاملا في فرز الضحايا وأن القتل كان على الهوية. وأعلن العريان الحكم القضائي الذي أدان المتهم وسيم الأسد بجملة من الجنايات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين، حيث أكدت المحكمة ثبوت تورطه المباشر في أفعال القتل العمد والقصد المترافق مع الشراسة والتعذيب، مشددة على أن هذه الأفعال تشكل أركانا متكاملة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. ولم تتوقف الأحكام الصادرة عند جنايات القتل، بل امتدت لتشمل جرائم أخرى ثبتت بحق المتهم، حيث قضت المحكمة بسجنه مدة 3 سنوات إضافية عن جرم الإيذاء القصد المفضي إلى عجز دائم، إلى جانب 3 سنوات أخرى وغرامة مالية عن جرم الاحتيال بعد تعديل الوصف الجرمي للأفعال المسندة إليه. بغداد. بعد اعتقال قيادي بارز في فصيل النجباء ثم تسليمه إلى أمن الحشد الشعبي التابع لإيران، برز اختبار قوة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة في ملف حصر السلاح. وقالت مصادر عراقية مطلعة إن ضغوطا هائلة مارستها فصائل في الحشد الشعبي الشيعي وقوى سياسية أدت إلى منع التحقيق مع مسؤول الشبكة التي يشتبه في أنها تتولى نقل الصواريخ من إيران إلى العراق لاستخدامها ضد الدول العربية أو تهريبها إليها. وأوضحت المصادر أن قوة من جهاز المخابرات العراقي اعتقلت فجر الاثنين عباس حسين علي اليعقوبي في محافظة ذي قار استنادا إلى مذكرة قضائية. ويشغل عباس منصب مدير استخبارات اللواء 14 في الحشد الشعبي الشيعي والتابع لحركة النجباء. ويعتقد أن عباس يقود شبكة لنقل الصواريخ والمسيرات من إيران إلى العراق، وقد استخدم بعض هذه الأسلحة ضد دول الجوار في الفترة الماضية، كما تقوم شبكته بتهريب هذا النوع من الأسلحة إلى سوريا ولبنان.
وكشفت المصادر أن ضغوطات هائلة مورست على رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، رافقتها تهديدات ودعوات إلى تحركات أدت إلى تسليم المعتقل إلى الحشد الشعبي، وهذا يعني كما يبدو منع التحقيق معه. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة.

0: أوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلب بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لقانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة

0: فارماسي فور ليست بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر
0: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: All دواء all.
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو، نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبيه.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجو إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، بدأنا في الأسبوع الماضي التحضير لآداب السفر بمقدمة عن السفر، وبدأنا ببعض آداب ما قبله، ما قبل السفر، كيف يحضر الإنسان نفسه. تعرضنا لأمور كثيرة لا داعي للتكرار، المهم فيها أن السفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن على الإنسان منا أن يلم بشروط كثيرة، وأن لا يكون السفر عبارة عن غفلة أو معصية أو إضاعة للوقت أو ملء للفراغ بما لا ينفع ولا يطيل، وأن لا يبتعد الإنسان كثيرا عن أهله، ففي ذلك أذى كثير يلحق به، بزوجته وبأولاده. الأب الذي يغيب، الأب الذي يهمل، هذا يدل على أنه غير أهل المسؤولية، وهذا الأمر إذا تكرر فإنه يدمر العائلة. ساعتها الله يعين الأم التي عليها أن تمسك بكل المقاليد دفعة واحدة. على كل حال، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد هنا من الاستطراد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقرع باب الجنة وأول من يقف يسجد بين يدي الله عز وجل، قال: فأجد امرأة إلى جانبي فأقول لها: من أنت وكيف جئت هنا؟ يعني تفاجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، صرفت عمرها بتربية أولادها، فكانت مكافأتها ليس من رسول الله ولكن من الله سبحانه وتعالى، فهي جارة النبي صلى الله عليه وسلم عند أول فتح باب الجنة. الأداب التي ذكرناها أداب ما قبل السفر، نبدأ بتذكير فورا الإلمام بأبسط قواعد الفقه في السفر: المسح على الخفين، صلاة قصر الصلاة، جمع الصلوات إلى آخره، صلوات السنن الرواتب ما يبقى منها وما يعفى منها، إعداد النفقة أيضا هو جزء، برد المظالم وقضاء الديون وتحضير النفقة لأهله في أشخاص بسفروا ولا يتركون يعني شيئا لأولادهم، على الله هذا سوف يعاقب عقابا شديدا، لأن الله عز وجل أوكله بأهله، فكيف يقول على الله؟ على الله بعد أن يرزق، على الله بعد أن يخصص، على الله بعد أن يدفع، وليس أن يتركهم جياعا ويقول على الله عز وجل. الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن هذه مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النقطة الثانية هي توفر الأهلية للسفر، من لا عقل له، من يخشى على دينه، وذكرت ذلك بتفصيل، يخشى على دينه لا يسافر. يطلب بعض الأشخاص السفر بالهجرة إلى بلاد غريبة، يؤذن للبعض ولا يؤذن للآخر لبعض، والسبب أنه إذا ذهب ضاع وأضاع أهله، راحوا ما رجعوا، وبعضهم شكى والده عند الشرطة واستدعته الشرطة وهددته إذا يقترب من بيت أولاده فإنها تعتقله وتطرده وتسفره، تعيده إلى بلاده. شوفوا الأوانين هناك كيف يكفي، يعني ولد وبنت يتشكوا أبوهن، يحمل حاله ويضطر حتى ولو كان ظلما يضطروه إلى أن يعيش، وبيحددوا له 20 كيلومتر بعيد عن البيت، ممنوع تقرب، صار مثله مثل الكلب تبع كلب الصيد، صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ليس أهل، لا هو ولا أهله للسفر، هذا الجماعة ليس لهم إرادة وليس عندهم دين وليس عندهم مفاهيم للحياة، يخشى عليهم من الضياع. اسمه محمد بس ما نفع، اسمه علي بس ما له عازي، اسمه عمر بس ما ليس له من اسم عمر، من عمر إلا الاسم. ثم بعد ذلك يجب أن يكتب الوصية، والوصية ضرورية لأن الأمر فيه حسابات للناس، ذكرنا ذلك بالتفصيل أيضا. الأدب الذي بعد ذلك أن يشهد الناس، يشهد أناسا على وصيته حتى تكون وصية قانونية. بالحضور بالحضر عند كاتب عدل أو عند محامي أو إذا كان في ثقة بالعائلة. لكن إذا كان في سفر فهناك شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر شروط الوصية أثناء السفر أو إذا جاء حضر أحدنا الموت ويعني أعطاها أفضلية أو أولوية وترك لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يشرح لنا عدد الركعات وعدد الصلوات وكيفية الصلوات وعدد الصلوات. ما هذا الرب العظيم الذي يعرف أننا سوف نأكل مال بعضنا البعض فحددها في كتابه الكريم حتى تنتظم أمور حياتنا وأعطاها الأولوية على شو؟ على دينه لا إله إلا الله. قديش بنكون احنا حريصين على الدين بالمقابل بعد أن رأينا من الله عز وجل هذا الاهتمام ببني آدم. أن يؤمن لأهله نفقة كافية كما ذكرنا قبل السفر، ويعني أطلنا في موضوع الاستخارة، لا سفر ولا عمل ولا زواج ولا أي شيء بدون استخارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها كما يعلم دعاء الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن. لا سفر منفردا، وهذا الأمر تعرفونه جميعا، لو قتل لو خطف لو سرق من الذي يعلم عنه شيئا؟ من زوجتك شوف جنبه إذا قتل ولم تعلم الزوجة شيء أتبقى تنتظره 10 و20 و30 سنة؟ ما هذا؟ فالإنسان منا يجب أن لا يسافر منفردا، ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يسافر الراكب والراكبان، وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان، في رواية المسافر شيطان والمسافران شيطان، قال والثلاثة ركب حد الأدنى. ونصح علماء المسلمين بأن يكونوا 4 حتى لا يتميز 2 عن 1 يتناجيان فيشعر ويتأذى الشخص الثالث، هيك بيصيروا 2 couples يعني فريقين كما بيقولوا. اختيار الصحبة الصالحة، كانت هذه آخر الفقرات التي بحثناها في الأسبوع الماضي. اختيار الصحبة الصالحة اختصرها سيدنا عمر، مدحوا له شخص كان مؤهلا لعمل ما فسأل عنه فقيل له بالكلام الطيب، قال للمزكي قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل كانت بينك وبينه معاملة؟ قال لا. قال هل ائتمنته في يوم على شيء؟ قال لا. قال فأنت الذي ليس لك به علم، لعلك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد. قال نعم. شو هذا كله بيصلي بالآخر بدك تشوف الدينه المعاملة. نبدأ اليوم بتتمة الأدب ما قبل السفر، والأدب المهم في هذا الموضوع لأنه يجعل الإنسان منا يستجمع نفسه، هو الدعاء قبل السفر. ماذا يفعل الإنسان منا وكيف يودع وكيف يودع؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا علم بشخص يريد أن يسافر فيستأذن رسول الله، تبوا على موضوع الاستئذان ذكرناه من قبل، فكان إذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وصار يدعو له ولا يدع يده حتى يدع الآخر يده. شوفوا حنية النبي عليه الصلاة والسلام، والله كل عمل كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام لازم نشوفه من زاوية مختلفة، من زاوية عقلية، من زاوية روحية، من زاوية الذاكرة، أن يتذكر العبد المسافر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض على يده وكان هذا آخر سلام له قبل أن يفارق. مش الواحد منا يرتدع وعندما يأتي ليرتكب أي شيء مما يغضب الله عز وجل يتذكر هذا العقد وهذا العهد الذي جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا والقضية هنا تندرج وتنسحب على عصرنا هذا، فالذي يريد أن يسافر يجب أن يسمع شيئا من الدعاء ممن له ثقة به وممن رباه وممن تعب عليه وعلمه وأدبه. كان عليه الصلاة والسلام إذا ودع رجلا أخذ بيده ولا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له عليه الصلاة والسلام أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. كذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد السفر، فقال له متى؟ قال غدا إن شاء الله. فأتى جاءه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي وأخذ بيده وقال له في حفظ الله وفي كنفه. يعني شو في حفظ الله؟ فهمنا وفي كنف الله شو يعني؟ يعني أن يحاط بالعناية من كل ضيق ومن كل جانب. قال زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت. شوف كل دعاء له معنى مختلف عن الآخر. وجاء آخر يريد سفرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أوصيك بتقوى الله، بتقوى الله والتكبير على كل شرف. كل ما تطلع تلي وبدك تهبط تذكر تقول الله أكبر. هذا الأمر يعيد الإنسان فينا إلى الشعور برقبة الله عز وجل. المفروض فينا كلنا يعرف ذلك. النبي أمر عند كل سفر أن الناس عندما يصعدون يكبرون وعندما يهبطون يهللون، يعني يقولوا لا إله إلا الله. يظن الإنسان أنه هذا ذكر فقط. ذكر شو ذكر؟ الذكر هو لسان، الهدف منه أن يتذكر أن الله عز وجل معه أينما ذهب، الهدف منه أن يستعين بالله عز وجل عند كل هبوط وعند كل صعود. كم وكم وكم من المسلمين حين يركبون الطائرة وتقلع الطائرة هل يكبرون؟ بيعرفوا دعاء السفر، بيزعلوا نياه إذا كانت شركة السفر مسلمين بيزعلوا نياه: اللهم إنا نسألك البر والتقوى إلى آخره. شو القضية أخطر من ذلك وأهم؟ حينما تقلع الطائرة هذا صعود، بعد أن يدعو الإنسان: سبحان الذي سخر لنا هذا، اللهم نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى إلى آخر الدعاء سوف يأتي. المهم فيه أن الطائرة مقلعة، فإذن عليك أن تقول الله أكبر. الله أكبر من ماذا؟ طيارة غير الحصان. الله أكبر من هذه القطعة الحديدية التي تمشي في الهواء. والله لو بده الله سبحانه وتعالى نتفت يتغير الهواء لعله يجري ما لا تحمد عقباه. ما يظن الواحد أنه ركب الطيارة هي يعني فرعان بيعاله أنه قصة كبيرة هو، لكن تشعر كثير بالميج ولا بالF-16، لكن أنت شقفة تركب وكثير عليك. حتى الطيارجي لازم ينتبه على حاله، برغي صغير عطل صغير في الطائرة وتصبح كورقة الهواء، كطائرة الهواء تبع الورق تبع الولد الصغير. فإذا الله أكبر هنا أن يتذكر أن فوق هذه الطاقة الجبارة من قوة أكبر من هذه القوة، والاستعانة بها هي المنجية. وإذا هبطت الطائرة بشير يقول طلع من الشباك، شوف كيف أرض المطار، شوف البيوت، شوف الشجر. أنت تهبط مين بيعرف؟ عند الطيارجي المعرسة حدا ممكن عنده فكرة. الهبوط أصعب من الإقلاع عند الطيارين، وبالتالي يعني شو معنى أصعب؟ يعني ليه يفهم الواحد منا أن هذا الأمر فيه شيء من المجازفة أو فيه شيء من الدقة. ولذلك علينا أن نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى تلصق الطائرة بالأرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام من السنن، والله هذه السنة يعني تجعل الإنسان منا، والله ما قالها لي أحد إلا أبكاني. وأنت تودع شيخك يقول لك لا تنسنا من دعائك يا أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حينما سافروا، كان يقول له لا تنسنا من دعائك يا أخي. أيحتاج النبي لدعاء أحد أصحابه؟ شو هالعلم هذا؟ شو هاللطف الزائد؟ يعني تذكرني. ومن تذكر رسول الله صلى عليه، صليت عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإذا صلى عليه كان في كنفه وفي روحانية مع روحانية النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابة: دعوة المظلوم الرد، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد. رواه أبو داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا إذا أردنا أن نسافر أن نرد على من أودعنا، وخاصة على أولادنا وأهلنا، أن نقول أستودع الله الذي لا تضيع، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إنسان منا رايح وبيعرف شو بيصير مع مرته وولاده وأمه وأبوه، صعب. إذا كل إنسان منا بيعرف حجمه قديش، فماذا تفعل؟ ماذا أو تكل أولادك وعائلتك ومالك وكل ما لديك تكله إلى الله تعالى، هي خير وديعة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك تقول: اللهم إني أستودعك أهلي وولدي ومالي، ولا تنسى ونفسي. نسمنا على خطر عظيم خلال السفر يخشى عليه من أن يفتن، فتقول: الله أضف إليها ونفسي، يا من لا تخيب ودائعه. استحباب السفر، أوقات السفر، إذا صحح لك أن بدك، اللهم صل على سيدنا محمد، بدك تحجز للطائرة، اختار أن يكون اليوم يوم خميس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اليوم، والسبب بسيط. الناس بتفكر أنه خميس يعني الله يعين على الغنية اللي مشيت وتشرشحت. هيك الخميس صار سهرة وبسطوا كيف وانشراح، خلي على الله. الخميس يوم مبارك وليلته ليلة الجمعة ليلة مباركة، الهدف منها أن الإنسان منا لا يخرج للمعصية بل يخرج وقد استحضر بين عينيه أنها أيام مباركة والدعاء فيها مستجاب، أو صباح الجمعة أو صباح أي يوم آخر تكون السفر بالصباح. ما هو السبب؟ ما هو سبب الصباح؟ حتى يكون لديك أيها المسافر متسع من الوقت في حال حصل شيء. الإنسان منا بيوصل الساعة 12 بالليل على بلد ما بيعرفه، بيلاقي الدنيا مصفرة ومسكرة، ألمانيا بعد الساعة 7-8 بالليل بتلاقي الشوارع فاضية، أنجا تلاقي تاكسي. طيب شو العيشة هي؟ بينما بالنهار شو بتشوف؟ المدينة تضج بالحياة، ويمكن لك أن تستعين بأشخاص كثيرين سواء من تعرف ومن لا تعرف. فابدأ سفرك مع ساعات الصباح الأولى، فهو السفر من أول النهار. نبدأ الآن بآداب السفر نفسه، كل هذا تحضير، حجز، دعاء إلى آخره. استحباب ركعتي السفر، هذه سنة وهي سنة مستحبة، ما بيصير جريمة إذا واحد ما سواها. بس بيفهم الواحد منا معناتها شو إلى قيمة. بدأت تستحضر حالتك الروحية، يعني أنت بلشت تحضر حالك نفسيا لتكون خير مسافر، مش تكون مسافر غفلة ومسافر معصية. فالإنسان منا حتى يستحب كمان إنسان منا أنه يستحم يعني غسل السفر، وبعد ذلك يصلي ركعتين سنة السفر. تعودوا شغله، لما الواحد منا ما بيعرف شو بده يقرأ بالسنن، يقرأ بكل ركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، بالركعة الثانية قل والله أحد. هيك تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام. لما بتلاقي حالك ما عارف شو بدك تقرأ، اقرأ أو بتقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هذه بالركعة الأولى والركعة الثانية، وطبعا الفاتحة ما حدا ينسى، بنحكي بعد الفاتحة طبعا. كان عليه الصلاة والسلام يقول ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا، كأنها تكون آخر عمل له في بيته. ويقول إن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. هاي كمان كأنك عم تسلم الأماني إلى صاحب الأماني جل وعلا. ويستحب أن يقرأ سورة لإلاف قريش. قال الإمام أبو الحسن القزويني إنها أمان من كل سوء، الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. عند الخروج من البيت يبدأ الإنسان منها، بدل ما يكون قاعد يدور الراديو وعم يزقف البوسطة هايصة وعالم كله ببسط ناولي ساندويشتك من هون، هيدا الدربكة، شو بتعرفوا الدربكة يعني، من هون للحج دربكة على الله، الله يتلطف فينا. الدعاء هنا أيضا له خاصيته، اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري وارزقني من الخير أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر. طبعا اللي منكم بريد بطلعوا نعطيهم أو نبعث لكم يوم إيميل مثل ما بتحبوا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، دين ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. ويفتتح دعاءه ويختمه بشو؟ بالحمد لله والصلاة والسلام بالتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يصل إلى باب داره وهو خارج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فإذا مشى قال اللهم بك انتشرت، يعني مشيت، وعليك توكلت وبك اعتصمت، اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به في إشي أنا ما بعرفها، في مصائب ممكن توصل على الطريق ما أعرفها، فالله يكفيكها دون أن تعلم ما هي. مش بس يفرح الحال والواحد انه هو انتبه انه في مشكلة او معضلة، المعضلات التي يجنبك اياها الله اكثر بكثير من المعضلات التي تراها وتعرفها. فضل الله عز وجل على العبد الذي توكل على الله في سفره. اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير اينما توجهت. عند الصعود والهبوط ذكرنا ذلك، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه، شو ما كنت راكب دبي ولا حافلة ولا طائرة ولا ما شئت، عند الصعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعند الهبوط لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركب نحن إذا ركبنا شو مكان بيقول بسم الله والله أكبر، هنيك خرجنا من البيت نحن وين هلا صفينا على باب الحافلة بدنا نفوت على الطائرة أو غير ذلك، بسم الله والله أكبر، بسم الله وبالله الله أكبر، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا استوت الدابة يعني مش تقلعت، نحن بدنا ننتبه فيها، حكينا فيها لما نركب السيارة بسم الله أو المنفوت، ولكن قبل أن يعني ندير المحرك بنقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هنا حينما جلست في الطائرة والطائرة بدأت تتحرك تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور، في أي اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ما قالها رجل إلا أعطاه الله أمانا من الغرق حتى يخرج من الآلية أو من الراحلة أو من المركب أو مما شئتم. الدعاء عند الانطلاق، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. شو قصة وكآبة المنظر وسوء المنقلب؟ الإنسان منا ظاهر بيعرف شو بيصير بالبيت، إذا رجع لقى في حدا متوفي شو في يعمل؟ فأنت تستعيذ بالله عز وجل من أن ترى شيئا تكرهه في أحبابك الذين تركتهم وسافرت بعيدا عنهم. أماني عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. قيل ورد في الرقاق في الرقائق، قال أحدهم قال كانت زوجته حامل وخرج يريد سفرا، فقال اللهم إني أستودعك ما في بطنها، يعني حابب يشوف ولد الزمن، فخرج لسفر ثم عاد، طرق الباب فوجد أناس من الأقارب، سألهم أين الزوجة؟ قالوا عطتك عمرها. قال هل أنجبت؟ قالوا نعم. فلا ولد مربرب، فتذكر أنه استودع الله عز وجل ما في البطن ولم يستودع البطن الذي حمل هذا الولد. وينتبه الواحد على حاله شو بيقول، كل واحد بحقه. عند بلوغ المنزل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب السماوات السبع، هذا الدعاء حفظتكم إياه إذا بتتذكروا، اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأرضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، كن لي جارا من خلقك أجمعين، اللهم إني أعوذ بك أسألك من خير هذا المنزل وخير أهله، وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر ما فيه، اصرف عني شر شرارهم. فإذا نزل المنزل فليصلي ركعتين، اللهم إني أعوذ، ثم ليقل اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاورهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. من الآداب خصوصا من الآداب الآن تنظيم الصحبة في السفر، هي أول مصيبة، بيكونوا ثلاثة بيكونوا أربعة بيكونوا خمسة، شو رأيكم نعمل؟ ثلاثة من أربعة بيقولوا نعمل هيك، الرابع بيقول لا أبدا لا أبدا، بيقول طيب مثل ما بتريد. اللي عادة ما بيوافق الصحبة بيكون شخص مزاجه منه طبيعي، ويتسبب بإعاقة السفر في مواطن كثيرة بسبب بإشكالات. ليش؟ سبب شرط المرافقة، شرط المرافقة الموافقة. خلص ثلاثة من أربعة قرروا، إذا عندك اقتراح قوله، بس لا، العالم كلها يعني بالسفر الناس بتحمل بعضها وبيصيروا راعوا خواطر بعض، فمن المفترض أن يكون في أمير الكلمة له بعد النقاش وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. هل يؤمروا أحدهم؟ عادة مين بأمره؟ اللي بيكون أول شيء في عنده دراية وحكمة ورشد بعقله، بيعرف شوية الدين، إذا وقف إمام يعرف كيف بده، إذا هلأ بتنوي القصر، هلأ بتنوي الجمع، بدنا اليوم ننوي تقديم أو جمع تقديم أو جمع تأخير، فيكم تصلوا بالخف معكم 24 ساعة، يعني إلى آخره، شو الكلام. فإذا يختار الشخص الأرشد على الصعيدين، الصعيد العقلاني وعلى الصعيد الديني أيضا إذا أمكن. هلأ إذا فصل بينهما ما في مشكلة، واحد بيفهم بهاي واحد بيفهم بهاي. الهدف من الأمر أن يكون أن تكون الكلمة الفصل عند أي إشكال عفوا لهذا الشخص. منها أيضا موضوع الحسابات والمصروف والمال. إذا في شخص ببعزة ما فيك تسلمه المصروف، فبتشوف من هو الإداري الذي يعرف كيف يشتري متى يشتري حتى إذا يكفي المصروف للمشوار. ما حدا يستهين بالحكي يا بابا. في أشخاص أول 3-4 أيام بصرف كل المصريات وبعدين بيقعد بيبكي وبيتصل بأهله بعتولي. يعني في ناس ما عندها الإمكانية، هذا اسمه سفيه باللغة بالفقه اسمه سفيه. السفيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنه شو بيعملوا فيها؟ يصرفوها كيفما اتفق. في أشخاص عاشوا عمرهم كله على سفاهة، يعني دخل عليه مال قارون سألوا عنه حاليا بتلاقوه معوز. طب شو السبب؟ لأنه قرر ينبسط، ما بقى يلبس إلا السينية يسافر. ليه؟ رفقاته بيسافر، هو بده يسافر، بده ياكل كل جمعة عنده.

اتخذ المسافرون أقرأهم بالصلاة للإمامة في الصلاة، ويكون عادة أقرأهم قراءة أو أكبرهم سنا وأحسنهم أخلاقا، أنا بدي أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم فليؤمكم أقرأكم وإن كان أصغركم. المهم فيها أنه بيعرف دينه، مش المهم فيها أنه شبوبية. بالإمامة ما فيها أيام مرحمين، بالإمامة بده يكون غلط بالقراءة. اليوم صلينا الفجر وراء إنسان ما بعرف ليش قدموه، الله عز وجل يعني يغفرنا ويغفر له. أعتقد أنه خادم المسجد حاولوا يكرموه اليوم، كان في قراء بالصلاة ما خلى ولا بقى قضوها يردوه. طب بتكون كرموه بيصلى بينكم وبينه بقيام ليل أو بشيء، بس في عالم عم تصلي فرض وتصلى بحاجة لخشوع فطيروا الخشوع. هذا خطأ من أخطاء الناس اللي بدها تكرم على حساب الدين. من آداب السفر، إذا دخلتم إلى بيت يا أرض ربي وربك الله، إذا دخلتم اللهم صل على سيدنا محمد، إذا اجتزتم منطقة قد أهلكها الله من قبل صار فيها زلزال، أو منطقة صار فيها عقوبة مثل اللي بيمرقوا على الأحقاف بالسعودية هنا رايحين على الأردن، هذه منطقة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجد السير فيها وأن نجتازها بسرعة. طب الموضوع صار له 1000 سنة، 1400 سنة، 2000 سنة، بدلا لليوم نجد السفر بسرعة، ولا بتشرب من ميتها ولا بتعجن بعجينها ولا بتأكل من أرضها. طب شو السبب؟ معناته أن اللعنات لا تزال تنزل إلى يومنا هذا، أرض مضروبة صارت، كأنك عم تقول أرض قد قصفت بالنووي. أبدا ويوحل النووي. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجد السير فيها. مرة سيدنا عمر مرة بقوم وكانوا قاعدين قاعدة مش مزبوطة، فوضع على رأسه عباءته وخبى رأسه فيها كأنه في قصف، كان الدنيا عم تشتي، وجد السير وصار يهرول، فهرول أصحابه قالوا: ما الذي يجي؟ قال: مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، أو كما قال. قال: فوضع عباءته فوق رأسه وجد السير وجدنا معه. حتى الواحد منا يفهم. الله يرضى على أحدكم من موجود اليوم هون، أبوه تشكري عليه قال لي: مسي خدنا على صلاة الفجر، بيتهم بين بيتهم والجامع في شي 20-30 بار وكازينو وعجيب غرائب نايت كلاب واللي بدكم اياه. قال لي: بطرقنا مشوار طويل علي، هاي دينتي وهاي دينتي، بلف لفي طويلة عريضة، بيقول ما تمرقوا من هون. قال لي: سألناه شو السبب؟ قال: هدي صنة. قلت له: الله يرضى عليك، عم تسمع كلمة ابنك؟ قال لي: اي والله. قلت له: فزت وفاز ان شاء الله تعالى. منطقة ملعونة، شو عم تعمل فيها؟ عم تمرق فيها ما على شيء. اذا كان وكثرة الخطى الى المساجد مأجورة، فالله يتقبل. انتبهوا، الله يرضى عليكم، اللي بينزل لكم داون تاون تاون ماون يعرف حاله شو عم يعمل، ما انه تمشى ويلا في شارع بشارع الحمراء، يعني شارع مبين انه موصوف، ما بده ما حدا فاضي لحدا، شارع شرب من اوله لاخره، والعجيب والغرائب فيه حتى الساعات الاولى من الصباح، وليش بدك تمرق منه؟ كوّل سيارتك ودور غرب من غير ما حد. من ادب المسافر وحسن اخلاقه، من كلام سيدنا ابن عمر قال: من كرم الرجل طيب زاده في سفره. الشخص اللي بيسافر يفرج عن كرم، ما فيك تاكل وتعمل هيك وتحط وتنطر لينام وتفوت على المطبخ، في ناس تاكل بالحمام، يعني تصور انه بياكل بالحمام، هذا شو عايش؟ اذا صحتين شو بدك صحتين بكفيها الان. ف الإنسان منها أن يظهر كرمه، عم تأكل طعم الناس كله طعمه، هذه متعة السفر. بيض ولا بطاطا، لحم ولا فحم، خلاص المهم الإنسان منها يفرجي ما عنده، ما مطلوب منك تزيد أكثر من ذلك. فلا بد للمسافر من طيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار مكارم الأخلاق في السفر. بتشوفوا بعض الأحباب بالسفر، يا لطيف الحج شو بيفضح والعمرة شو بتفضح، بتشوفوا رجال كبير مش قادر يشيل الشنطة تبعيته، أهله قد ما بيحبوه محملينه على العمرة شنطة 30 كيلو، ما فكروا انه هذه الشنطة طيب هو بده يضطر يحملها من وقت لاخر، لو بده ينزلها من الباص على الاوتيل بده تاخذ وقت. فبتشوف شباب طيب دغري قبل ما يحمل شنطته بشيل شنطة الفطيار: عنك يا حاج، هلا بوصل لك اياها لعندك على الاوضه، والى اخره. هون بيظهر اخلاق السفر. والإنسان على فكرة هذا يتكسب، ايه ما حد يفكر انه هذا يعني سليقة بالانسان. السفر سفر جديد على الناس كلها. ففي بعض المسافرين بيقعد كمعنا مسافر، قال له للمسؤول، قال له:

معلم؟ قال له نعم. قال له صرنا يومين عم ناكل بسكوت. قال له خير ليش؟ قال له ما انتو قلتوا المصروف على الحملة. قال له حتى الأكل. فكتير يعني دلع أكثر من اللازم، بده ينام طعميه يعني. بعدك ينام بالتخت ولا لأ مو كمان يعني. الإنسان يظهر من السفر تظهر أخلاقه، مساعدته للناس، طيب الكلام، المداعبة، اللطف، المزاح اللطيف. أحيانا الجو بيكون موتر بالسفر، الأبضاي احفظوها والله هذه مهمة جدا. أحيانا الناس من السفر من التعب يشتد عليها الأمر، فبصيروا شوي صغير منرفزين يعني، تطلع عصبية الناس. الأبضاي هو الذي يعرف في مثل هذا الموقف كيف يرمي النكتة، كيف يرمي المزاح. يعني في بعض الله يرحم سيدنا بس اللي هي توترت القصة ما فيها شيء، مسونا لا إله إلا الله ما بشوف إلا بدأت أو صلى على النبي، هن عم يصلى على النبي بلشين يقولهم بالتفاح والموز، حتى الواحد شو يبل ريقه أو بالإنين الماء أو بالإنين العصير إلى آخره. الهدف منها في شخص لازم بيكون عنده قدرة على الهيمنة على الجو وإصلاح ما فسد بين الناس. بعض الأشخاص بس يكونوا جماعة مسافرين بفرج بطولاته هو، فبيتركوا مقطوعين بصير يمشي قدامهم على بعد 3 كيلومتر لا مأخرين، يلا خلصونا لحقونا. قال عليه الصلاة والسلام سيروا بأضعفكم. اللي عنده أخ أول بيمشي آخر واحد وراء الكل وبيطمئن إنه كل الناس ماشي، مش الأبضاي اللي بيمشي قدام بالجيش. شو بيقولوا عنه اللي بيتيس بيمشي قدام؟ تعرفوا التاس الكراز، الكراز التاس، الكراز هو التاس أبو قرون وشوارب ودقن طويلة. هذا ما بيطلع بحدا، هذا بيمشي قدام ولا بيشوف مرته ولا بيشوف أولاده ولا شيء، بيسحب بها الجبال. فالإنسان من الأبضاي هو اللي بيقف بيمشي بيحمل عن الشخص اللي متأخر وبيعينه. سيروا، كله عند النبي مذكور لا إله إلا الله، سيروا بأضعفكم. من أخلاق السفر أن لا يعاتب ولا يحاصص. هي لك وهي إلي، وليش أكلت لي الموزي؟ ومين تراها من هون بيفتح البراد يا الله بيصرخ صوت، شوفي بتقول شاف حال، مين أكل لي قلة الطون؟ لك يا أخي وين عايش أنت؟ بأي مجاهل أفريقيا بعدك عايش؟ فلا يعاتب ولا يحاصص، بيكون اسم منها سمح النفس كريم، وأن يتصرف مع الناس بخير إن شاء الله، بسيطة على سلام إن شاء الله، صحتين وعافية إلى آخر. قال عليه الصلاة والسلام سيد القوم خادمهم وساقيهم آخرهم شربا. هذه الأخلاق العالية، سيد القوم خادمهم وساقيهم آخرهم شربا. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق رجلين وطاعة وعبادة إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله خرج معنا حاجا، فإذا نزلنا لم يزل يصلي حتى نرتحل، وإذا ارتحلنا لم يزل يقرأ ويذكر حتى ننزل. إنسان عابد ما في أحلى منه. قال عليه الصلاة والسلام فمن كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه. رسول الله عم نحكيك عن أخلاقه وكذا. قال من كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه. قال كلنا يا رسول الله. قال كلكم خير منه. بدك تفرجينا هلا ربع العدوية بالسفر؟ بدنا زنودك حبيبي، بدنا أخلاقك، بدنا ابتسامتك، بدنا تمد إيدك عجيبتك. هذا السفر ما بيشبهه بعضه. ربع العدوية مش بالسفر، ربع العدوية بينك وبين الله، قيام الليل والطاعة والعبادة هي بينك وبين الله، لكن هذه لا تعفيك من خدمة الرفاق والأصحاب الأحبة. مرة بعته معنا على الحج، الله يرحمه هلا توفى، بنته الدكتورة ظاهر شفت على الراديولوجي انه خالص مكنسر من فوق لتحت، فبعته قال بدفع لكم قد ما بدكم. الشخص اللي مسؤول طمع فاخذوا الرجل، كلف كل رحمه الله عليه قافله الحج كلها بخدمته لتقدر يهدي، لانه الزلمه مويت. طب وين اهله؟ قال بعتوه. ليش بعتوه؟ مفترض بنته الكريمة الدكتورة العظيمة شو لازم تعمل؟ تفضل تشرف حج، خذوا حججوا. شو قصة مصاري؟ هذا البر؟ البر بخدمة، الخدمة أصعب، المريض بده مين يخدمه؟ رحمة الله عليه كان مهضوم، كان لا إله إلا الله، كيف لا كان مهضوم، يمرقها بالبزح والتنكيت الناس تحبه، فعطف الحج كله على الحجيج كله عطف عليه. هذا عطف من الله عز وجل سبحانه وتعالى. الفراغ في السفر ما في شيء اسمه فراغ، يعني الإنسان منه ما بيضيع وقت،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا عندك وقت، هذا وقت الطاعة والعبادة. أشخاص بالسفر بدوج، شو بدك الدوج؟ بده يكون معك كتابك الصغير حاطه، جايبه معك خصوصي هذا للسفر، حاطه حد الكوماندينة محل ما بتنام، كل ما تجد بتقرأ فيه. بده يكون معك مسبحتك أوعك تتركها بالسفر. مين صاحبك في السفر؟ ولا بس المدعي عم نقول اللهم أنت الصاحب في السفر؟ شو يعني؟ بس تطلع الطيارة بس؟ شو يعني الصاحب في السفر؟ معناته أن تراقب الله عز وجل، أن تذكر الله سبحانه وتعالى، أن تتقرب إلى الله عز وجل. فهذه فرصة وسنتكلم عنها في آخر، في ختام المجلس. أن يبادر خلال السفر إلى حفظ القرآن ولو باليسير منه، حتى تكون سفر لله عز وجل، مش مضيعة وقت. بلاقي الشباب تعبانين، أقوم لأفرجكم كيف بتروح السهرة. بيجع بيظهرون من الساعة 12 بالليل للساعة 4 الصبح وبنصلي بالجامعة. لك يا خي حتصلي بالجامعة بس شو بعد فيه منه؟ وقفه وحيوقع من نعسه. هذا أي صلاة هذه؟ هذا شقة. فإذا الإنسان منا لازم يستفيد من سفره بشيء من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الأشخاص يعفي نفسه من ذكر الله صباحا مساء حين يسافر. حبيبي هذه شو أنت منين جبتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بأن نذكر الله على كل حال. في القتال الذكر موصوف، في القتال، في الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا الله بعد ذلك كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. كيف تعفي نفسك من ذكر الله عز وجل؟ هذه الفرصة السانحة لذكر الله. فمن المصدر الواحد فينا بالسفر يزداد ذكره، مش يقل ذكره أو يعفى يعفي نفسه من الذكر. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد، أن يحسن اختيار الأشخاص الذين يلتقيهم في الغربة. في واحد كتير معروف فيها، بيسافر معك بتخدمه، بس يوصل لمحل بيختفي، بس يجي وقت العودة بيحضر. وين كنت؟ لا فهم شيء من الدين، شو في؟ قال ضيفوني بجدة أصحابي. طب طف طواف الوداع؟ ايه نعم، أخذوني الساعة 12 بالليل طفنا ورجعنا تاني يوم على بكرة. الله يعطيك العافية. ما فقه شيئا من رحلة الحج، بس انه عمل شو عمل؟ عمل مناسك بالجسم، لكن فاته الشيء الخير الكثير. الصحبة التي سألت عنها في الحج التي يشتريها الناس بدموع عيونهم فقدتها انت. فرحان بحالك انك طفت، كل العالم بتطوف، ياما وياما في اشخاص بيطوف بيسعوا بيطوف وبيحجوا وبس يرجع بيسألوه والله عملنا كل المناسك والله يتقبل. لا اله الا الله، طبعا الله يتقبل. احكي له شوي صغيرة عن روحانية الحج والمواقف وكل موقف شو الهدف منه، بيقول لك اوه كأني ما حجيت. فاذا بيضيع الواحد، فلا ينسى صحبة السفر بس يشوف له شي واحد. والمصيبة اذا تعرف له على شي واحد وراح في واحد خسر زوجته في مثل هذا الموقف، اكثر من هيك بخاف احكي. فقدها، عزموه ناس ما بيعرفون، راحوا وياها رجع بلاها، ما كان يعرفيني، اختفت. شو هاي؟ رايحين تحجوا، رايحين سيران، رايحين تقبلوا عزيمة مين؟ عزيمة من لا تعرف؟ كيف الحكي؟ ده كله من آداب الحج. وحدا يفرح في أشخاص مفقوعين. لما منقول الشخص اللي بده يسافر بده يكون ما يكون سفيه، أو بده يكون معه شخص رشيد، أو بده يستأذن أميره قبل ما يروح. هذه هي الأسباب، هذه من هذه الأسباب. يعني وعوها يرحمكم الله، موضوع والله منو هين، يحتاج إلى وعي. لذلك سفر بدون حج أو حج بدون إرشاد هذا حكي ما بينفع. بعض الأشخاص ببعض الجمعيات الحج بياخدك بيقول لك يلا هذا الحرام طوفوا لحقنا نحن بالأوتيل. أنا بعرف واحد رجع على بيروت وقال خلص ما الحج عرفة، خي بعد في عندك الرجم؟ قال وكلت، وكلوا صحته مثل الدب، ما مش مقبول توكيله. توكيل بيكون للعاجز اللي ما في يقدر يروح على الرجم إلى أسباب. أن يبذل جهدا في تدوين حساباته، واحفظوا عني هذه، وتدوين مذكراته. إذا بيطلع معك كل يوم 10 دقائق ربع ساعة بمحصلة النهار، تكون معك نوت بوك صغير تكتب عليه مذكراتك شو اللي جرى معك، خاصة إذا كانت مواقف روحانيتها عالية. حصل معك شيء أثناء زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رحت بمسجد باسطنبول وزرت سيدنا أبو أيوب الأنصاري وشعرت بشيء، اكتب، لأن هذه الأمور إن لم تكتب تنسى، ترجع لها بأي لحظة اللي بترجع لها ترجع لك بحالة الروحية التي عشتها في ذلك الوقت. الله يفهمنا. الناس الشعب تبعنا كل عمره كان أستاذ التدوين، اليوم ما عنا حتى بيكتب، عنا كثير ناس بتحكي
بس ما عندنا حدا لا بيكتب ولا بيوثق. من الأدعية اللازمة في السفر عند الضرورة إذا خاف من بعض الأشخاص علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا نزل منزلا: اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. إذا أقبل الليل: يا أرضي ربك ورب ربي وربك الله، إني أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن حية وعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. إذا خاف وحشة غريب مشي بالشارع لحاله شو بيعمل؟ فيقول: سبحان الله، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات بالعزة والجبروت. إذا رأى ما يفزعه فلينادي بنداء الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ما بيضل شيطان حول منه إلا بفرنقع فورا، يعرف حاله شو عم بده. معك سلاح، استعمل سلاحك. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت لكم الغيلان، يعني شعر الواحد بوحشة الليل أو غيره، فنادوا بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر. وفي رواية: وله ضراط، يعني تصوروا ما بيسمع الأذان لدرجة أنه من فزعه بصير يفلت من وراء هو ماشي. شو بتكون بعد رعب أكثر من هيك؟ بدل ما تكون أنت مرعوب نقلت الرعب إلى أعدائك وأعداء الله عز وجل. عند العودة من السفر يقول الإنسان وهو فرح بأن الله عز وجل أعاده سالما غانما، يقول: آيبون، الأوب يعني من الإياب، آيبون عابدون لربنا حامدون. أن تدخل على أهلك هون، تعرفوا على النكتة اللي هرب من السجن، هرب من الحبس، حط على صورته على التلفزيون على الأخبار، شافته مرته بعد شي 4-5 ساعات طرق الباب، فتح الباب طلعت فيه هيك، قالت له تأخرت الآن. يعني بالآخر واحد جاي من السفر كيف يكون الاستقبال وكيف هو يتهيأ للقدوم إلى البيت؟ في شروط، من هذه الشروط التزين قبل الدخول. ما حلو يجي موسخ مفشكل في مطارات وكلها ما حد يكذب، فيها حمامات وفيها مغاسل وفيها كل شيء، فليأخذ قليلا من زينته حتى أولاده. ليش أولاده بدهم يشوفوه بمنظر غلط؟ ليش بدهم يشوفوه مهبب كله سوا وموحل ومشحم؟ شو المشكلة فيه؟ ليش ما بيترتب؟ فإذا الدخلة على البيت أن تكون فيها تزيين، فيها عطر، فيها تسريع شعر إلى آخره. هاي واحدة، أن يصلح حاله ورحاله وثيابه. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم. الطل كثير مهم يا جماعة، الطل كثير مهم. يعني أحيانا أنا بكون مخنوق من الكرافات، وأنا مسمي الرسم هذا مخنوق، لكن بيقولوا لي اليوم بده يحضر بالمحاضرة عندك أشخاص فلان وفلان وفلان، فأنا مضطر لأني أمثله. لما بدي أحكي أنا بدي أحكي بهالدين، أنا مين عم مثل؟ ما بقى شخصي الكريم. تفضل فرجينا كيف بتطلي بتكون على الأشخاص الذين سوف تحاضروا عندهم. وبالتالي أن يعني يصلح الإنسان حاله ورحاله. أي ولو بسيطة، ما هول الولاد طريق جديدة، شو يعني؟ لو كانوا هول ولادك وأهلك شو يعني؟ بدأ أنت تمثل ماذا؟ أنت تمثل هذا الدين، عم تحكي بالدين بتمثل هذا الدين، فعليك أن تحسن من حالك ورحالك. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحلكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا شامة في الناس. بعد في تشبيه أحلى منها، مثل الشمية بالخد، حتى تكونوا شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فإذا دخل إلى البلد يستحسن أن يدخل إلى بلده نهارا صباحا، وأن لا يفاجئ أهله في الليل. أنتوا شايفين واحد جوزة مسافر ونايمة معترة وفتح الباب على اللاس وقام وقف فوق راسها هيك وقال له طب هذه إزرعت على أصيبت بنيار عصبي حق عمين؟ ففي ناس، في ناس فعلا كالدب، وبكثير عليه الوصف الدب، يعني أعطيته وصف أكثر من اللازم. الدخول يجب أن يكون بإنذار، عليك التلفن على البيت: سلام عليكم، أنا ببيروت، أنا هلأ بيخذ تاكسي وجاي صوبكم. كمان هي أن تصلح حالها ورحالها وترتب بيتها وتخبر أولادها: بابا جاي إلى آخره. بعض الأشخاص يحب أن يفاجئ زوجته في منتصف الليل، قال بده يعمل لها اختبار، بركي هي بتحب واحد غيره. شو هال
إذا مش عارف شو مخلى عندك بالبيت شو. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندخل بيوتنا ونطرقها ليلا ولا لأحدهم حتى لا ترى ما تكره. خلص نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال رجل الغيبة، مش الغيبة، ديروا بالكم ها في الغيب والغيبة، إذا أطال رجل الغيبة أن يجيء أهله طروقا أي ليلا، يطرق الباب في الليل. وقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من سفره إلا ضحى. تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم يعسكر برات المدينة حتى يصلي الصبح برا ويدخل الضحى إلى المدينة المنورة. من السنن أن يأتي الإنسان أن يقدم أهله بهدية. الناس ناطرة بعد سفر طويل، شو بتقول له مرتو؟ ما تعب حالك، والله ما تعب حالك، أنت مكفيني وفطاممني بفضلك، عطورات وذهب وإلى آخره، والله بدي طلتك هالحلوة. لا تصدق، لا تصدق، واسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من كل الحكي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: إذا رجع أحدكم من سفر فليرجع إلى أهله بهدية، ولو لم يجد إلا أن يلقي في مخلاته حجرا أو حزمة حطب فإن ذلك يعجبهم. كثير يعني جايب حطب، طبعا اللي بيجيب حطب بده يكون شغلته حطاب، واللي بيجيب حجر بده يكون شغلته حجار، بس بالنهاية شو الموضوع يعني؟ شو معناته يعني؟ كيلو راحة الحلقون بدي حقها، قلت راحة الحلقون بدي حقها، بس تعب ايدك. ايد شو اسمه المثل؟ شو بقول المثل؟ ايد الفاضية، هي ما حافظين شيء، الايد الفاضية مجوية، تعال الموضوع. فجيب شيء بايدك حتى، ولا لو بتقول لابنك تعال شوف شو جايب لك، الولد الصغير لك ايه شو هي، بس قد ما صاروا رايحين من احفادنا هلا، تعال شوف شو جايب لك، بيجي بس يطلع فيها بيبرمج وبيطلع فيك هيك بقول لك شو جايب هذا. عم تتغير الايام. على كل حال الايد الفاضيه مجويه من حديث نبينا عليه الصلاه والسلام: اذا اطال الرجل اذا رجع احدكم من سفر فليرجع الى اهله بهديه، ولو لم يجد الا ان يلقي في مخلاته حجرا او حزمه حطب فان ذلك يعجبهم. عند العوده هناك المصافحة وهناك المعانقة. الإنسان اللي عزيز يعانق، والإنسان الغريب يصافح باليد، هذه العادة. نأتي إلى الخاتمة. شو الخلاصة من أداب السفر؟ قلنا أنه قطعة من العذاب، وقلنا أنه يفتن، مزبوط؟ متفقين على الموضوع؟ يعني في مشاق للسفر، والفتنة فيه تخوف، خوف، ما حدا بيعرف شو بيصير معه، ما فإن أحدكم لا يعرف ما يعرض له، حدا بيعرف شو ممكن يصير معه. فإذا هؤلاء نقطتين مهمين، واحد منا بده يكون فيهم على حذر. من الصاحب في السفر؟ خلاصة: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال والولد. طيب كتير عام في السفر هناك خلوات يشعر فيها المسافر بالوحشة والخوف، وينقطع عنه كل حس. وين الأهل؟ وين الأصحاب؟ وين العمل؟ وين الدكان؟ وين المصلحة؟ كل انقطع. ألا ينبغي للواحد فينا أن يتفكر وهو في السفر أنه سوف تأتيه ساعة مثل هذه الساعة سوف ينقطع عنه كل حس، ولكنه لن يكون فوق الأرض بل سيكون تحت الأرض، فهل يعتبر؟ يعني بالآخر الخلاصة لن يكون لك لا صاحب ولا صديق ولا مال ولا أهل ولا أحد. الآن لا يرافقونك ولكنهم هم على قيد الحياة وأنت على قيد الحياة، لكن سوف تأتي ساعة الأمر فيها مختلف، فهل أعددت لهذه الساعة ما ينبغي فعله؟ هاي الخطورة فيها، هاي العبرة فيها، من أخطر عبر السفر هي هذه السفرة. إذا هذا التصور عندما يشعر بابتعاد أهله وعمله وأصحابه عنه ليتصور أنه توفي وقد انقطع عنه كل حس، هذا الموقف اللي يجب أن يتذكره. فماذا هو فاعل؟ وعلى ماذا هو نادم؟ وماذا ينبغي أن يفعل حتى أول شيء استرجع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم اندم وتوب، استغفر الله وأتوب إليه. وعليه أن يصحح الخلل وأن يعيد النظر فيما كان فيه. وحشة السفر لا يؤنسها، خلاصة الثاني، وحشة السفر لا يؤنسها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا ننسى ذكر الله في السفر، لأن الإنسان منا بيصير غافل، ما بيعرف شو عم بيصير. بتقول أنت الصاحب في السفر، بتكون قد الكلمة، بدك تراقب الله عز وجل في سفرك. الأنس بالله لا يضيعه لا بلهو ولا بغفلة ولا بمعصية، نعوذ بالله من المعاصي، لا
لك هي ليلي يا زلمة خلاص شباب نحن عزابي اليوم اعتبر حالك عزابي. شو نعتبر حالك عزابي؟ يعني هي المرأة اللي ربطتك ولا دينك اللي ربطتك، عقيدتك اللي ربطتك؟ فليتنبه الإنسان إلى مثل ذلك. اليوم أصبحنا بمجتمع مخيف، البنات السيدات يتلفظن بنفس الألفاظ التي يتلفظ بها الرجال. شو جوزك قريب؟ تعي نبسط هي ليلي. شو عم تقولي؟ أول معصية ترتكب يا ستار يا رب من الزنا تكون أصعب المعاصي، بعدها كل معصية أسهل، تهون عندها كل المعاصي. المصيبة بالأولى، فاحرص واحرصي على أن يكون الإنسان أن يعيش في تقى وفي ورع، وأن يحسب لهذا الخطأ حسابا عسيرا. ولا يأتي، وليتذكر أن له أولاد وله زوجة، وعليه أن لا يعود إليهم بمكروه، لا بين أيديهم ولا لا بين أيديه ولا بين رجليه. شو يعني؟ أنا كتبت هيك بس لا تفسير. أن لا يعود بمكروه لهم بين يديه، أن يأتيهم بمال حرام، لأنه ما نبت من حرام فالنار أولى به. عم يجيب لهم حرام بعد كل هالتعب. وأن يأتيهم بشيء من بين رجليه، جايب معه ميكروبات من فنانات وعاهرات من بلاد الماو، وين أنت؟ وين عقلك؟ سوف تدخل هذه الأمراض إلى ذريتك، إلى زوجتك، إلى رحم زوجتك، إلى ولدك القادم. هذا الإنسان منا بيفكر فيها بكل صراحة. طبعا فينا نخبي يا جماعة، الشيطان أصبح أقرب إلى الناس من الدعاة إلى الله عز وجل. فعلينا أن نصالح بعضنا بعضا. الإنسان منا بده يتعفف، السفر يحتاج يفترض فينا التعفف. ولذلك قلنا ليس كل الناس مؤهلين للسفر. هذه الخلاصة. أسأل الله عز وجل أن تكون لنا عبرة، وأن نتذكر الله عز وجل عند كل سانحة في الحضر وفي السفر، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم الطف بنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

يكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 19 من آب أغسطس لعام 2026. قطاع غزة. أعلن مصدر في مستشفى الشفاء في غزة استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنتها إسرائيل على منطقة الميناء بمدينة غزة. وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذه. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة أكدت من خلاله أن المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء باستهدافه مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية تمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. وأضافت الحركة أن هذا الاستهداف يكشف إصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة جرائمها وتقويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ الاتفاق. وأوضحت حماس أن توقيت الغارة الذي أعقب لقاءات القاهرة الأخيرة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الإقليمية والدولية لدفع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفاق شرم الشيخ إلى الأمام، واصفة ذلك بأنه يمثل تحديا صارخا لجهود التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أبو ظبي. أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في قرار جاء مع إعلانها رصد صاروخين قادمين من إيران، بينما نفت طهران إطلاق صواريخ الثلاثاء باتجاه الإمارات. ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، قالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تنفي كافة الإدعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مؤكدة مجددا التزام بلدها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية. وجاءت خطوة الإمارات بالتزامن مع إعلان وزارة دفاعها الثلاثاء أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين البالستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة. من جهتها رفضت الخارجية الإيرانية بشكل قاطع ما وصفتها بمزاعم الإمارات بإطلاق إيران صواريخ تجاهها، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويضر بالجهود الرامية إلى بناء الثقة بين دول المنطقة ومنع تفاقم حالة انعدام الأمن فيها، داعية الأطراف الإقليمية إلى عدم توجيه اتهامات ضدها لا أساس لها نظرا للتعقيدات القائمة
حسب قولها. باريس. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح بارو في منشور على منصة إكس أن هذا الإجراء يأتي عقب إعلان وزارة الخارجية الإيرانية منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة إلى إيران بدعوى تورطهما في مخالفة دبلوماسية خلال شهر يوليو تموز الماضي. من جانبها أكدت الخارجية الفرنسية التي ذكرت في الشهر الماضي أن أجهزة الأمن الإيرانية احتجزت الموظفين المذكورين في طهران ومارست بحقهما ترهيبا جسديا، وهو ما نفته السلطات الإيرانية، مؤكدة أن الدبلوماسيين خضعا لاستجواب وجيز فقط، وأنهما تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية بذريعة التواصل مع المجتمع المدني. وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت قبل أيام توقيف دبلوماسيين فرنسيين في موقع اجتماع سري خلال تحقيق يتعلق بالأمن القومي، مدعية أن الوثائق والمواد التي عثر عليها في الموقع تشير إلى خطة واسعة تهدف إلى بناء نفوذ في إيران. دمشق. لا تزال تداعيات وردود الفعل تجاه القصف الإسرائيلي أمس على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي في سوريا تتواصل وسط مساع أمريكية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. ونفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية ادعاءات إسرائيل بشأن اتفاق مع الحكومة السورية حول واقع أمني معين في تصريحات جاءت ردا على بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على الإبقاء على الوضع القائم في المسائل الأمنية، مدعيا أن سوريا كانت على وشك خرق ما وصفه بالاتفاق من خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. واعتبر نتنياهو أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل، متهما الحكومة السورية بتجاهل التحذيرات، ومؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها حسب قوله. في المقابل وصفت الرئاسة التركية تصريحات نتنياهو بالادعاءات الباطلة التي تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا، وجددت تأييدها لإرساء السلام الدائم في المنطقة، مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، ولن تسمح أبدا بزعزعة استقرارها. وقال المصدر الدبلوماسي بالخارجية السورية إن إسرائيل استهدفت مطار أبو الظهور رغم إبلاغها أنه لا قوة أجنبية فيه، وأكد أنه لا يمكن أن تعقد الحكومة السورية اتفاقا يعيق بناء المؤسسات المدنية والعسكرية ويحد من إمكانيات دور دمشق في تعزيز الاستقرار بالمنطقة. وفي السياق، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لن تتخلى بسهولة عما حققت، معتبرا ذلك ورقة ضغط استراتيجية في المفاوضات مع سوريا، وأشار إلى أنه يمكن لإسرائيل تحقيق مكاسب سياسية مقابل الانسحاب من سوريا، لافتا إلى أن ذلك سيحدث في التوقيت المناسب. إلى ذلك، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. وأضاف براك الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي. وقال براك لرويترز في مقابلة عبر الهاتف لحسن الحظ
تمكنت العقول الهادئة من منع الوضع من التدهور أكثر. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة على سوريا وأن هجومها يهدف لمنع حشد عسكري تركي وإرسال أنقرة أنظمة أسلحة متطورة. كما نقل عن مصادر أن 8 قنابل على الأقل سقطت على مدارج الطائرات وعدة حظائر في قاعدة أبو الظهور الجوية، مما ألحق أضرارا بمدارج الطائرات التي أعيد بناؤها مؤخرا دون وقوع إصابات. ونفى مسؤول تركي لإكسوس أي وجود تركي في القاعدة الجوية السورية، مؤكدا أن إسرائيل تختلق الذرائع لقصف الدول المجاورة وزعزعة استقرار المنطقة. موسكو: تتجه الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من التصعيد مع دخول مسيرات بريطانية الصنع على خط المواجهة وسط اتهام موسكو لندن بالمشاركة في هجمات استهدفت العمق الروسي وتحذيرات روسية من أن استمرار الدعم العسكري البريطاني لكييف قد يجر لندن إلى تداعيات خطيرة. وبحسب تقرير، برز تحذير وجهته السفارة الروسية في لندن إلى بريطانيا متوعدة إياها بدفع ثمن باهظ عقب تقارير صحفية تحدثت عن استخدام أوكرانيا مسيرات تنتجها شركتان بريطانيتان في استهداف مواقع عسكرية وصناعية داخل الأراضي الروسية. وجاء التحذير الروسي عقب تقرير نشرته صحيفة ساندي تايمز أفاد بأن مسيرات بريطانية الصنع استخدمتها القوات الأوكرانية لتنفيذ هجمات ضد أهداف عسكرية وصناعية في عمق الأراضي الروسية. وترى موسكو أن تورط شركات بريطانية في تصنيع هذه المسيرات وتسليح أوكرانيا بها يمثل مؤشرا على اتساع الدور البريطاني بالحرب في وقت تحاول فيه كييف تطوير قدراتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية. كييف: قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 18 آخرون في هجوم صاروخي روسي استهدف بتشينيه شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم منطقة خاركيف أولي سينيهوبو. وقال إن الهجوم وقع في منطقة تقع على بعد نحو 55 كيلومترا شرق مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، وأسفر كذلك عن تضرر منشآت مدنية بينها 10 منازل ومقهى ومتاجر. وأفاد مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية بأن جثث الضحايا غطيت بأغطية الطوارئ في حين واصل رجال الإطفاء مهامهم وسط سيارات وممان متفحمة تصاعد منها الدخان عقب الهجوم. ومن جهة أخرى، أعلنت شركة DTAK الأوكرانية للكهرباء توقف محطة لتوليد الطاقة الحرارية وسط البلاد عن العمل بعدما تعرضت لأضرار جسيمة جراء غارة روسية. وأدان الرئيس الأوكراني زيلينسكي الهجوم وقال إنه استهدف مفترق طرق مزدحما يضم مكتب بريد ومتاجر وتحيط به مباني سكنية، ودعا حلفاء بلاده إلى دعم ما سماها الردود العسكرية لكييف من خلال اتخاذ إجراءات خاصة للضغط على روسيا. وتتعرض منطقة خاركيف المحاذية للحدود الروسية والتي تسيطر القوات الروسية على أجزاء منها لهجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة. في المقابل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هجوما بطائرة مسيرة بالقرب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بأوكرانيا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. واشنطن: تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من التصعيد مع عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوتر بين البلدين، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران،
مدعيا أن مضيق هرمز مفتوح ويقع تحت السيطرة الأمريكية. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: لا توجد أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، الحصار البحري لا يزال ساريا بشكل كامل، ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أزيلت جميع الألغام المائية أو فجرت. وتأتي تصريحات ترامب في وقت انتهت فيه في 17 من أغسطس آب الجاري مهلة تفاوضية مدتها 60 يوما كانت مرتبطة بتفاهم من بين واشنطن وطهران دون التوصل إلى اتفاق نهائي. من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباب إن المضيق سيظل مغلقا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط الاتفاق المؤقت الموقع مع إيران في يونيو حزيران الماضي. وأوضح قليباب أمام البرلمان أن الشروط تتضمن رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات النفطية والإفراج عن الأصول المجمدة لطهران وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات. كما أكد في منشور له على منصة إكس أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى ممارسة مزيد من الضغوط لانتزاع تنازلات خارج نطاق مذكرة التفاهم. وأضاف قليباب أن وزيري الخزانة والحرب الأمريكيين غير مؤهلين لانتزاع التنازلات أو إنهاء الأزمة التي صنعتها واشنطن. من جهته صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني بأن بلاده أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار واشترطت إنهاء الحرب بشكل كامل. وأكد عراقجي أن تحقيق الأمن في منطقة الخليج يتطلب منظومة أمن جماعي تشمل أبعادا اقتصادية، مشيدا بالدور الذي أدته قطر إلى جانب باكستان في جهود الوساطة، ومؤكدا أن العلاقات الإيرانية القطرية تشهد مرحلة جيدة جدا. دمشق: أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما بالإعدام بحق وسيم الأسد، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل وتصفية ميدانية وتعذيب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية ومحيطها خلال عهد النظام المخلوع. وجاء النطق بالحكم في ختام جلسة المحاكمة التي تعقد في إطار مسار العدالة الانتقالية وبحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والنيابة العامة وهيئة الدفاع ومنظمات حقوقية وطنية ودولية. وأثبتت الهيئة القضائية تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل فصائل رديفة بالتنسيق مع ضباط في الفرقة الرابعة، حيث بيّنت المحكمة أن المتهم التقى عام 2011 بقادة عسكريين وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة، حيث أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال. وأوضحت المحكمة أن نشاط هذه المجموعات تركز في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية، وكان النمط العمليات يقوم على استلام النقاط بعد القصف والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة. كما تطرقت المحكمة إلى تفاصيل انتهاكات شخصية وميدانية نفذها عناصر المتهم، مؤكدة أنه ثبت بالدليل القاطع قيام دورية تابعة له باختطاف مدنيين وسلب محتويات محلهم التجارية، حيث تعرض الضحية ومن معه من الموقوفين لتعذيب شديد في مكان غير معلوم وخارج أي مرفق احتجاز نظامي وخارج أي إشراف قضائي، إضافة إلى إعدام موقوفين رميا بالرصاص ورمي جثثهم في بساتين المليحة. ونوه رئيس محكمة الجنايات الرابع فخر الدين العريان إلى بعد آخر في عمليات الاستهداف، مستشهدا بحديث أحد الشهود المحميين الذي نجا بعد الإفصاح عن دينه، مشيرا إلى أنها واقع بالغة الدلالة
لأنها تكشف أن الانتماء الديني كان معيارا وعاملا في فرز الضحايا وأن القتل كان على الهوية. وأعلن العريان الحكم القضائي الذي أدان المتهم وسيم الأسد بجملة من الجنايات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين، حيث أكدت المحكمة ثبوت تورطه المباشر في أفعال القتل العمد والقصد المترافق مع الشراسة والتعذيب، مشددة على أن هذه الأفعال تشكل أركانا متكاملة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. ولم تتوقف الأحكام الصادرة عند جنايات القتل، بل امتدت لتشمل جرائم أخرى ثبتت بحق المتهم، حيث قضت المحكمة بسجنه مدة 3 سنوات إضافية عن جرم الإيذاء القصد المفضي إلى عجز دائم، إلى جانب 3 سنوات أخرى وغرامة مالية عن جرم الاحتيال بعد تعديل الوصف الجرمي للأفعال المسندة إليه. بغداد. بعد اعتقال قيادي بارز في فصيل النجباء ثم تسليمه إلى أمن الحشد الشعبي التابع لإيران، برز اختبار قوة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة في ملف حصر السلاح. وقالت مصادر عراقية مطلعة إن ضغوطا هائلة مارستها فصائل في الحشد الشعبي الشيعي وقوى سياسية أدت إلى منع التحقيق مع مسؤول الشبكة التي يشتبه في أنها تتولى نقل الصواريخ من إيران إلى العراق لاستخدامها ضد الدول العربية أو تهريبها إليها. وأوضحت المصادر أن قوة من جهاز المخابرات العراقي اعتقلت فجر الاثنين عباس حسين علي اليعقوبي في محافظة ذي قار استنادا إلى مذكرة قضائية. ويشغل عباس منصب مدير استخبارات اللواء 14 في الحشد الشعبي الشيعي والتابع لحركة النجباء. ويعتقد أن عباس يقود شبكة لنقل الصواريخ والمسيرات من إيران إلى العراق، وقد استخدم بعض هذه الأسلحة ضد دول الجوار في الفترة الماضية، كما تقوم شبكته بتهريب هذا النوع من الأسلحة إلى سوريا ولبنان. وكشفت المصادر أن ضغوطات هائلة مورست على رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان رافق

أثبتها تهديدات ودعوات إلى تحركات أدت إلى تسليم المعتقل إلى الحشد الشعبي، وهذا يعني كما يبدو منع التحقيق معه. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه الواحد؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي.
1: عاوزين أمة في المستقبل أقوى،
2: لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
1: عندما سجد كانت قطراته قد أيقظت سيدنا عمار بن ياسر ساعتها، فإذا به يقول له: لما لم توقظني أول ما أصبت؟ ما صحتنيش ليه؟ ما خبطتنيش برجلك ليه؟ قال: والله كنت أتلو آيات من سورة الكهف ما أحببت أن أقطعها، فوالله الذي لا إله إلا هو لولا الثغر الذي أنا عليه لأنهيت القراءة مع انتهاء السورة. يا سبحان الله، أين نحن من هذا؟ أمال إحنا في الأمور بتاعتنا مع ربنا بنتكفل ونتكلف الأمور إزاي؟ بنغصب على نفسنا في الطاعة ليه؟ الناس دي نفوسها كانت طيعة بالشكل ده ليه؟ ونفوسنا إحنا عشان نصلي ركعتين نقعد نقول لكم معلش نتفق للأسبوع الجاي ركعتين، طب معلش خليهم 5 دقايق، طب صليهم وانت قاعد، طب ما تنساش، طب ما تفتكرش، وتيجي تقول لي أصلا أنا نسيت، أصلا أنا كنت مشغول، أصلا كان ورايا شغل، أصلا كنت تعبان، أصلا كان ورايا حاجات. هل دي أعذار بالنسبة للي بنشوفه؟ إذا كنت تريد أن تكون صحابيا، إذا أردت أن تكون مثل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، إذا كنت أن تريد أن تكون من هؤلاء الذي نادى عليهم رب العزة كما نادى على الرسول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ما ينفعش النداء لأمثلنا، ما ينفعش من الليلة دي نعقد العزم أن يبقى في جزء من الليل يا أخوانا، جزء 5 دقائق، 3 دقائق، 2 دقائق، يأتوك يوم القيامة في ميزان حسناتك. في كتير من الأحيان قيام الليل ده مصنع بيعلمني الإخلاص. ما انا ايه اللي هيخليني اقوم لربنا ومحدش حاسس بيا الا لما اكون مخلص لربنا سبحانه وتعالى. واحد عاوز يبقى راجل في دينه قادر على تحمل تبعات دينه، مفيش اكتر من انك تقوم من الليل وانت حاسس غيرك نايم، غيرك مرتاح، وانت بتحاول قدر المستطاع على جهدك بتقوم. دايما يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك اول خطوة خطوة هول. عاوز تخش في الدين وتبقى راجل يعني متين، خش في قيام الليل، ابتدي وري نفسك قيام الليل، استعرض في قيام الليل، وريني نفسك في قدرتك وإيمانياتك في قيام الليل. على فكرة القضية دايما بيقول سيدنا أبو هريرة: فضل قيام الليل على باقي صلاة النافلة كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. يا أخوانا، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنفق بيمينه فلم تدري شمال

هذا صوتا ليس هناك أعلى. فجمعهم رسول الله بعد صلاة الصبح فقال: يا أبا بكر، مررت عليك بالليل فلم أستطع أن أسمع ما تقول. فقال أبو بكر الصديق: أسمعت يا رسول الله من أناجي ربنا سبحانه وتعالى، يعني سمعني. فقال لعمر بن الخطاب: أما أنت يا عمر فكان صوتك جهوريا، صوت عالي أوي. فقال: يا رسول الله، أوقظ النائم وأطرد الشيطان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أعلي من صوتك، ويا عمر أخفض من صوتك. سبحان الله، كان الطبيعي أن يمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل فيلاقي الصحابة كده حالتهم كده. طبيعي أن الرسول مار مع السيدة عائشة فإذا بأبو موسى الأشعري قائما. سيدنا أبو موسى الأشعري قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. معنى الكلمة إيه؟ صوته كان صوت سيدنا أبو موسى جميل، وتخيل بقى صوت جميل وبيقرأ قرآن. فوقف رسول الله والسيدة عائشة خلف أبو موسى الأشعري حتى أتم قراءته. فإذا كانت صلاة الصبح يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو موسى الأشعري، وأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة بمين؟ بصوت سيدنا أبو موسى، يعني واستشعروا بجمال الصوت. لكن شوف سيدنا أبو موسى واجتهاده، فبيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: قمررت أنا وعائشة البارحة عليك وأنت تصلي في بيتك فسمعناك تتلو آيات من القرآن. فأقول أبو موسى الأشعري: والذي نفسي بيده، لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبير، يعني كنت جملت أكتر من كده واجتهدت أكتر من كده في سبيل أن أجعل صوتي في أذنيك يا رسول الله أفضل من ذلك. ناس كانت شغالة، ناس كان الليل بتاعهم مختلف، ناس كانت بتشتغل وبتتحرك. سيدنا سلمان الفارسي يذكر عنه أنه كان يقوم ثلث الليل، ده كان الورد بتاع سيدنا سلمان، أول ما يخش الثلث الأخير من الليل سيدنا سلمان لازم يصح. فمر على أبو الدرداء يوما، وعشان تعرفوا أن القضية ليست قضية ترواشة مش طول النهار ولكن هي ميزان، مر سيدنا سلمان على أبو الدرداء فدخل على زوجته، دخل سيدنا أبو الدرداء فشاهد سيدنا سلمان أم الدرداء يعني إيه مهملة جدا في منظرها. فقال: يا امرأة، ما الذي دفعك إلى ذلك؟ قال: إن أخاك ليس له حظ من النساء، يعني قاعد طول النهار ساجد راكع صائم. وانظر إلى الحلو في الإسلام، وانظر إلى التوازن. سيدنا سلمان الفارسي يقول: فجلست عند أبي الدرداء أحد عنده، فإذا به صائم وقد قدم إلي طعاما، فقال: والذي نفسي بيده، ما أطعم طعاما حتى تفطر الساعة. فقال أبو الدرداء: يا أخي صائم، أنا صائم. قال: والله ما أطعم طعاما إلا أن تفطر. فأفطر أبو الدرداء، فنام سيدنا سلمان مع سيدنا أبو الدرداء. سيدنا سلمان نايم، سيدنا أبو الدرداء نايم، فأول ما حط راسه على المخدة أبو الدرداء اعتقد أن سيدنا سلمان نايم، قام قال له: تعال نام. فأنام سيدنا سلمان سيدنا أبو الدرداء أول الليل، فالرجل ضيف ما ينفعش يرد عليه. فإذا كان آخر الليل أيقظه سيدنا سلمان الفارسي فأقام الليلة، ثم قال له سيدنا سلمان: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا، إن لبدنك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لله عليك حق، فاعط كل ذي حق حق. سيدنا أبو الدرداء ما عجبوش الموضوع بقى، قال له: لا، لأذهبن لأشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يوصف للرسول اللي حصل: جيت أصوم فطرني، جيت أقوم الليل ما يقومنيش غير تلت الليل، شوف سلمان بيعمل إيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، هو ده اللي احنا عاوزينه، التوازن في العبادة. لكن العجيب إن أنا كل ما أخش سيرة صحابي ألاقي لازم ورد من قيام الليل. وقت كان بيصلي فيه سيدنا أبو هريرة، مر عليه ضيف، قال: والله ما مررت عليه سوى أني كنت أريد أن أعرف أيقوم من الليل أم لا يقوم، يعني هو بيقوم بالليل ولا ما بيقومش، بيصلي ولا ما بيصليش. فإذا بي أستيقظ طيلة الليل، فإذا بامرأته تصلي أول الليل، حتى إذا ما أنهت أول الليل نامت بعد أن أقظت أبا هريرة. فقام أبو هريرة حتى إذا ما كان الثلث الأخير من الليل نام أبو هريرة وأيقظ ابنه ليصلي، حتى إذا كانت صلاة الفجر أيقظ ابنه أباه وأمه وانطلق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، السيدة أم سليم وسيدنا أبو طلحة الأنصاري، السيدة أم سليم كانت يعني من طابع النساء اللي هم الملتزمات، يعني اللي هي لازم لها ورد في اليوم، اللي هي لازم تصلي. عشان كده أول ما اتجوز سيدنا أبو طلحة الأنصاري ما كانش لسه متعود على قيام الليل، فكانت بتقول له: ما غرني فيك، أنا مش عارف أنا اتجوزتك على إيه، كل ما تصحيت لي نايم، يا سيدي أصحى صلي معايا. ففي أول الفترة دي الزوجة الصالحة دايما بتعين زوجها، فبتحاول أن توقظ سيدنا أبو طلحة. يقول أنس بن مالك: كان حال دارنا بعد أن تزوجت أمي من أبو طلحة الأنصاري كانت تستيقظ في أول الليل ثم توقظ أبو طلحة الأنصاري، حتى إذا ما كان الثلث الأخير من الليل أيقظتنا أنا والبراء بن مالك لنصلي جميعا

0: صلاة جماعة قياما لليل يأمنا فيها أبو طلحة الأنصاري، حتى إذا ما أذن المؤذن بلال من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا لنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قصدي إيه بالكلام ده؟ ما تنفعش تبقى راجل قريب من ربنا إلا لما يكون لك ركعتين بالليل. عاوز أخرج بكده، أنا لو قدرت بالجموع اللي موجودة والعدد اللي موجود والأفراد اللي موجودين نخرج النهاردة إن إحنا لازم يكون لنا ركعتين بعد صلاة العشاء، سواء بعد صلاة العشاء مباشرة، سواء أخرتهم، سواء قبل الفجر، يبقى وصلنا للمعنى اللي مطلوب، لأن البداية بتبتدي بكده. الحاجة التانية، عاوز قلبك يبقى قريب من ربنا، عاوز تنظف قلبك من العيوب اللي فيها، عاوز نفسك تبقى عالية وقريبة من ربنا، يبقى ما ينفعش إلا بدي. عيوب كتيرة جدا لا يمكن إصلاحها من غير وقفة بالليل دي، وانت حاسس ان الكل نايم، وحاسس ان الناس مرتاحة، وحاسس ان مفيش حاسس بيك حد، وحاسس انك بتنطلق لربنا سبحانه وتعالى. في حاجات ما بتتصلحش، مصايب ممكن تنزل على البني آدم وما يقدرش يتحملها إلا في لحظة انطلاق قلبه لربنا سبحانه وتعالى في الركعتين بتوع بالليل. في مشاكل كتيرة جوايا محتاجة تصليح، مش هتتصلح إلا وانت بتصلي لربنا وبتذل وبتنزل وبتمرمغ وشك وتقول يا رب. اخبرنا سيدنا عثمان بن عفان، انتوا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو ذو النورين، صح؟ ذو النورين لانه متزوج ايه؟ ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية وام كلثوم. اتقال عنه انه من العشرة المبشرين بالجنة، ثالث واحد بشر، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديقة في المدينة كان سيدنا عثمان بن عفان. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضر عثمان ما يصنع بعد ذلك. يعني الراجل ده ضامن الجنة، وكان سيدنا عثمان بن عفان عنده حاجة و30 سنة، وسيدنا عثمان مات وعنده أكثر من 80 عام. ده ال50 سنة بقى اللي بعد ما الرسول قال له فيها دي، يعني الراجل قاعد مرحرح هادي، مش مشكلة عنده، عامل بقى عصلي يا دوبك، عامل هزود ليه؟ ما الجنة الجنة خلاص. لا ضر عثمان ما يصنع بعد ذلك. ولكن عندما تسمع امرأته وهي تمعي مقتل واستشهاد سيدنا عثمان بن عفان، وهي تقول لهم والله قتلتم رجلا ما مرت عليه ليلة إلا كان يقيم فيها بالقرآن كله في ركعة واحدة، ما يختم الركعة إلا بأذان الفجر يذهب ليصلي بالناس. سيدنا عثمان التميمي يقول أحببت يوما أن أنافس صحب رسول الله على موقع رسول الله في سجوده وركوعه وقيامه في مسجده. الرسول كان ليه مكان بيصلي فيه قائم فيه بالليل، فكان الصحب الكرام بيحاولوا قدر المستطاع أنهم يصلوا في نفس مكانة بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. ده احنا بنروح نتنافس على الروضة الشريفة ونقعد واقفين بالنص ساعة والساعة والساعتين إن حد يفتح لنا، لأنها يعني موقع، فما بالك بنفس موضع اللي كان بيحط فيها رسول صلى الله عليه وسلم جبهته، احط جبهتي، قدمي ستكون على موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ايه؟ فقال عثمان فظللت شهورا، شوف الكلمه، ظللت شهورا اسعى الى موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطعت. الرجل هو الرجل، هو نفس الراجل، اذهب مبكرا متاخرا في اول الليل في اخره أجد الرجل هو الرجل. فكانت الليلة أو الليلة أروح ألاقي المسجد منطفئ السرج، فقلت لا يوجد في المسجد أحد، فاقتربت من موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت البشرى البشرى، خلاص تحققت البشرى، حصل لي في موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقفت فإذا بيد تدفعني يسارا، بتقول لي كده شوية كده يعني، فقد كان عثمان بن عفان قائما ساعتها في الظلام، لم أتبينه من ظلمة المسجد ساعتها، هو نفس الرجل الذي ظل شهورا أحاول أن آتي قبله فأحصل على مكان موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا، طب الرجل ده كان بيعمل كده ليه؟ والغلبة أمثلنا من لم يبشروا بالجنة ولسه يعني بيحاوروا إنهم يعني يضبطوا صلواتهم والزكاة، ونحاول نربط نفسنا بالأخلاقيات، ليه إحنا مش كده؟ عشان إحنا غبنا عن التربية الحقيقية للنفوس. تصور وتخيل إقامتك بينك وبين ربك كيف هي. إخوانا، لا يمكن أن أصف إليكم المعاني التي قد تصل للإنسان بقيام الليل وبالركعتين بتوع بالليل إلا أن تقوم بهذا. في معاني لا يمكن وصفها، ولا يوجد عواطف ممكن وصفها بعد أوقات زي الركعتين بتوع بالليل. جرب كده، ركعتين بالليل خفاف خمس دقائق عشر دقائق لمدة شهر وشوف النتيجة، شوف الأثر. سحر، لا يمكن لإنسان قائم بالليل بركعتين كده ومستشعر وجودية ربنا أما يصحى الصبح وضعه هيبقى عامل إزاي، طول النهار هتبقى عامل إزاي في مخيلتك وقفتك. ومع مرور الوقت هتلاقي أمور بتتصلح بشكل عجيب وتختلف. سيدنا سالم مولى حذيفة كان بيصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سالم ده كان برضو صوته زي سيدنا أبو موسى الأشعري. فسيدة عائشة مرت على المسجد للدخول إلى حجرتها خارج المسجد، فسمعت صوت سالم ابن إيه؟ سيدنا سالم مولى حذيفة. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: من لهذا الصوت؟ من صوت مين؟ فقال: ذاك صوت سالم مولى حذيفة. فقالت: ما أجمله من صوت. فقال رسول الله: الحمد لله. شو الحمد لله؟ الذي وهب أمتي رجلا مثل سالم مولى حذيفة. يعني الحمد لله أن ربنا كرم أمتي بشخص زي سالم مولى حذيفة. وعشان تبقى عارف قيام الليل ده مهم في ايه، قيام مهم في الثبات، مهم في حاجات كتيرة.
1: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، ايه التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
0: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج، ومنهج واضح.
2: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
0: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين أنهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
3: عايزين أمة في المستقبل أقوى، لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
0: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
2: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.
6: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من قصة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، تحدثنا في درسين سابقين عن شمائل هذا الخليفة العظيم وعن عبادته وحبه لله عز وجل، واليوم ننتقل إلى خلافته. وإليكم هذه القصة الرائعة حول الطريقة التي تسلم فيها هذا الخليفة خلافة المسلمين. سيدنا عمر رضي الله عن عمر وهو يجود بأنفاسه الأخيرة أبى أن يستخلف أحدا، وحينما ألح عليه بعض أصحابه أن يستخلف خليفة للمسلمين قال لهم: أأحمل أمركم حيا وميتا؟ ألا يكفيني أنني حملت أمركم حيا؟ كان أشد الناس خوفا من الوقوف بين يدي الله عز وجل. ثم قال هذا الخليفة الراشد: ألا إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك أي لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله. النبي ما استخلف، سيدنا عمر استخلف، الأمر صيان. إذن إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، والله حافظ دينه. هذا دين الله، لو قصر المسلمون الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه، لو تكالب عليه المتآمرون، لو اشتد بأس أعداء الدين، لو قامت حرب عالمية ضد الإسلام في شتى بقاع الأرض، اطمئنوا والله حافظ دينه، هذا دين الله. فإن كان لنا شرف النصر ارتقينا عند الله، وإن تخلينا عن نصرة هذا الدين نصره الله مباشرة. لكن سرعان ما برقت بارقة في رأس هذا الخليفة وهو على فراش الموت. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط، فاعرفوا له ذلك. أيها الناس، إني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن طلحة بن عبيد الله وعن الزبير بن العوام وعن سعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين فاعرفوا لهم ذلك. هذا قول النبي اللهم صل عليه. فقال سيدنا عمر: ليكن لهؤلاء الستة الذين منحهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا التكريم عاقبة الأمر الذي يشغل الأمير المحتضر، وليضع هذا الأمير سيدنا عمر في أعناقهم مجتمعين الأمانة التي حملها طوال سني خلافته. وهكذا جمعهم، جمع الستة عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، جمعهم وقال لهم: إني نظرت فوجدتكم القادة، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض، وإني لأخاف الناس عليكم ما استقمتم، فإذا أنا مت فتشاوروا ثلاثة أيام، ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. شكل مجلس من ستة أصحاب توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، ووضع أمانة التولية في أعناق هؤلاء الستة. وليحضر معكم عبد الله بن عمر ليكن معكم مشيرا، ولا يكون له من الأمر شيء. أول إنسان استبعده من الخلافة ابنه، يعني كفى آل الخطاب، كفاهم عمر ليحاسب عنهم. سيدنا طلحة كان غائبا عن المدينة، فاجتمع بقية الأصحاب الذين وضع عمر فيهم هذه المسؤولية، واقترح عليهم عبد الرحمن بن عوف أن يخلع أحدهم نفسه ويتنازل عن حقه في الترشيح ليكون صوته مرجحا إذا قام خلاف. ستة، إذا واحد عزل نفسه صفيه خمسة. أول اقتراح، وبادر فخلع نفسه، ثم تنازل الزبير عن حقه لعلي، وتنازل سعد بن أبي وقاص عن الترشيح، وهكذا انحصر الاختيار بين عثمان وعلي، وفوض عبد الرحمن بن عوف في اختيار أحدهما. كانوا ستة، واحد غائب خمسة، واحد تنازل أربعة، واحد خلع نفسه ثلاثة، واحد جعل محكما صفيه اثنين. وكان على ابن عوف أن ينجز هذه المهمة في الأيام الثلاثة التي أوصاهم الخليفة الراحل ألا يجاوزها، وكان عليه خلال هذه المهلة القصيرة أن يجري شورى واسعة واستفتاء عميما بين أصحاب رسول الله جميعا. وهكذا راح يذرع المدينة ويقرع أبواب دورها. يقول ابن كثير: نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس ويجمع رأي المسلمين، عامتهم وقادتهم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى، سرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء المحجبات في بيوتهم، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل الركبان الوافدين على المدينة. يعني عمل استشارة واسعة جدا تنفيذا لقول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم. ثم أرسل ابن عوف في طلب عثمان وعلي، فقدما عليه فأقبل عليهما وقال لهما: إني سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا يعدل بكما أحدا. يعني أنتما في قمة السمعة الطيبة، أنتما في قمة الأهلية. ثم أخذ العهد على كل منهما: لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن. رجال. ثم خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقلد سيفا، وبعث إلى وجوه المهاجرين والأنصار، ونودي في الناس كافة الصلاة جامعة، وتراص الناس حتى غص بهم المسجد، وحتى لم يبق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس، وكان رجلا حييا. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا دعاء طويلا، ثم تكلم فقال: أيها الناس، إني قد سألتكم سرا وجهرا فلم أجدكم تعدلون بعلي وعثمان أحدا. يعني هذان الرجلان الصحابيان هما في قمة من تريدون أن يكونوا عليكم ولاة، فقم إلي يا علي. فقام إليه وأخذ عبد الرحمن بيده وسأله: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: علي على كتاب الله وسنة رسوله. ثم قال: قم إلي يا عثمان. فقام إليه فأخذ بيده وقال له: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال عثمان: اللهم نعم. فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال: اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. وازدحم الناس على عثمان يبايعونه، وكانت أول يمين شدت بالبيعة على يمينه، أول يمين بايعت عثمان سيدنا علي، يمين علي بن أبي طالب، وتتابع المسلمون جميعا يبايعون. وهكذا حمل عثمان أثقال الخلافة، حملها وهو على وشك أن يستقبل السبعين من عمره. اسمعوا إلى هذا الكلام: المؤمن لا يشيخ أبدا، المؤمن شاب دائما، بضعف بصره، بشيب شعره، بينحنى ظهره، تضعف قوته، تظهر أعراض الشيخوخة، لكنه لا يشيخ، لكن نفسه تبقى شابة. الآن بعد قليل تسمعون ما لا يصدق: إنسان في السبعين له عزم الشباب وهمة الشباب وتألق الشباب وتوقد عزيمة الشباب. يروي التاريخ أن هذا الخليفة حينما صعد المنبر ليلقي خطبة الخلافة ألقى خطبة موجزة وكأنه تهيب الموقف، إما لشدة حيائه وإما لشدة خوفه من الله تعالى، وقد أصبحت مسؤولية المسلمين في رقبته. يروي بعض الصحابة عن أبيه قوله: ما رأيت أحدا كان إذا حدث حديثا أتم حديثا ولا أحسن من عثمان، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. هناك قصة سأرويها لكم تبين لما كان هيابا. قال: مرة أطل هذا الخليفة قبل أن يكون خليفة، يوم كان صحابيا في عهد عمر، أطل من نافذة داره فأبصر على البعد رجلا يجري في قيض النهار وهجير الصحراء، فظنه غريبا، نزل به كرب عظيم، ولبث مطلا من نافذته حتى يعود ذلك الرجل الملهوف فيدعوه إلى ظل داره ويغيث من لفته، وكم كانت دهشته وعجبه حينما اقترب الرجل. من هو؟ سيدنا عمر. فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممسكا بخطام بعير يتهادى وراءه. هذا كلام لا تعرفونه إلا إذا ذهبتم إلى بلاد الحجاز في الحج أو العمرة. ماذا يعني السير في الطريق في الظهر في أيام الصيف؟ 56 الحرارة، وعلى 33 تلعبوا، 56 تشعر كأن هذه الأرض تشتعل. ماذا يعني أن سيدنا عمر كان يركض وراء ناقة في وقت القيظ وفي أشهر الصيف، ويطل سيدنا عثمان من نافذته فيرى أمير المؤمنين ممسكا بخطام بعير يتهادى وراءه، وسأله عثمان: من أين يا أمير المؤمنين؟ وأجابه عمر: من حيث ترى، بعير من إبل الصدقة ند هاربا، فأسرعت وراءه ورجعت به. وعاد عثمان يسأل: يا أمير المؤمنين، ألم يكن هناك من يقوم بهذا العمل سواك؟ وأجابه عمر: ومن يقوم مقامي في الحساب يوم القيامة؟ ودعاه عثمان إلى الراحة حتى تنكسر حدة الهجير، فما زاد عمر على أن قال ودموعه الورعة تسيل من مآقيه: قال له: عد إلى ظلك يا عثمان، أنت خليك مرتاح، عد إلى ظلك يا عثمان. ومضى لسبيله، وعينا عثمان متعلقتان به حتى غاب عنهما. وراح عثمان يتمتم قائلا: لقد أتعبت الذين سيجيئون بعدك. الله يعين اللي حيجي بعدك. إذا أردت أن تصف إنسانا فذا عظيما تقول: أتعب من جاء بعده وأخمل من جاء قبله. اللي قبله ما عاد يذكرهم أحد، والذين جاءوا بعده تعبوا كثيرا. الأشخاص العظماء الذين قبلهم ينساهم الناس، والذين بعدهم يتعبون كثيرا. قال عثمان: لقد أتعبت الذين سيجيئون بعدك. وما علم هذا الصحابي الجليل أنه هو الذي سيجيء بعد عمر. سيدنا عثمان جاء على أثر خليفتين ليس لهما نظير، وجاء بعد 10 سنوات عمرية فرض فيها الفاروق على المسلمين منهجه الصارم وعدله المكين، وحمل ولاته وعماله على مثل ما حمل عليه نفسه من زهد وتقشف وعناء. جاء سيدنا عثمان والدولة تتسع رقعتها وتتلاطم تحت راياتها أجناس شتى متباينة الطباع والغايات. يجيء والدنيا فتحت على المسلمين، وكان عمر يرى إقبال الدنيا في بداياتها فيرتجف ويقول: إن للمال ضراوة كضراوة الخمر. المال بيقسي القلوب، الغنى أحيانا يبعد عن الواحد الديان. وذكر قول عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها. يعني أيام تلاقي مجموعة مؤمنين متألقين جدا وهم فقراء وهم معدمون في بدايات بالدراسة بالجامعة، يعني يحبون بعضهم بعضا، يؤثرون بعضهم بعضا، يتفانون في خدمة بعضهم بعضا. فإذا نالوا الشهادات العالية وتسنموا الوظائف الراقية واغتنوا وتزوجوا وصار كل واحد يشار له بالبنان، تنافسوا وتباغضوا وتحاسدوا. فلذلك البطولة لا أن تصل إلى القمة بل أن تبقى في القمة. فكثيرا ما يصل الإنسان إلى القمة ثم ينحدر إلى الوادي السحيق. ماذا قال في خطابه حينما تسلم الخلافة؟ قال: أيها الناس، إن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الآخرة، فإن الله قد ضرب للدنيا مثلا فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما الذي فعل هذا الخليفة أول ما فعل؟ أولا كتب إلى ولاة الأقاليم وأمراء الحرب والأئمة على الصلوات والأمناء على بيوت المال، كتب إلى كل الموظفين في الحقل العسكري والمالي والإداري، كتب إلى ولاة الأقاليم المحافظين يعني وأمراء الحرب قواد الفرق والأئمة على الصلوات والأمناء على بيوت المال، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله ويحضهم على اتباع السنة وترك الإحداث والابتداع. وكان بيت المال عامرا ممتلئا، فزاد في عطاء الناس، واتخذ من المسجد سماطا يقدم عليه بصورة دائمة الطعام الطيب للمعتكفين والمتعبدين وأبناء السبيل. لكن ماذا حدث؟ الذي حدث أن أعداء الإسلام الملوك والأباطرة فيما حول بلاد المسلمين علموا أن عمر قد توفي، أصح قتل، وأن عثمان بن عفان وهو رجل شديد الحياء في سن السبعين قد تسلم الخلافة، فطمعوا أن يستردوا شيئا من بلادهم التي فتحت، وأن يستعيدوا شيئا من ملكهم الذي اندثر. لذلك ما إن تسلم هذا الخليفة سيدنا عثمان بن عفان الخلافة حتى فوجئ بانتفاضات مسلحة تنقض على الدولة من كل حدب وصوب. الآن دخلنا في بطولته، رجل وقور في سن السبعين شديد الحياء، لا يحب الحديث كثيرا، أميل إلى الانزواء في بيته، تسلم منصب الخلافة. أنا أريكم بهذا الكلام أن المؤمن لا يشيخ، ثم يفاجأ أن كل من حوله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا قد انقض على الدولة، يريد أن يقتطع منها بعض الأرض وأن يستعيد بعض السلطة. أيها الإخوة، شيء مشرف جدا وشيء لا يصدق. سيدنا عثمان لم يضع لحظة إلا وهو يفكر، لم يتلفت ذات اليمين ولا ذات الشمال، لم يسأل أحدا ولا مجرد سؤال ماذا يجب أن يصنع. لقد حدد له ضميره المؤمن الطريق، على الفور أصدر الأوامر بإطفاء النار وقهر المرتدين. ماذا فعل؟ أول عمل قام به، وطبعا أراد أن يبين للخصوم أنه لا يقاس الإنسان بضخامة جسمه ولا بما يحمل فوق كاهله من سنين وأعوام، إنما يقاس بما وقر في قلبه من إيمان. والحمد لله رب العالمين.
4: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 706 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 37 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا امبارح الآيتين 124 و125، تعالوا نقرأهم كده علشان نسترجع السياق ونكمل إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: قال لا ينال عهد الظالمين.
1: أحد الإخوة ومش هقول اسمه كتب لي رسالة أو تعليق وقال لي مش قادر أبلعها لسيدنا إبراهيم خالص، يعني رغم تواضعه وتقواه وتربية ربنا له طلب الإمامة لذريته.

علشان الأسئلة دي تجاب حط نفسك مكانه. دي أول حاجة. يعني تخيل كده إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كانش هو آخر الأنبياء. تخيل إن خلاص هو مش يعني إيه ربنا ما يعني ما حطش القاعدة بتاعت ختم النبوة. وإن ما زال هناك أنبياء بيبعثوا حتى اليوم. هل ما كنتش هتتمنى إن أولادك يصبحوا أنبياء؟ ما كنتش هتدعو الله إن يكون لهم دور في هداية الناس إلى طريق التوحيد والعبادة وعمارة الأرض ونشر السلام وياخدوا ثواب كل من يهتدي؟ هل دي فيها مشكلة؟ هو عمل إيه غلط؟ طيب عارفين المشكلة فين؟ المشكلة فينا إحنا، لأن النهاردة ارتبطت القيادة والسيادة والإمامة بالعرش والقصور والكلام ده. عارفين ليه؟ لأن احنا تعودنا خلاص ان احنا نرى السادة هم الأغنياء، وكل اللي حواليهم بيشتغلوا عندهم وبيخدموهم، فتكونت عندنا صورة مشوهة للسيادة. تقول العرب سيد القوم خادمهم، مش أغناهم. أمال يعني يعني إيه سيد القوم؟ في ناس فهمت إن معناه إن الخادم اللي بيخدمنا هو ده أحسن واحد فينا. العرب تقصد إن اللي عليه واجب خدمة الناس هو اللي يختاروه سيد لهم، هو الأمير مش الغني. أقول لكم مثلا مثال: أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد قريش، وكان فقيرا جدا لدرجة انه ما كانش لاقي يطعم اولاده في وقت من الاوقات. ايه رأيكم بقى؟ انتوا عارفين ان سيدنا علي بن ابي طالب اتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متزوج من السيدة خديجة؟ اخد ابن عمه علي عشان يشيل حمل عن عمه ابو طالب الفقير اللي كان سيد قريش. انتوا عارفين ان اخو سيدنا علي بن ابي طالب جعفر اللي بيسموه جعفر الطيار لانه قتل في مؤتة، استشهد في غزوة مؤتة وقطعت ايديه الاثنين، فربنا ابدله بها اجنحة يطير بها في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤية كده فسمي جعفر الطيار. جعفر بن ابي طالب ده اتربى في بيت عمه العباس ابن عبد المطلب. ليه؟ عشان ابوه ابو طالب سيد قريش، ما كانش معاه فلوس ياكل اولاده. ازاي؟ طب مش قادرين نتخيلها. يعني ايه سيد قريش وفقير؟ عمر العرب ما قيموا الناس بفلوسهم الا مؤخرا. الناس عند العرب تقيم بخدمتهم للناس وبحكمتهم في اتخاذ القرار وبقدرتهم على الخطابة والإقناع، مش بالفلوس. احنا القيم عندنا اتغيرت بعد كده. عشائر قريش كانت بتتخانق على ايه؟ على الرفادة والسقاية. يعني يتخانقوا مين هياخد حق، مش استخراج بترول واستخراج غاز، لا لا لا لا، مين هياخد حق ان هو يأكل ويشرب الحجيج اللي جاي من كل بقاع الأرض. دي حاجة مش بتجيب فلوس، ده خراب بيوت، ده ده ده ده يعني تعمل غير ايه تأكل الحجاج كل سنة. لكن هم كانوا بيشوفوا ده خدمة للناس، شرف كبير لا ينال هذا الشرف إلا السادة. طب أقول لكم على حاجة، مين أبو جد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني جد أبو النبي، نسب النبي إيه في البخاري؟ هو أبو القاسم. أبو القاسم يعني ده كنية النبي. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن بناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. فهر ده اللي هو قريش. خلينا في أبو جده اللي هو جده عبد المطلب، أبوه اسمه هاشم، صح؟ هاشم. إيه رأيكم إنه ما اسموش هاشم، اسمه عمرو؟ هم سموه هاشم ليه؟ عشان

قريش، فطلع على فلسطين وجمع فلوس واستلف فلوس وحط فلوسه كلها واشترى من فلسطين دقيق رجع بيه على مكة، عجنه وخبزه وهشم الثريد، يعني فتت العيش وعمل ثريد أكل الحجاج كلهم، فسمي هاشم لأنه هشم الثريد للحجيج. شاعر معروف اسمه ابن الزبعري، ده أسلم بعد فتح مكة، عمل شعر في هاشم هذا وقال: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي. مسنتين يعني أصابتهم سنة، سنة يعني مجاعة، عجاف يعني عندهم هزال. سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ده أبو جد النبي، سمي هاشم إن هو اللي أطعم الحجاج من كل أنحاء العالم وقت المجاعة، وما كانش غني زي ما الناس فاهمة، لكن كان عنده رأي، كان عنده حكمة، يقدر يدبر الفلوس من هنا ومن هنا، يستلف ويرجع ويعمل. حتى إن هو لما مات على فكرة من ساعتها بقى عنده تجارة مع غزة، فسميت غزة هاشم، وبالمناسبة مات هناك وهو مدفون في غزة، لم يموت في مكة. التاريخ ده مهم علشان تفهم كيف كان يفكر الناس بدل ما تظلم سيدنا إبراهيم. فلما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلب الإمامة لذريته، فهو بيطلب شرف خدمة الناس وخدمة هداية الناس. مشكلتنا ان احنا فاكرين ان الناس وقتها كانوا بيفكروا زينا، احنا مشوهين، احنا مشوهين، مش حقيقي، الناس وقتها كانوا حاجة تانية خالص. طيب اقرا معايا الآية 125: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. شرحناها امبارح، مش هنضيع وقت فيها تاني بقى، خلاص اقرا معايا الآية 126، ومن هنا بنبدأ تدبر آيات حلقة الليلة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. طيب وإذ قال، وإذ يعني واذكر، افتكر أو احكي، الاثنين بمعنى واذكر. وإذ قال إبراهيم، اذكر لما إبراهيم دعا ربه إن البقعة الصحراوية التي لا زرع فيها ولا ماء دي تصبح بلد مأهول بالسكان ويبارك له في الرزق. في سورة إبراهيم ربنا قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، واد غير ذي زرع، منطقة صحراوية لا زرع فيها ولا ماء، ومع ذلك بيدعو الله إنها تبقى بلد آمن مأهول بالسكان لأهل أهله ويرزقوا من الثمرات. يعني الواحد مش شايفين دي حاجة غريبة شوية؟ يعني انت دخلت رحت لقيت منطقة صحراوية جرداء بتدعو ربنا انها تبقى بلد، يعني فيها شيء كده، احنا ممكن نحس ان فيه شيء من عدم الواقعية. لا، ده منتهى الواقعية. ليه؟ لانه عارف هو بيدعو مين. انت تدعو عظيما فادعو عظيما، تدعو عظيما فادعو عظيما. يعني ايه؟ يعني اطلب شيء عظيم، انت بتطلب من ربنا العظيم مالك السماوات والارض، ما تدعوش حاجة بسيطة، ادعي باكبر حاجة، حط ثقتك في الله. الامثل في امريكا بيقول the sky

0: the limit، يعني خلي حدود طموحاتك السماء. ده سيدنا إبراهيم كان ساعتها مع مين؟ مع إسماعيل. خلي بالك يعني إيه إسماعيل؟ شمعيل بالعبري يعني سمع الله. سيدنا إسماعيل هو استجابة دعاء إبراهيم عشرات السنوات بيدعو إن يبقى عنده ولد، فلما رزق سماه سمع الله شمعيل. وبعد كل ده مش عاوزه يدعو ربنا إن قطعة أرض صحراوية تصبح بلد مبارك مأهول بالسكان، أهو ربنا سمع تاني دعاءه وأصبحت مكة. مكة المكرمة هي استجابة دعاء إبراهيم. يبقى إسماعيل استجابة دعاء إبراهيم، مكة هي استجابة دعاء إبراهيم، ولسه هتشوفوا مين كمان استجابة دعاء إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وراح محدد من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني أنا بدعو للمؤمنين، أنت لو عاوز تدعو لكافر بجد ويهمك أمره ادعي له بالإيمان، لكن مين عارف انت لو دعيت للكافر انه يرزق مال ممكن يحارب بيه الاسلام او يستخدمه في الفساد او في المعاصي. لذلك لما دعا الله بامور مادية حدد انه يقصد ايه؟ من امن منهم بالله واليوم الاخر. اقولك سيدنا ابراهيم ده مدرسة، مدرسة ربنا فرض علينا فرض اننا نتذكره هو واهله وندعو لهم كل يوم 5 مرات على الاقل. ايه ده فين؟ امتى ده؟ في التشهد الاخير في كل صلاه، الصلاه الابراهيميه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. كمل الايه، قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. ربنا قال والكافر هيكون معاه فلوس برضه، فامتعه قليلا ربنا هيرزقه، لكن ده مش دليل رضا الله عنه لا. وبعد كده فأمتعه قليلا، قليلا يعني في الدنيا. بس واحد يقول لك ايه، لا قليلا ازاي، ده انا اعرف واحد كافر معاه مليارات وعاش 100 سنة، ده برضو قليل. ايه يعني؟ اي متع في الدنيا مقارنة بنعيم الاخرة يبقى متاع قليل زائل. في الاخر الكافر انت تعرفه ده فين دلوقتي، شكله ايه في قبره دلوقتي، اجمل وعني مثلا امرأة في الدنيا مثلا اللي كانت قلبة الدنيا مش عارف مارلين مونرو مش عارف، النهاردة تخيل شكلها في قبرها عامل ازاي، تخيلها دلوقتي عاملة ازاي. دنيا كل ما فيها مال جمال كل ده متاع قليل، ده مش دليل رضا ربنا عن الإنسان خالص. طيب بس احنا عندنا مشكلة بقى في كلمة ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. يعني ايه ربنا يضطر الإنسان الى العذاب؟ هو مش ربنا لا يكره الإنسان وبيتركه يختار؟ بعد ما الإنسان يمتع بمتع الدنيا عليه انه يشكرها، يشكرها بالإيمان بالله وشكر النعمة. فالإنسان مخير صحيح، وربنا لا يكره أحد على الكفر، مخير بين الشكر والكفر. لو استمر على الكفر ما قدموش غير النار. فيعني إيه أضطره إلى عذاب النار؟ ربنا لم يجبر أحد، لم يكره أحد على الكفر، ولكن لو كفر مفيش خيارات يوم القيامة. يعني يوم القيامة مش هتقاله مثلا ايه، طيب انت دلوقتي تعتبر كافر فانت قدامك اختيارين، تحب تدخل الجنة ولا اسف مثلا تحب تدخل النار ولا تدخل مثلا السينما؟ مفيش سينما، هي النار. فهي اضطرار هنا بقى في الاخرة، هيبقى مضطر ما قداموش غير النار. ليه؟ لانه ترك الاختيار في الدنيا الصحيح، فالاضطرار ده في الاخرة. ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير، ده في الاخرة مفيش اسوأ من كده مصير طبعا. طيب اقرا بقى معايا من 127 ل 129. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: طيب تعالوا نشوف 127.
0: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يعني واذكر زي الآية اللي فاتت برضه. الآية اللي فاتت إيه؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال ماشي صح هي صيغة الماضي. ما هو سيدنا إبراهيم ده كان من 3000 سنة تقريبا بينه وبين نزول الآية دي حوالي 3000 سنة. فلازم بالماضي طبعا. وإذ قال إبراهيم لكن في الآية دي مضارع والمضارع بيجي للحال يعني وقت الحالي والاستقبال يعني الايه المستقبل future tense لكن المضارع يستخدم للماضي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الفعل المضارع هنا في مشهد فيه حركة وبناء بيجعلك تستحضر المشهد والعمل الدؤوب اللي اتنين رجالة لوحدهم عملوه. فلما ربنا يقول لك وإذ رفع إبراهيم خلاص هتتخيل الكعبة كاملة. لكن بيقول لك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل انت شايفه هو وابنه بيديله بيناوله وبيطلع فوق حاجة وبيحط تاني وبيحط فوق حجر وحجر فوق حجر وبيلف من الناحية التانية فبتشوف بتستحضر المشهد وتستحضر العمل الدؤوب اللي بيعملوه هما الاثنين. كمل الآية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا ايه الجملة دي ربنا تقبل منا إنك أنت ده دعاء واضح اهو. طب بس مفيش قالوا ربنا تقبل منا مفيش يقولون رب مفيش ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما قالش وهم يقولون كذا. اقرأ كده بقى وحس بيها من غير زي ما هي كده من غير يقولون خالص. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ده كانوا بيبلوا بيها مش بيدعوها بس يعني ما كانتش مجرد دعوة على لسانهم ده قلبهم بينبض بالدعاء إن ربنا يقبل وهم شغالين. لو ربنا قال قالوا كذا يبقى قالوها يبقى دعوا ادعي يا ابني قول امين ورايا وسيدنا ابراهيم يدعي وخلاص. لكن لا ده كان طول ما هم شغالين وبيبنوا قلبهم عمال يرددها ولسانهم بيرددها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما هو ممكن يعملوا المجهود ده كله ربنا ما يقبلش. ما لو اتعمل عشان يقولوا عليهم متدينين عباقرة بص بانوا ايه اقوياء بص اتنين وعبدهم عملوا ازاي. اذا كانت يعني اذا كانت النية لغير الله لن يقبل العمل او لن يقبل كامل. لذلك كان في قلبهم وعلى لسانهم باستمرار وهم بيشتغلوا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سميع لدعائنا عليم بنياتنا سميع لدعائنا عليم بما في قلوبنا. وقلنا ده في دورة مفاتح التدبر اللي برضو كتير من حضراتكم لسه ما شافهاش ومأجلها.
1: معرفش مأجلها لإمتى، واخد الموضوع بالدراع، التدبر مش بالدراع، محدش هيتعلم التدبر بالقوة. لازم نشوف مفاتح التدبر. من مفاتح التدبر انك تفكر في اختيار الاسماء الحسنى التي تذيل بها الآيات اللي بتيجي في اواخر الآيات. ربنا تقبل منا، ما مش هيتقبل الا من المخلصين. انك انت السميع العليم، ليه ما قالش انك انت الغفور الرحيم؟ تمام، اسمين حلوين برضو. انك انت الرحمن الرحيم، اسمين حلوين وجم في الفاتحة مرتين وبتاع. لا، هنا المناسب السميع لدعائنا العليم بنياتنا، هما بيدعوا ربنا. اقرا معايا 128. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بيدعوا ربنا يثبتهم على دينه ويبقوا مسلمين. ربنا واجعلنا مسلمين، تخيلوا بقى، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وسيدنا إسماعيل ابنه من أعظم الرسل وبيدعوا ربنا أنهم يبقوا مسلمين. إيه ده؟ عمره فيكم حد دعا ربنا يبقى مسلم؟ ده احنا مسلمين ونص، ولا قلقانين من ناحية دي خالص، ده احنا متدينين قوي، ده انا بعمل عمرة كل سنة، ده انا بصلي في المسجد مش عارف قد ايه، ده انا بكتب بوستات دينية على الفيسبوك والناس بتشير. هو في حد مسلم اكتر مني؟ احنا شعب متدين بطبعه. لكن بص، سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل بيدعوا ربنا يبقوا مسلمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك. سيدنا يوسف بعد ما نجح في كل الابتلاءات اللي مر فيها ودعا ربنا في الاخر قال ايه؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شفت المصيبة اللي احنا فيها؟ واخدين نعمة الإسلام دي فور جرانتد، ده خلاص، ده شيء ذاتي، ده جزء، حاجة أساسية فيا. هنستمر مسلمين لأننا شاطرين بشطرتنا وبقوتنا وبحلاوتنا وبذكائنا وبحكمتنا لا، دي نعمة من نعم ربنا، لازم تحافظ عليها أحسن تزول، وتطلب من ربنا يحافظ على نعمة الإسلام أحسن تزول. إبراهيم وإسماعيل بيدعوا ربنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. عرفنا بقى قيمة هذا الدعاء؟ الآن ونحن نرى ذرية المسلمين تتفلت من الدين وانتشار الإلحاد في الغرب وفي الشرق، هم بيدعوا لذريتهم يبقوا أمة مسلمة. وأرنا مناسكنا، يعني ورينا طرق نعبدك بيها. انتوا بتفتحوا نفسكم تفاتيح ليه؟ ما خلاص لو قال لكم صلوا يبقوا صلوا، ما قال لكوش خلاص، لا، ده هم بيطلبوا طرق للعبادة لأنهم عارفين فايدتها، عايزين يتواصلوا أكتر. ورينا ازاي نعبودك، أرنا مناسكنا، لأن أيوة العقل يكفي أني أصل بيه لوجود الله، بعض صفات الله، لكن بس كده ما العقل ما يجيبش أكتر من كده، محتاج بقى تواصل معايا وربنا ينزل لي وحي ويوريني باقي تفاصيل الدين، طرق العبادة، الحلال والحرام، باقي صفات الله وأسماؤه. وأرنا مناسكنا، ورينا ازاي نعبدك عشان نعبدك بطريقة صحيحة ترضى عنها يا رب. في ناس يقولوا لا أنا مش بصلي، لكن أنا عارف ربنا كويس وعلاقتي بربنا قوية جدا. والله أنا اتناقشت معها كده، يقولي بص أنا ما بصليش، مراته جايبهولي عشان خاطر ايه، هو ما بيصليش، هو انا ينفع كده اكون متجوزة؟ المهم يعني ايه، بص انا علاقتي بربنا قوية جدا. طيب مش مفروض اللي علاقته بيه قوية تعبده؟ قال لي بعبده. مين قالك ما بعبدوش؟ انا بعبده بس بطريقتي. قلت له ما فيش حاجة اسمها كده، انت لما تقولي انا عاوز اتصل بيك اقولك اتفضل خد رقم اهو 0793 4544، ادي لك رقم تكلمني، حدش يجرب يطلب الرقم ده، مش انا. اوكي، المهم ادي لك رقم عشان تكلمني، هل ينفع تقولي لا لا لا مش محتاج اخد رقمك، انا هكلمك على رقم من عندي. طب وريني شطارتك. ما ينفعش، هتتصل بيا يبقى انا ادي لك الرقم اللي تكلمني عليه. عاوز تتواصل مع ربنا اتفضل اطلب 2-4-4-3-4 كل يوم، 2 الصبح، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء، اي رقم غير كده ربنا مش هيرد عليك، انت بتطلب رقم غلط اصلا. وارنا مناسكنا، ورينا يا رب ازاي نعبدك، نعبدك ازاي بطريقة صحيحة. وتب علينا. الواحد بصراحة هيتجنن يعني بعد كل ده. ابراهيم واسماعيل بيتوبوا الى الله، طب بيتوبوا من ايه؟ بيتوبوا من ايه بس نفسي افهم. هو هم بس اللي كانوا بيتوبوا؟ طب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوب كم مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب اليه في اليوم 100 مرة. سيدنا محمد معقول بيتوب؟ طب بيتوب من ايه؟ هو مش الانبياء معصومين من الخطأ؟ ركز بقى معايا في الحتة دي. شوفوا يا جماعة، كل واحد فينا عنده 3 سجلات. سجل للذنوب، وسجل للأعمال الصالحة، ودول أمرهم سهل على فكرة جدا. الأعمال الصالحة ربنا بيضعفها على الأقل، كل عمل بيضرب في 10، وفي اللي والله يضاعف لمن يشاء. والذنوب ربنا بيغفرها إذا أتبعتها بعمل صالح. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وبنستغفر فربنا بيغفر. فالمشكلة مش في السجلين دول، المشكلة في السجل الثالث. طبعا المشكلة مش في السجلين دول بالنسبة للناس الطبيعية، لكن النبي قال: ويل لمن غلبت أحده 10. ربنا بيضاعف العمل الصالح بيضرب في 10 على الأقل، والعمل السيء أو السيئة بواحدة. فويل لمن غلبت أحده 10، يعني ربنا عمال يضاعف وبرضه الأحد أكتر. دي قصة تانية إن شاء الله ما نكونش منهم، لكن إحنا في خطر لو السجل الثالث بقى اتفتح. لو اتفتح احنا كلنا روحنا في داهية. والسجل ايه؟ سجل النعم. كل نعمة لازم تشكرها. طيب امسك نعمة النظر. تعبد ربنا قد ايه كل يوم عشان تشكره على نعمة النظر؟ يلا اقترح كده علي، يعني نعبد ربنا قد ايه عشان نعمة النظر تستاهل قد ايه؟ عبادة ساعة كفاية ولا نزودها شوية؟ دي النظر يا جماعة 2-3. طب خليها 2، خليها 2.5 ماشي. طب نعمة قلبك اللي بيدق بقاله 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 80 سنة، قلبك بيدق بعد 5 أسابيع وانت في بطن أمك، قلبك بيدق مش بعد ما تولد، وبيدق لغاية ما تموت. اللي بيعيش حوالي 80 سنة قلبه بيدق حوالي 2 مليار دقة، ده التقريب يعني حسبوها كده الأطباء. لو وقف هتموت. إذن إن قلبك ما يوقفش ده شيء مهم جدا عشان حياتك، شيء حياة وموت. طيب آخر مرة أنت فكرت في الموضوع ده وقلقت عليه كان من قد إيه؟ طب ممكن تكون ما بتفكرش بده خالص. طب مين شايل عنك هم الموضوع ده؟ طب نعبد ربنا قد ايه كل يوم شكرا على نعمة القلب اللي بيدق بلا انقطاع ده؟ 3 ساعات، 2.5 ساعة زي النظر، اكتر اقل. طب ونعمة عيالك تشكر ربنا عليها قد ايه؟ طب ونعمة اموالك، نعمه كلها اللي مغرقاك هتشكر ربنا عليها ازاي؟ ما حدش يقدر يشكر ربنا كفاية، ولا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. عشان كده قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. ما فيش عمل هيكفي. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ده كله كان حاضر في ذهن سيدنا إبراهيم وإسماعيل وهم بيدعوا ربنا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بكرة إن شاء الله نتدبر بقية دعائهم، بس نقراها دلوقتي اللي هي الآية 129: ربنا
0: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تدبروا يا جماعة الآية دي النهاردة كده. احنا قلنا مكة استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم، وإسماعيل استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم، وسيدنا محمد استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم. إبراهيم وإسماعيل هم اللي دعوا ان ربنا يبعث في اهل هذه البلد اللي لسه ما كانتش موجودة مكة رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وفي الشام. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولا تنسوا أن المتوقع أن النظم كان من الممكن أن يكون هذا الكتاب لا ريب فيه، لأن هذا للقريب وذلك للبعيد، والكتاب بين يديك فهو قريب إليك. فلماذا قال القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ البعد ممكن أن يكون علو وبعد مكاني، وممكن يكون بعد وعلو رتبي. في القرآن الكريم رتبته عالية. ذلك الكتاب صحيح وبين يديك، قريب جدا إليك هذا الكتاب المادي بين يديك، لكن رتبة القرآن عالية جدا، مكانة القرآن الكريم عالية جدا. ذلك الكتاب، تعاليم القرآن عالية جدا، تسعدك فردا وتسعدك أسرة وتسعدك مجتمعا وتسعدك بشرية. وجاءت آيات سورة البقرة ثم آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وهكذا سور القرآن الكريم كلها لتهدي هذا الإنسان لخيره وسعادته في الدنيا والآخرة. وآيات اليوم تنتظم في هذا المعنى. بعد أن ذكرت سورة الأعراف وقائع كثيرة وأمثلة كثيرة عن بني إسرائيل، وكيف أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا كتاب هداية، وأرسل لهم رسولا يدلهم ويعلمهم ويكون قدوة لهم، وذكر القرآن الكريم كيف أخذ الله تعالى عليهم المواثيق والعهود، لكن أكثرهم كانوا فاسقين، كانوا خارجين عن أوامر الله، كانوا غير مهتمين بتعاليم الله، كانوا ممزقين لتعاليم الله، كانوا كافرين بأوامر الله تعالى. وذكر القرآن الكريم كيف أهلك الله تعالى الذين فرطوا بالدليل الإرشادي، وكيف أسعد ونجى وأفلح من تمسكوا بهديه. قال القرآن الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. بعد أن ذكر الله تعالى ميثاق بني إسرائيل، ذكر ميثاقا أخذه الله تعالى على بني آدم، ونحن من بني آدم، بأن أخذ الله عليهم عهدا وميثاقا، فجعل مركوزا في فطرة كل إنسان أن الله تعالى رب وأنك عبد. لما تكلم علماء العقيدة عن أدلة وجود الله، لو قيل لك ما الدليل أن الله موجود؟ يقولون الأدلة على وجود الله ثلاثة:
فدليل عقلي ودليل نقلي ودليل الفطرة. الدليل العقلي: الحادث يحتاج إلى محدث، الأثر يحتاج إلى مؤثر، السبب يحتاج إلى مسبب. الدليل بأن الله موجود، هذه الطاولة أكيد هناك من جاء بها إلى هذا المكان، هذا المذياع أكيد جاء به أحد ووضعه بهذه الطريقة، ومستحيل أن يكون جاء وحده، ومستحيل أن تكون الصدفة هي التي جاءت به في هذا اليوم في هذه الساعة في هذا المكان وضع بهذه الطريقة. 100% هذا المذياع له واضع في هذا المكان، وهذه الطاولة لها واضع في هذا المكان. فالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والإنسان 100% لها خالق. فهذا دليل على وجود الله، دليل عقلي، العقل يدله. وفي دليل نقلي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن حضرة رب العالمين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الله يقول نحن الذين أحيينا الأرض. في أدلة كثيرة. في دليل، دليل الفطرة، فطرتك هكذا في عمقك تقول بأن هناك خالق لهذا الكون. كيف تظهر هذه الفطرة؟ هذه الفطرة موجودة عند كل الخلق منذ خلقوا، كل مولود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة الإيمان، على فطرة الإقرار بأن هناك رب وبأنني أنا عبد. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني مركوز في فطرتهم أن لهم رب، يشهدون على أنفسهم أن لهم رب وأنهم عبيد لهذا الرب. إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الله عز وجل قال: وأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله عز وجل فطر الناس على الإيمان. كيف تظهر؟ حتى غير المسلمين، حتى غير المؤمنين، حتى الكفرة، حتى الذي يقول بأنه ملحد، وهناك أدلة تنبيك أنه مركوز في داخله أن له رب. من أدلة دليل الفطرة اللجوء إلى الله عند الشدائد، بس يمرض، بس ييأس منه الأطباء، باللا شعور، باللا شعور ينادي على الله عز وجل. بس السفينة بالبحر تأتيها الأمواج وتعصف بها الرياح ويصاب الناس بالذعر والملاح يقول نحن في خطر شديد، تلاقي بالله شعور الناس تقول يا الله. بس الربان وقائد الطائرة بيقول يرجى الجلوس في الأماكن وشد الأحزمة، سنمر بمنخفض شديد، يرجى التزام الهدوء، والمضيفات بيصيروا بيفوتوا بيطلعوا مضطربات، يصير اللي قاعد بها الطيارة ينادي على الله عز وجل باللا شعور، بدون ما يفكر، ما بده لا دليل عقلي ولا دليل نقلي. ما في من سيخرجك من هذا المكان؟ الله وحده القادر أن يخرجك في هذا المكان. فمن أدلة دليل الفطرة أن في فطرة الإنسان مركوز هذا الإيمان. كان في رجل زعيم لحزب إلحادي موجود في واحد من دول العالم، لا يؤمن بالله، وينظر ويؤلف كتب بأنه ما في الله ولا في إيمان ولا في أنبياء ولا في كتب، وله أتباع وله ناس لهم منزلة كبار وصغار، ويدرس في الجامعات. صعق أتباعه عندما أخرجت زوجته الوصية عند وفاته، مكتوب في هذه الوصية: أطلب إليكم أن تصلوا علي صلاة المسلمين إذا أنا مت، صلاة الجنازة. الله أكبر، شو صلاة الجنازة وشو مسلمين ولمين بدنا نصلي؟
ومن سنسأل لك؟ بس هيك الوصية. وحملوه أتباعه، شو بدهم يعملوا؟ راحوا لمسجد مساجد المسلمين، معيتكم تدلون على الزلمة، تفضلوا صلوا. شو نصلي؟ ما منصلي. دليل الفطرة مركوز في عمق الأعماق أن الله موجود، وهذا الذي يقول إنه ملحد يعاند نفسه، وهذا الذي يقول بأنه لا يؤمن بالله عز وجل يعني يعارض كل مسلمات الحياة. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. صور النهار طالع وشمس طالعة والناس تغدو وتروح إلى أعمالها، وبيجي واحد جيب لي دليل أنه في نهار، خلص ستتوقف كل الأدلة إذا احتاج هذا الإنسان إلى دليل وهو في وسط النهار، بأننا نحتاج إلى دليل على وجود النهار. من أدلة دليل الفطرة اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد. ومن الأدلة أيضا أن دارسي التاريخ والآثار والحضارات لاحظوا بأن الدين مكون رئيس في كل الحضارات. ما في حضارة جاءت على هذه الأرض إلا الدين موجود فيها. لماذا الدين موجود؟ لأن الإنسان يبحث عن الدين، لأن الفطرة مركوز فيها أن الله موجود وأنك محتاج إليه وأنك عبد له. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لو صورت هذه الصورة بناس كالذر مبسوطين في هذا الكون وينادى عليهم أليس الله ربكم؟ لقالوا جميعا بلى، بلى نشهد أنه ربنا. الله عز وجل قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. الذي يطمس يا إخوان الفطرة في الإنسان أمران ذكرتهما الآيتان، الغفلة والاتباع، اتباع البعيدين عن حضرة الله تعالى. ما الذي يطمس على فطرتك؟ ما الذي يجعل الإنسان أحيانا يمشي إلى المعاصي؟ ما الذي يجعل الإنسان يمضي إلى الظلم؟ ما الذي يجعل الإنسان يمضي إلى مخالفة أحكام الله وشريعة الله تعالى؟ الغفلة والاتباع، اتباع الذين يبعدونه عن حضرة الله تعالى. فديروا بالكم يا إخوان ويا أخوات من هذين الأمرين، الغفلة عن الله واتباع من يبعدك عن حضرة الله تعالى. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أنا جعلت الفطرة مركوزة فيكم حتى لا تقولوا يوم القيامة يا رب ما تأخذنا، نحن غفلنا عن هذه الفطرة. ما أسباب الغفلة يا إخوان؟ الصالحون قالوا لم يضرب عبد بعقوبة أشد من غفلته عن الله. الله إذا بده يعاقب واحد معاقبة شديدة بيطمس له الفطرة وبيجعله غافلا عن الله، بيعمل المعاصي وما بيحس. لكن إذا مرت به الأيام ندم، إذا مرت به الأيام تألم، بس ولا تحين منص ولا تحين مندم. ما أسباب الغفلة؟ أسباب الغفلة ثلاثة، عشان ديروا بالكم يا أخوان ويا أخوات لا سمح الله. كيف يا أخوان يأتي إنسان ويشرب مخدرات؟

لولا أنه غفل عن وجود الله معه. ألا الله موجود معنا أو ما موجود؟ الله موجود جل جلاله، الله يسمع أو ما يسمع، الله يرى أو ما يرى. عم تخبي هذه المادة التي حرمها الله عن مين؟ عن أبيك، عن أخيك، عن أمك، عن جارك، عن صديقك، ماذا عن الله؟ يا حرام، هو غفل، غفل أن الله موجود معه، غفل أن الله يسمع ويرى. عم يتصل مع إنسانة غريبة بالمخفي بينه وبينها، هي عم تتصل بواحد بينها وبينه بس ما بدأ حدا يدرى، حاطة كلمة سر على الجوال، عم تخفي الرسالة عن من؟ عن أبيك، عن ابنك، عن أخيك، عن زوجك، ماذا عن الله؟ الله في عنده كلمة سر ما بيقدر يكشفها؟ غفلة ضرب على المعاصي كلها مرجعها إلى الغفلة. لو تذكر الله تعالى هذا العاصي ما بيعصي، لو تذكر الله هذا الظالم ما بيظلم، لو تذكر الله هذا المعتدي لا يعتدي، لكن هو غفل أن الله موجود. ومع أنه الفطرة الله موجود. أسباب الغفلة ثلاثة، ديروا بالكم منها، والدرس والآيات مشاني ومشانك، مشان كل واحد. صحيح الله عز وجل يكلمنا في القرآن الكريم، لكن هي رسائل لنا، مو نحن أن نالوا اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. أسباب الغفلة ثلاثة: صحبة الغافلين، بعيد من هون إذا رفقاتك، قرايبينك، شركائك، يلي بتسهر معهم، يلي بتقعد معهم، مضروب على قلوبهم بالغفلة، لا يلتفتون إلى الله البتة. عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. تتذكروا لما نزلت الكورونا صار يقولوا لك اوعك تصافح حدا، ليه؟ بيعديك. هلأ معقول إذا أنا صافحت واحد يعني بيعديك وبتروح فيها بتموت؟ يطول بالك يا أخي، شو صار بالدنيا؟ هكذا العلم، هكذا الطب. ما بتصدق، أنا بدلك على ناس يا أخي صافحوا ماتوا. يا سيدي مو صافح، شرب من نفس الكاسة تبعه. وإذا بتجالس واحد غافل القلب بموت قلبك. معقول؟ معقول ألا إذا قعدت مع واحد يعني موت لي قلبي؟ طبعا معقول. وهكذا يقول أهل التربية الروحية، ولعلكم سمعتم مني أكثر من مرة، أن أهل التربية الروحية يقولون: نظرة، مو قعدة، نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة. يا لطيف، سنة عم تصلي وتعمل قيام ليل وقراءة قرآن وحضور مجالس علم وذكر وطاعات وصدقات وبر للوالدين، قديش قديش ملأت هيك من الأعمال الخيرة؟ تكفي تطليعة واحدة إلى عاصم لله تروحهم. لذلك يا شباب ويا بنات دير بالك. طبعا هذه النظرة هي نظرة رضا، نظرة سرور بمعصيته، نياله يلي صحله ما صحله. يا لطيف، تحبط عمل سنة. ما أسباب الغفلة؟ ثلاثة: أولها صحبة الغافلين. لذلك شو الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مطلع الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خليك قاعد مع هدون، وبعدين ولا تعد عيناك عنهم. عينك ما بترفع، مو أنت لا تروح تعون، ما بترفع عينك عن هؤلاء، بس هم تطلع، يعني ما تطلع على هدنك لا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أسباب الغفلة ثلاثة: صحبة الغافلين، اثنين المعاصي من دون توبة. معصية معصية معصية معصية، على أول معصية بيجعوا قلبه، ثاني معصية بيزعل، ثالث معصية بيتضايق، رابع معصية بيتألم، خامس معصية يصير يعني شوي هيك بالدايه، سادس معصيه عادي، سابع معصيه ايش وساوينا، ثامن معصيه يصير بدافع بيقول لك مو غلط هذا الشيء، مين قال لك غلط، جيب لي دليل من القران انه غلط، عاشر معصيه بصير بدل الاخرين على المعصيه،

ميت معصية بعدين بصير بيقول لك أخي أنا هيك وما لي حب غير، يلي عجبه عجبه يلي ما عجبه ينطح رأسه بالحيط. لا، ما حدا حينطح رأسه بالحيط، بس هذا القلب سيضرب عليه بالغفلة. المعاصي من دون توبة. ذلك نصيحة يا أخوان ويا أخوات، مهما أذنبتم، مهما أخطأتم، مهما خالفتم رب العالمين، أقبلوا عليه بالتوبة. في شيء عجيب بهالدين، الله بده يرحم عباده يا أخوان. الله بده كل العباد يسعدوا في الدنيا والآخرة. واحد من الصحابة بيجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا كبيرا، ساوي شغلة كثير كبيرة. قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. يا رسول الله، ذنب كبير أنا مأذنب، عم بقول لك بر خالتك، يلا مع السلامة، خلص روح روح، الله بيرحمك، بس خلص اترك هالسوء الذي كان، وأقبل، رجع أقبل على الله عز وجل. واحد من الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في طرف المدينة من غير أن أمس. قال: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: قم فقد غفر الله لك. الله أكبر. وأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يا شباب، يا أخوان، يا ناس، الله يريد أن يرحم العباد. قبل الفجر: هل من مستغفر فأغفر له؟ بعد كل صلاة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، الله يغفر لك. إذا صمت: الله يغفر لك. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. إذا صار نصف من شعبان: الله بده يسامح العباد. إذا صار أول ليلة من رمضان. لماذا كل هذه العروض يا أخوان؟ مشان هذا الغافل يصحى، مشان هذا النائم يفيق، مشان هذا البعيد يقترب، ومشان هذا المسلم الذي ضيع وقته في البعد عن الله يرجع. تكفيه عقوبة إنه صلوا سنة بعيد عن الله، تكفيه عقوبة إنه صلوا 5 سنين بعيد عن الله، حاجة خلص رجع للصراط المستقيم، صلى 5 سنين ماشي بالطريق الثاني. أكبر عقوبة إنه راحوا 5 سنين وأنت في طريق آخر، خلص امشي في الصراط المستقيم، غيرك سبقك الذين أنعم الله عليهم. أسباب الغفلة 3: صحبة الغافلين، والمعاصي من دون توبة. طيب أنا ذنبي كثير كبير، الله بيتوب. طيب في حقوق للعباد، رجع لهالعباد حقهم، أو قل لهم البركي بيسامحوك، اطلب منهم مسامحة وارجع إلى ربك، الله بيقبل. أنزل الله تعالى في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الشغلات صعبة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، واحد، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. واحد قاتل، واحد بعيد منهم زاني، واحد بعيد منهم كان مشرك، قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سامحكم، بس أنتوا اقبلوا على الله عز وجل، خلص اطوي ما مضى انتهى، ما مضى انتهى. نحن هلا يا أخوان بعد ليلة النصف من شعبان، خلاص يلي مضى انتهى، وابدأ بداية جديدة، أقبل إقبالا جديدا، ورايحين إلى موسم من العطايا لازم يعني تسرع فيه أكبر إسراع. لا ندري بيجي رمضان القادم علينا أو لا، ويكفينا فترة بعدنا فيها عن الله عز وجل، نبدأ بداية جديدة. وحقوق العبادة برجعها: ما استطعت لذلك سبيلا، بقول لهم: يا أخي سامحوني، طولوا بالكم علي، إلكم حق علي. الله بيقبل متى ما نحن بيناتنا تسامحنا، الله بيرضى. أسباب الغفلة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. انتبهوا لألا تقولوا يوم القيامة: والله كان مغفلانين يا رب.

لازم. يعني أنت بالأخير احتياجاتك محدودة، خذ خذ، يعني هي شهوات مباحات بس خذ منها وسط، لأنه الحقيقة إذا بدك تجيب كل شيء تغفل عن الله، ما عاد فاضي. يعني إذا واحد بده يلحق شو موديلات الجوال الجديدة، كل يوم في موديل، ما بالحق أنا أصلا ما بالحق أجين عنكم على الدرس، والله عم شوف الجوالات الجديدة، ما تأخذوني اليوم درس، ما في درس. والتنين الجاي كمان والله نزل الجوال الجديد، يلا أجلوا لي أهل التنين اللي بعده، ما بالحق أشوفكم، لا بتحقوا تشوفوني إذا بدي ضلي إلحق شهواتي المباحات. وهلأ فضلا عن أنه يغفل عن حضرة الله تعالى، شوف حالك أنت لما بتفتح حفن الفيس أو الواتس وبتضلك بتقلب تغفل عن طعامك يا رجل، تغفل عن دراستك، تغفل عن أمك وأبيك، أبوك عم بينادينك ما بتسمع، غفلان. يقول لك صلي ساعة منادي، بتقول له والله ما سمعت، وأنت صادق أنت لم تسمع. بالجملة يغفل عن الله عز وجل. فخذ من الشهوات المباحات، بس يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خير الأمور الوسط. فرط التناهي غلط، يعني أنا كل شيء بدي أجيبه، فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. خذ طعام، خذ شراب، خذ لباس، خذ له، خذ لعب، هيك باعتدال، قل هو لعب، فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة، لكن باعتدال. ما علاج الغفلة؟ أسباب الغفلة ثلاثة، ما علاجها؟ العلاج في أمرين اثنين، أولهما ترك الأسباب. هلأ واحد لما بيكون معه سكري بيقول له الدكتور وقف أكل السكر، بدك تترك الأسباب، قال أعطيني دواء بس بدي ضلي أكل، بدي ضلي أكل قطايف وقشطة وخبز وكعك وكل شيء والحومات، وانت أعطيني دواء يا دكتور، ما شلون بدك الطيب ما حطيب. مرة في واحد هيك درسه طيب، صار يا حرام معه شي ضغط وشي كوليسترول وشي قلب وشي روماتيزم تعب كتير تعبان يعني. مهم، فمرة عاملين عزيمة، واحد عامل عزيمة والبركة فارد أشكال ألوان من اللحومات والدهونات والأشاطي والسكاكر، وهذا المريض القلبي اللي ممنوع كل هالأكل هذا، نزل البركة، درسه طيب هو، نزل يأكل يأكل يأكل. في واحد بيعرفه أنه مريض وما بيناسبه هيك، قال له يا فلان شوي شوي، أنت معك قلب، معك ضغط، معك حمض بول، معك كوليسترول. قال له أخي يعني قديش بدنا نعيش؟ قال له الشغلة بيد الله، شو بدنا نعيش، ما الأمر بيد الله تعالى، 60-70 سنة أعمار أمتي. قال له بالناقص 10 سنين وخلينا ناكل. هلأ أنت كل وشرب بس بقال لا تغرف. يعني خير الأمور الوسط. ما العلاج؟ علاج الغفلة، علاج الغفلة في ثلاثة، أولها ترك الأسباب، وثانيها الإكثار من ذكر الله. نصيحة يا إخوان، أكثروا من ذكر الله، يا بنات أكثرنا من ذكر الله، يا رجال أكثروا من ذكر الله، اجعلوا ذكر الله ديدنكم، عادتكم، هجيركم، طريقكم، سميركم، أنيسكم، مؤنسكم، قوموا على الذكر، ناموا على الذكر، كلوا مع الذكر، امشي بالطريق مع الذكر، بالجامعة خلي الذكر رفيقك، بالشغل خلي الذكر رفيقك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، كل أحيانك ذكر، حتى تصير من رآك ذكر الله تعالى. هيك يا أخي مش شوفك بس بذكر الله، على قد ما بتذكر الله عز وجل. فما الذي يطمس هذه الفطرة؟ الغفلة عن الله تعالى. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يا رب ما دخلنا نحن، هيك وجدنا آباءنا، هيك وجدنا رفقاتنا، هنن كمان كان بعيدين عنك وأنا مشيت مثل الآخرين، هيك رفقاتي، هيك الشلة تبعي، يعني شو بدي أعمل يا رب؟ ما الله حط لك فطرة في داخلك مشان تستيقظ هذه الفطرة وتعود إلى الله تعالى. الذي يصدك عن الله تعالى الغفلة والتقليد للآخرين. أما نيالك إذا بتقلد الصالحين، قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. مركب يرجعوا، هي عم نشرح لكم ونوضح لكم، مو أنتوا قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، هي أنا عم بشرح لكم رب العالمين،
لعلكم ترجعون إلى الفطرة، ترجعون إلى الإيمان.

ترجعون إلى طاعة الله تعالى. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع ما تبقى من آيات. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يبقى إذن الذي يبيع آخرته الطويلة اللي هي عريضة اللي فيها وفيها وفيها وفيها بالدنيا اللي ما يقدرش يحكم فيها في لحظة، يبقى عاقل ولا غير عاقل؟ يبقى غير عاقل. ولو عقلوا لأداروا مسألة البدائل في رؤوسهم، ولعلموا أنهم بموقفهم هذا من قضية الإيمان والإسلام قضية خاسرة ليست في مصلحتهم. قل، خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطاب أيضا لأمته، يعني برضو احنا نقول دلوقتي لهم كده. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. الله، تنقمون منا، يعني نقم ينقم أو نقم ينقم أو نقم ينقم، الاثنين واردين اللغتين، يعني كره مني أن أفعل هذا، كره مني. أنتوا كارهين ليه إيماننا؟ هل إيماننا مما يكره؟ الإيمان يكره؟ الله، يبقى إذن لما يقول هل تنقمون منا إلا أن آمنا، يبقى جايب لهم سؤال ما يقدروش يجاوبوا عليه. احنا امنا بالله وامنا برسل، مش كده؟ الله، واللي انزلوا علينا، يبقى ايه في دي اللي ينكره؟ ايه في دي اللي ينكره؟ لان مثلا اليهود قالوا احنا، قال لهم احنا نامن ونامن ونامن، وجاب سيدنا عيسى، زعلوا منه قوي اللي جاب سيدنا. ايه؟ طب بتكرهوا منا ليه؟ امنا بالله بما انزل وبالرسل، بتكرهوا منا ليه؟ اذا هذا امر لا ايه، لا يكره. لما يجي واحد مثلا ومش مبسوط منك لانك انت مستقيم مثلا، يقول لك تعالى اما نروح حته فينا، تقول لا متشكر، وبعدين يكره، تقول له انت كاره فيا ايه؟ انت كاره فيا انني مستقيم؟ بتكره فيا انني ابقى مستقيم؟ وادي تنكره؟ يعني ان كانت الاستقامه تكره يبقى ما فيش مانع، انما هل الاستقامه تكره؟ طب خذها في صالحك، خذها لايه؟ لصالحك. انت مثلا مع واحد وبعد ذلك معاك فلوس، واللي نمت وياه بالليل امين ما سرقكش، لما تاخدها في صالحك تبقى كويسه ولا مش كويسه؟ الله، انما لما تحوشك عن السرقه تبقى وحشه؟ يقول له انت بتنقم علي ايه؟ الذي ينقم او يكره هو الفعل الضار، انما انا لما كنت مؤمن بالله وايماني بالله علمني الادب مع كل خلق الله، علمني الأدب أن أحافظ على أعراض الناس، علمني الأدب أن لا أعتدي على أموال الناس، علمني الأدب الديني أنني ما أعتديش على دماء الناس، علمني الأدب الديني مع أعراض الناس، علمني الأدب الديني أني لا أغتاب الناس، علمني الأدب الديني أنني لا أرتشي، علمني الأدب الديني أنني أخلص في عملي، علمني الأدب الديني أنني أكون ما أخلفش مواعيد. أنت كاره مني إيه في دي؟ هات لي واحدة من دولي تنكره. يبقى أنت لما كرهتني يبقى كرهم بلا إيه؟ بلا سبب، بل كان من الواجب أن يكون سبب الكره سببا لمين؟ سببا للمحبة. تقول يا سلام، يجي واحد يقول لك ما فيش عيب في فلان ده إلا كذا، إن جبت عيب يبقى معقول، ما فيش عيب في فلان ده كله عن أو لا عيب فيه إلا أنه بس لكاك، يبقى دي عيب ولا مش عيب؟ على الأو. طب لكن لما تيجي تقول إيه، لا عيب في فلان إلا أنه شهم، يا والله إن عديت الشهامة عيب، يبقى هو ده عيب اللي فيه. كأنك أدرت ذهنك عشان تشوف فيه عيب ما لقيتش، كل صفاته حلوة ما لقيتش بقى إلا صفة كويسة، قلت لهم كنت هتعتبر دي عيب، هي دي اللي فيه. يبقى يسموه ده حتى أسلوب من أساليب الأداء الأدبي أو الأداء العربي، تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما إيه هو يشهد زي ما تقول لا عيب في فلان الا انه شاهد. ساعة ما تقول لا عيب في فلان الا كذا يوم السامع ايه يفتكر انك هتجيب خصلة ايه وحش، تقوم انت اللي يجيب لك خصلة حلوة. ما دام جبت خصلة اكنك انت باسلوبك الاول اشبهت انك تذمه، فلما جاءت الخصلة مما يمدح تبقى اكدت المدح بما يشبه ايه بما يشبه الزهم. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. الله، طب انتم بتقولوا ان احنا اهل كتاب ولنا نبي وعندكم مثلا توراة، طب ما انتوا لكم سابقة في الايمان، انتم مش كنتم امنتم بالله ولا ما امنتوش؟ طب وامنتم بالرسل ولا لا اللي قبل موسى؟ وبموسى الوقفة جت في مين؟ في اللي بعد. احنا ما زدناش، احنا بنقول لكم احنا امنا بالله وامنا بايه بما انزل وامنا بالايه بالرسل، بس انتم عيسى جه بعدكم واحنا عيسى جه قبلنا فامنا بيه، يبقى ايه في دي؟ بس ما فيش لها ابدا حاجه تكره دي.
2: قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. وبينا ان كلمه تنقمون منا اي تكرهون او تلومون عليها او تؤاخذوننا على ان امنا، فهل ايماننا بالله وايماننا بما انزل من كتب وايماننا بالرسل هذا مما يكره؟ ان كان ذلك مما يكره الموقف يبقى ايه؟ والله ان كنتم بتعرفوا ان دي ما يكره نسألكم، انتم بتنكروا علينا دي ليه؟ لا شك انكم تنكرون علينا ايماننا بالله لانها قضية غير واضحة في اذهانكم، والا لو كانت واضحة في اذهانكم ما كرهتم ان امنا. يبقى اذا حتة الايمان بالله مش عندكم، بدليل انكم تكرهون من امن بالله. وايضا وده دليلها ايه؟ دليلكم انكم انزلتم الله منزلة لا تليق بكماله فجسمتموه، وقلتم حتى نرى الله جهرا، وقلتم الله فقير، وقلتم يد الله مغلولة. يبقى اذا انتم كرهتم لنا ان نؤمن بالله ايمانا يليق بكمال الله لأنكم لم تؤمنوا بالله ذلك الإيمان، وإلا لو طابق إيماننا إيمانكم ما كرهتمونا. وكذلك لم تؤمنوا بالكتب دليل أنكم حرفتموه، ولم تؤمنوا بالرسل لأنكم وقفتم من عيسى عليه السلام هذه المواقف. إذن فأنتم تنقمون منا وتكرهون أمور لا تكره عند الطبع السليم، يبقى أنتم طبعكم اللي مختل. وإذا كنتم تكرهون هذا فإحنا نقول لكم طيب بتكرهوا كده ماذا تملكون لمن تكرهون؟ تملكوا لنا إيه؟ كرهتوني ماذا تصنعون بنا؟ لا قوة لكم لتفعلوا بنا أي شيء. إنما حين يكرهكم الله ماذا يفعل بكم؟ يبقى أنتم بتكرههم ولا فيش عندكم قدرة تكافئوننا على الكره، لكن الذي يكرهكم هو الله وعنده القدرة الكافية على أنه يعمل إيه؟ يبقى أنتم كرهكم ملوش إيه؟ ملوش قيمة. وإذا كنا نجاريكم، والمجاراة لون من جدال الخصوم. معنى المجاراة يعني يجي واحد يجادلك يقول لك أنت كذا كذا، قل له هب جدلا أني كذا. ماذا يعنيك أنت؟ أنا ما بسلمش. يقول لك واحد أنت بخيل، يقول له هب جدلا أني بخيل. لا أناقشك في أني غير بخيل، ولكن هب جدلا أني بخيل. فماذا يعنيك من هذا؟ يعنيك أن مالي ما يتعداش لك؟ أدي المسألة. يبقى إذن دي اسمه إيه؟ فرضا أو جدلا. فهو بيقول طيب حنسلم أنكم بتكرهونا وأن كرهكم ده له رصيد وتقدروا تأذوني. شر منه بقى ان ربنا هو اللي هيأذيكم. يعني ان كان ده هتعتبره شر يلحق بنا، وان كان ليس فيه شر انما حجاريكم. انتم بتكرهون، والكره ده هيؤدي بكم الى انكم تعملوا بلا شر. خلاص نشوف بقى لما تنكرهم انتم من الله ومن اتباع الله يعمل فيكم ايه. يبقى يعمل فيكم شر، الشر اللي يعمله فيكم ده يبقى يناسب ولا لا ويقدر عليه؟ يبقى انتم اشر منه. يبقى انتم على فرض اننا شر في ذلك، يبقى انتم الشر من ليه؟ لان الذي يكرهكم يملك ان يعاقبكم بما شاء، وانتم حين تكرهوننا لاننا على شر هنسلم جدلا، انتم ما تقدروش تعملوا لنا حاجه. يبقى الصفقه خسره من مين؟ مع مين؟ معكم انتم. فلذلك قال قل، اي ردا عليهم، هل انبئكم بشر من ذلك مسوبه؟ سلمنا جدلا انكم تعتبرون ذلك شر، ولكنكم لا تملكون ان تجازون عن الشر بشيء، فانا اخبركم بشر من كده. ايه شر من كده؟ ان العقوبه اللي ربنا يعملها بكم وقادر على انزالها هتبقى اكتر من مين؟ ده على فرض انها شر، اسمها مجارات الايه؟ مجارات الخص، عشان ما تدخلش وياه في ايه؟ في جدل. ولذلك يعلمنا الله ذلك حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخصومه اللي يريد ان يهديهم الى منهج الله ماذا يقول لهم؟ وان اي رسول الله ومن معه او اياكم يا خصومي لعلى هدى او في ضلال مبين. بقى هي المساله مشققه، ان او اياكم لعلى هدى، ده انت على هدى قطع وهم على ضلال بالقطع. نقول اهو واحد منا يبقى على ضلال، واحد منا يبقى ايه على، واحد منا مش على الايه. فراجعوا انفسكم كده وشوفوا احنا بندعو الى قيم معترف بها ولا ما بندعوش. هتلاقي احنا اللي على مين؟ على الهدى. لكن لا يقول انا على هدى وانتم على ضلال، ما قالش احنا، قال الهدى والضلال لا يجتمعان واحنا متناقضين، احنا وانتم، احنا واحنا وانتم على هدى او على ضلال. فمن اراد ان يميز بقى يحكم عقله في الايه؟ في المساله. لما يحكم عقله في المساله يبقى يشوف ايه؟ من اللي على هدى ومن اللي على ايه ومن اللي على ضلال. اسمها مجارات الايه؟ مجارات الخصم. ما تناقشوش في اصل الدعوه ولكن سلم له جدلا. خلاص يبقى احنا مش متفقين وياكم، واحد منا على هدى وواحد على ايه. اقعدوا ابحثوا بقى انتوا كده وشوفوا، ستجدون حيثيه ضلالكم قبل ان تجدوا حيثيه هدانا. تجدوا حيثيه ضلالكم قبل ان تجدوا حيثيه ايه؟ حيثيه هدانا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، أي تعيبون علينا، أو تكرهون، خدت بالك، أو تأخذونها سبة، إلا أن آمنا بالله، والإيمان بالله لا يكره الإنسان من أجله. خلاص، لأنكم بتدعوا إنكم مؤمنين بالله وما أنزل إلينا، وبرضو الإيمان بما أنزل ما يعتبرش مما يكره، لأنكم أنتم برضو آمنتم بتقولوا التوراة. طيب وما أنزل من قبل، وأنتم آمنين برضو بأنبيائكم وإيه؟ يبقى إذن اللي عندكم عندنا، بس الخلاف إيه؟ أن عيسى جاء بعد نبيكم، جاء بعد نبيكم فكفرتم به، إنما إحنا لما جه عيسى بعد موسى أن آمنا به، إيش اللي في إيه اللي؟ يبقى إحنا اللي منطقيين ولا لا؟ وما أنزل من قبل، وإن أكثركم فاسقون. قل يا أهل الكتاب احنا متى يعني اللي حصل ده كذا كذا كذا، وقول لهم كمان اكثركم فاسقون. وقلنا سابقا ان الاحتياط او صيانة الاحتمال في ان اكثركم فاسقون، علشان ايه ما يقولش كلكم فاسقون، لجواز ان يكون ناس بيراودهم فكرة الايه؟ فكرة الايه؟ الايمان. فلو ان قوما كان يراودهم فكرة الايمان وبيشهدوا ان الدين الحق ومأجلينها بس، ولو بعد ما نزلت الايه دي هيقولوا، هيروحوا للنبي يقولوا له نحن امنا، ويسمعهم انكم كلكم فاسقين، يبقى ايه الحكم بقى؟ لكن لما اقول ان اكثركم يبقى اللي بيفكر في الايمان يقول اهانا من الايه؟ من القليل. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ احنا امنا بالله وامنا بما انزل ونزل، يبقى ما كانش صح انكم تكرهوا منا هذه الايه؟ العمليه. ان كنتم كارهينها مني شر من هذا مثوبه عند الله. من ايه؟ من لعنه الله؟ اللي كان يصح انه ينكره بقى من ايه؟ لعنه الله وغضب عليه. بيجيب الاوصاف اللي هي ايه؟ اللي هي فيه،
1: وجعل منهم القردة والخنازير. هم دول شر المسوبة.
2: طب هو بشر من ذلك كان يقول عقوبة بقى؟
1: ازاي يقولها مسوبة؟ ده المسوبة دي ثواب. اهيد اللي اسمها قلناها امبارح اسمها برضه زي فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم. وهل العذاب الأليم مما يبشر به؟ لا، ده العذاب الأليم ينذر به. طب والمسوبة دي ده ثواب. كي يقول شر مسوبة يعني إن اعتبرتم أن هذه مسوبات وإيه ومكاسب، مع إنها مش برضو إيه زي ما تقول فبشرهم بعذاب الأليم. هو العذاب الأليم يبشر به، يقول لك لا، ساعة ما تقول فبشرهم تفتح لهم فجوة الرجاء والأمل. ساعة ما تفتح فجوة الرجاء والأمل، وبعدين نقول بعد ما تقول فبشرهم قول بعذاب أليم، تبقى إيه اللي حصل بعد انبساط النفس للأمل؟ إيه؟ يحصل انقباض. الأسلوب القرآني يعطي النفس المخالفة لونا من الانبساط، ثم يعطيها اللون المتابع لهم من الانقباض. لماذا؟ ليكون ذلك أبلغ في الانقباض. وضربنا لكم المثل بالإنسان المسجون وطلب كوب ماء من الحارس، وبعد ذلك لو أن الحارس قال له لا ماء مش هجيب لك، كانت المسألة يأس وانتهينا منه. يأس، واليأس كما يقولون إحدى الراحتين. اليأس إحدى الإيه؟ ودي معنى نفسي، لأن حتى يشوفهم الناس اللي بينتظروا حكم قد يكونوا إعداما وقد يكونوا براءة. طول ما هو قاعد منتظر الحكم يمسكوا يوزنوه كل يوم يلاقوه عمال إيه؟ يخس. بعد ما يحكم عليه بالإعدام يبتدي يزيد. ليه؟ انتهت، ما عادش فيها فكر، خلاص ما عادش فيها إيه؟ فلو أن الحارس قال له لا ماء لك، يبقى يأس وإحدى الإيه؟ الراحتين. لكن لما يقول له حاضر على عيني، ويروح كده لحد هناك ويجيب الكباية ملانة مية ويقدمها له بإيده كده، ويجي حياخدها منه عشان يشربها، يروح ضارب على إيده وموقع الكباية المية. يبقى أيهما أزل، أن يقول له لا ماء ولا لأن يعمل العملية دي؟ إذن انبساط النفس وبعد ذلك يجيء القبض إيه بعدها، دي أنكى في مين؟ أهو ساعة بيقول فبشرهم، يقول يمكن في عفو بقى ولا حاجة، بعذاب أليم. الله، وهل العذاب الأليم مما يبشره؟ لا، القصد انبساط النفس بكلمة البشارة. ثم يأتي بعد ذلك فيقول بإيه؟ بعذاب. وإن يستغيثوا، معنى يستغيثوا وقع عليهم لون من العذاب يستدعي انه يفوق التحمل، فيستغيث بغيره ليدفع عنه هذا الايه العذاب. ادي وان ايه يستغيث، شوف الشر، يغاث. الله، ان يستغيث يغاث، ام قال لك بس شوف بقى يغاث بايه؟ بماء كلبه ليشوي الوجوه. الله، ساعة ما يسمع يغاث دي انبسط، وبعدين يغاث بايه؟ بماء كلبه ليشوي الوجوه. فاذا كلمه مسوبه دي علشان تدي لهم ايه؟ تدي لهم شيء من الانبساط. انما هي عقوبه ولا لا؟ هي عقوبه. او انهم مقابلين للمؤمنين بينكروا على المؤمنين اعمال، واعمال المؤمنين تعطيهم ثوابا، واعمالهم تعطيه ايه؟ تعطيهم عقوبه. فلما كان المؤمن طرف في النقاش جاب كلمه مسوبه علشان ما يمنعش كلمه المسوبه عن طرف الايمان. كلمة بقى شر وخير دي بقى بيقع فيها كثير من المتكلمين والكاتبين، شر وخير. احنا عندنا مثلا حين يقال فلان حسن، وبعد ذلك نبالغ في حسنه فنقول فلان احسن، يبقى معنى ذلك انهم اشتركوا في ايه؟ اشتركوا في الحسن، بس واحد زاد عن الاخر في الحسن، يبقى ده بنسميه افعل التفضيل. افعل التفضيل، افعل التفضيل ده يخلي الوصف موجود بس في واحد اكتر من مين؟ فلان اذكى من فلان، يبقوا اشتركوا في ايه؟ في الذكاء. فلان اجمل من فلان، اشتركوا في ايه؟ فلان اجود من فلان، يبقوا اشتركوا في الايه؟ الجود.
2: يبقى أفعل التفضيل جاي عشان يدي صفة إيه؟ صفة زائدة عال أول. لكن في المقابلات بتاعة الخاص لما يجي أفعل التفضيل يجي صفة زائدة نقول له لكن الوصف غير الزائد في المتقابلات يبقى أقوى من أفعل التفضيل. إزاي؟ لما تقول فلان أحسن من فلان، لا يبقى فلان برضو حسن، لكن لما تقول فلان حسن يبقى فلان الثاني إيه؟ قبيح. يبقى فلان الثاني إيه؟ الله. يبقى كلمة حسن هنا لما تيجي تهجي تبقى أوقع في النفس من مين؟ لأن لو قلت فلان أحسن من فلان يبقى الثاني برضو إيه؟ لكن لما تقول فلان حسن يبقى المقابل له إيه؟ يبقى المقابل له قبيح. أدي مسألة أفعل التفضيل. لكن أفعل التفضيل حينما يأتي على صورة أفعل أكرم أحسن أجمل أجود أشجع كل دي أفعل التفضيل. لفظين اتنين في اللغة جاءت صيغة التفضيل فيهم بس مش على صيغة أفعل، على صيغة غير التفضيل، كلمة خير وكلمة شر. بس كلمة شر ورد فيها برضو أفعل التفضيل. أنتم إيه؟ الأشر. كلمة خير لا، مفيش أخير. يبقى كلمة خير دي مرة تيجي ويقابلها الشر ومرة تيجي ويقابلها إيه؟ الخير الأقل. فإذا كان فيه من فلان خير من فلان، ها يبقى ده فيه خير وده فيه خير، بس ايه؟ بس دي خير. لكن لما يقولك فلان خير يبقى المقابل له ايه؟ شر. يبقى كلمة خير ايه؟ خا ويه وريه، ما جبناش اخير نقول له اهي دي بقى بتأتي للوصف وتأتي للمبالغة في الوصف. طب ونعرفها ازاي بقى دي ازاي؟ ام قالك ان لقيت من المفضل عليه دي تبقى معناها اخير. نشوف الحديث كده النبوي يقول ايه. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. انما مؤمن ولا لا؟ خدوا بالكم الحديث اهو. المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. وفي كل يبقى ده فيه خير وده فيه خير، بس خير المؤمن القوي اكتر من المؤمن الضعيف. ده لان جت من، جت ايه؟ جت من. طب ومرة تيجي ده خير ويقابله شر، هو خير. لا ما تحسبوش شر لكم بل هو ايه؟ بل هو خير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو ايه؟ الله. تبقى خير دي مقابلها ايه؟ تبقى مش افعل التفضيل بقى، تبقى الوصف العادي اللي يقابله ايه؟ شر. اذن الحج علشان نعرف قالك تشوف من، تشوف ايه؟ من. فان جاءت من اعرف انها لمين؟ للتفضيل. وان ما جاتش من تقوم تعرف انها للوصف الايه العام. تقول فلان خير، ما قلتش من فلان، وفلان شر، يبقى خير وايه؟ انما فلان خير من فلان يبقى ده للايه؟ للتفضيل. خلاص الكلام ده. هنا بقى هنا بيقول ايه كده؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك. شر من ذلك دي تبقى شر جت هنا ايه؟ افعل تفضيل. وهل كانوا المؤمنين في شر؟ احنا قلنا لا، ده مجارات الخاص. هنقول له طيب يا سيدي صدقني انه شر ولو رايكم فيهم شر، خلاص كده. لكن فيش شر منه اللي هو مين؟ من ايه عند الله بقى؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا. شر يبقى أولئك شر إيه مكانا؟ يبقى مدام جاب هنا شر ما جابش من كذا يبقى دي شر ودكهم إيه؟ يبقى دكهم إيه؟ يبقى دكهم خير. يبقى إذن أفعل التفضيل يأتي على وزن أفعل، لكن لفظا واحدا في اللغة لم يرد له أفعل، وإنما ورد فيه الفعل وتفضيله في لفظ واحد. فالذي يحكم بينهم هو مين؟ من التفضيلية. فإن قلت خير بس يبقى مقابله إيه شر، وإن قلت خير وفيه من يبقى فيه مقابله برضو خير والاثنين خير. يبقى احنا قلنا بقى طب ويبقوا شر ليه؟ دول شر ليه؟ أم قال لك لأن احنا زي ما قلنا أنتم تكرهون ولا تملكون أن تنفسوا عن كرهكم بعقوبة لنا، ولكن الله يكرهكم ويملك لكم إيه؟ العقوبة ويخليكم تعملوا الأعمال دي، لعنه الله. أدي أول واحد وغضب عليه. ما هي اللعنة؟ اللعنة كما قلنا سابقا هي الطرد من الرحمة، الطرد من الرحمة. طيب الطرد من الرحمة ما تستلزمش كل اللي يجي ده برضو غضب عليه، ما هي تبقى برضو له لا، الطرد من الرحمة أن تمنع عنه خيرك. إنما الله يصلح في حاله يبقى عنده وعدك خادم، وبعد ذلك ما أداش حقوق الخدمة، فأنت جيت عملت إيه وكان عايش كويس وبيأكل وبيشرب وبيلبس وكل حاجة، أنت رحت إيه طرده من عندك، طرده من خيرك. إنما ما تتبعتوش بإيذاء يبقى اسمك طردته من إيه؟ من خيرك ورحمتك، وهو يروح لحاله. إنما تطرده وبعد ذلك تعمل إيه؟ تتبعه بالغضب، ولما يروح يشتغل عند واحد تقول له اوعى يشتغل عندك، ده صفته وده نعته ده، يبقى ده الغضب بقى. يبقى فيه فرق بين ان تطرد من الرحمه ولا تؤدي بعد ذلك شيئا الا ان تخرجه من رحمتك. الله سبحانه وتعالى بيقول ده انا مش هطردكم من رحمتي، ده انا هطردكم من رحمتي وهعمل ايه؟ وهغضب عليكم. دوك ما فيش غضب، ما فيش ايه؟ كل واحد في حاله زي ما نقول كده، كل واحد في ايه؟ كل واحد في حاله. وغضب الله عليه. طب غضب الله عليه ما دام يغضب ربنا عليه يبقى ايه ده يا ما؟ الله غضب المنعم، غضب الاله، يوم يترتب عليه في كل حركات حياته من غضب الله. اول حاجه من الغضب انه يعمل ايه؟ يمنع الهدى ان ينفذ الى قلبه. ما دام يمنع الهدى ان ينفذ الى قلبه يبقى اسمها ختم الله على ايه؟ على قلوبه. اللي جوه من الكفر ما يخرجش، واللي خارج عنها من الايمان ما ايه؟ ما يدخلش. ولذلك هيجيب شويه يعدد لك شيء. غضب الله عليه وجعل منهم القرده والخنازير. جعل منهم القرده، احنا قلنا زمان اجعل القرده اللي هو المسخ ده صحيح عملهم قرده وحيوانات؟ رايان. قال لك يجي واحد يقول لك طب ما دام جعلهم قرده وخنازير ما تناسلوا ايه؟ قال لك لا، الذي لا يمسخ لا يتناسل، لان ايه ذنب اللي هيجي منه؟ طب ده اللي يمسخ ده يمسخ الى ان يرى مسخه ثم يؤخذ على طول كده وتنتهي، يبقى الصورة بس تيجي نكالا فيه وبعد ذلك يموت. يبقى ما يجيش منه بقى. ليه؟ لان ذريته مالها دي. طب هم بتوع السبت اللي اعتدوا في السبت، ولا اللي عبدوا العجل، ولا اللي كذبوا مائدة عيسى لما قالوا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، قال أنا حجبها لكم بس من يكفر منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أهم هم دول ويبقوا ما فضلوش؟ قال لك لا، ده المسخ يجي عقوبة للممسوخ فقط ثم تثبت بالمرأة كده وتنتهي وينتهي، ما يجيش منه ذرية ولا يجي منه أي إيه أي أو قردة، أي في خصال القردة الطيش، خفة الحركة، وأهم ما فيها بدو سوءته، يعني عوراته تبقى مكشوفة زي القرد. احنا مش كنا بنقول دي يا ابو كذا حمرة؟ هي دي مفضوح السوءة. يبقى قردا وسخناهم قردا، يعني جعلناهم ايه؟ مفضوحين الايه؟ مفضوحين السوء. طب وخنازير؟ قال لك برضو الخنازير الشكل، ولذلك تأتيه مهما كان لونه مش عارف ابيض تلتفت تلاقيه له ايه؟ له زحمة كده. الله. وإيه كمان؟ أم قال لك ويكفي أن تعلم أن صفة الخنزير الخسيسة فيه هي إيه؟ أنه لا يغار على أنثى، وهذه موجودة فيهم لأنهم بيسرحهم كل بناتهم علشان يعملوا إيه؟ زي ما احنا عارفين. الله. يبقى إذن إما أن تجعلها مسخا حقيقيا، والمسخ الحقيقي لا يظل متناسلا ممسوخا، وإنما يمسخ بقدر ما يثبت للناس مسخه ثم إيه؟ ثم يموت وإيه؟ وينتهي. طب جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وجعل منهم اللي بيعبدوا إيه؟ اللي بيعبدوا الشيطان. يعبدوا الشيطان يعني ايه؟ يعني ما هي العبادة؟ العبادة انما هي طاعة العابد للمعبود فيما امر به وفيما نهى عنه. والشياطين بيقولوا لهم اشياء وينفذولهم. يبقى مدام بيعبدوا الطواغيت دي يبقوا بيسمعوا كلامهم، يبقوا بيعبدوهم ولا لا؟ والطواغيت اللي هم من بقى الذين يزينون لهم الشر، الذين يزينون لهم النفاق، الذين يزينون لهم اكل السحر، والذين يزينون لهم الانس ويطيعهم في هذا، اولئك شر مكانا واضلوا عن سواء السبيل. شر مكانا، شر مكانا، ده الواقع بتاعه. لعلهم بعد ذلك يسلكون سبيلا، قال لك واضلوا عن سواء، يعني ما فكروش في انهم يمشوا في الطريق الايه، في الطريق السليم الآلي. كلمة بقى وعبد الطاغوت هنا بيقول ايه؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، اي ومن غضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الايه؟ الطاغوت. تبقى معطوفة على الايه؟ صلة الموصول. اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. واحنا قلنا الضلال هو الغفلة عن مسار الهدى الموصل للحق. واحنا وكلمة سواء السبيل، سواء يعني ايه؟ السواء هو الامر المستوي، وقلنا السبيل الطريق الموصل للغاية، وقلنا ان الاسلوب العربي جاي عشان يخاطب العرب، والعرب كانت طرقهم تعلمون اما ان تكون في صحاري فيها رمال وكبيرة، واما ان تكون بين جبال، فساعة يجعلون لهم طريقا محددا يسيرون فيه معبد كده، اللي يمشي فيه علشان ينجو من العقبات اللي تبقى على اليمين او العقبات اللي تبقى على الشمال، يمشي في ايه؟ يمشي في الوسط. يمشي في الوسط لانه جائز انه يمشي على الحتة غير على طرف كده المعبدة، يقوم جرف هار ينهار به هنا، او جرف هار ينهار به هناك، او ان كان بين جبل انجي كده صخرة ايه تصدمه، يقوم يعمل ايه؟ يمشي في سواء السبيل، يعني القصد ايه؟ المتواصل. لذلك قلنا لكم هناك قال انه كان لي قرين يقول انك من المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما لمبعوثون، هو ابا ويقعد كده. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ يعني وسطه، مش قريب من الحف عشان نقول يمكن يعني يطلع، لا ده في الوسط. واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. إذا جاءوكم، ما هم اللي اتخذوا بقى دينكم هزوا ولعبوا، لما تقوموا للصلاة يقعدوا يقلسوا عليكم، قال إذا جاءوا دخلوا بالكفر. إذا ظرف، إذا فساعة دخلوا كان معهم الإيه؟ الكفر. ولما قعدوا عند النبي وجم يخرجوا برضو خرجوا بمين؟ خرجوا بالكفر. يعني كأن الكفر لازمهم داخلين، وإيه يعني أعدهم عندكم لم يزدهم إيه؟ ما جابش لهم إيمان. تعالوا ليه؟ قال لك لأن من الممكن كده إن واحد يدخل على مجلسه صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وبعد ذلك تمسه عناية الهداية فيخرج إيه؟ مؤمنا. فضال اللي كان عايز يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، مش وقف كده وفي عام الفتح بقى وفي عزة النصر وعزة ما، وبعدين فضال قال انا رايح اقتل الراجل ده. فلما راح لحد والنبي مسه كده قال لقد جئته وما في الارض ابغض الي منه، وانا اتركه وما في الارض احب الي منه. مسته العناية. يبقى دخل بكفر وخرج بايه؟ وخرج بإيمان. لكن دول عملوا ايه؟ دخلوا بالكفر وايه؟ وخرجوا بالكفر. يعني الدخول ما زادهمش، يبقى كأن الدخول كان ايه؟ نفاقا، بدليل ان الله يعلم ما ايه؟ ما يكتبون، من ان

0: الدخول ده كان ايه؟ اذا جاءوكم قالوا امنا، نقول لهم لا انتوا دخلتوا بكفر وخرجتوا بايه؟ وخرجتوا بكفر. طيب ما دام دخل بكفر وخرج بكفر يبقى اذا ما استفادش من الدخول، ما استفادش من الدخول. ليه؟ لانه كان يكتم ان الدخول نفاقا، كان يكتم ان الدخول ايه؟ ان الدخول نفاقا. واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر، اي متلبسين بالكفر وهم قد خرجوا به. قد ما يقول جاءوكم وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به، جاءوكم دخلوا بالكفر وخرجوا، انما جابهم قال لك لان اللي دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر هم دول بس، لان في كتير دخلوا بالكفر وخرجوا بالايمان. فلما يقول هم يبقى دي خاصيه بمين؟ خاصيه لهم هم، لانهم كانوا يكتمون ان دخولهم وقولهم امنا كان نفاقا. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر ايمانيه للداعيه الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات من سوره المائده. دار الفتوى اذاعه القران الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا

وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النهار.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان.

أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.
3: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من قصة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، تحدثنا في درسين سابقين عن شمائل هذا الخليفة العظيم وعن عبادته وحبه لله عز وجل، واليوم ننتقل إلى خلافته. وإليكم هذه القصة الرائعة حول الطريقة التي تسلم فيها هذا الخليفة خلافة المسلمين. سيدنا عمر رضي الله عن عمر وهو يجود بأنفاسه الأخيرة أبى أن يستخلف أحدا، وحينما ألح عليه بعض أصحابه أن يستخلف خليفة للمسلمين قال لهم: أأحمل أمركم حيا وميتا؟ ألا يكفيني أنني حملت أمركم حيا؟ كان أشد الناس خوفا من الوقوف بين يدي الله عز وجل. ثم قال هذا الخليفة الراشد: ألا إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك أي لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله. النبي ما استخلف، سيدنا عمر استخلف، الأمر صيان. إذن إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، والله حافظ دينه. هذا دين الله، لو قصر المسلمون الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه، لو تكالب عليه المتآمرون، لو اشتد بأس أعداء الدين، لو قامت حرب عالمية ضد الإسلام في شتى بقاع الأرض، اطمئنوا والله حافظ دينه، هذا دين الله. فإن كان لنا شرف النصر ارتقينا عند الله، وإن تخلينا عن نصرة هذا الدين نصره الله مباشرة. لكن سرعان ما برقت بارقة في رأس هذا الخليفة وهو على فراش الموت. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط، فاعرفوا له ذلك. أيها الناس، إني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن طلحة بن عبيد الله وعن الزبير بن العوام وعن سعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين، فاعرفوا لهم ذلك. هذا قول النبي اللهم صل عليه. فقال سيدنا عمر: ليكن لهؤلاء الستة الذين منحهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا التكريم عاقبة الأمر الذي يشغل الأمير المحتضر، وليضع هذا الأمير سيدنا عمر في أعناقهم مجتمعين الأمانة التي حملها طوال سني خلافته. وهكذا جمعهم، جمع الستة عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، جمعهم وقال لهم: إني نظرت فوجدتكم القادة، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض، وإني لأخاف الناس عليكم ما استقمتم، فإذا أنا مت فتشاوروا ثلاثة أيام، ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. شكل مجلس من ستة أصحاب توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، ووضع أمانة التولية في أعناق هؤلاء الستة. وليحضر معكم عبد الله بن عمر ليكن معكم مشيرا، ولا يكون له من الأمر شيء. أول إنسان استبعده من الخلافة ابنه، يعني كفى آل الخطاب، كفاهم عمر ليحاسب عنهم. سيدنا طلحة كان غائبا عن المدينة، فاجتمع بقية الأصحاب الذين وضع عمر فيهم هذه المسؤولية، واقترح عليهم عبد الرحمن بن عوف أن يخلع أحدهم نفسه ويتنازل عن حقه في الترشيح ليكون صوته مرجحا إذا قام خلاف. ستة، إذا واحد عزل نفسه صفيه خمسة. أول اقتراح، وبادر فخلع نفسه، ثم تنازل الزبير عن حقه لعلي، وتنازل سعد بن أبي وقاص عن الترشيح، وهكذا انحصر الاختيار بين عثمان وعلي، وفوض عبد الرحمن بن عوف في اختيار أحدهما. كانوا ستة، واحد غائب خمسة، واحد نازل أربعة، واحد خلع نفسه ثلاثة، واحد جعل محكما صفيه اثنين. وكان على ابن عوف أن ينجز هذه المهمة في الأيام الثلاثة التي أوصاهم الخليفة الراحل ألا يجاوزها، وكان عليه خلال هذه المهلة القصيرة أن يجري شورى واسعة واستفتاء عميما بين أصحاب رسول الله جميعا. وهكذا راح يذرع المدينة ويقرع أبواب دورها. يقول ابن كثير: نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس ويجمع رأي المسلمين، عامتهم وقادتهم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى، سرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء المحجبات في بيوتهم، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل الركبان الوافدين على المدينة. يعني عمل استشارة واسعة جدا، تنفيذا لقول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. ثم أرسل ابن عوف في طلب عثمان وعلي، فقدما عليه فأقبل عليهما وقال لهما: إني سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا يعدل بكما أحدا. يعني أنتما في قمة السمعة الطيبة، أنتما في قمة الأهلية. ثم أخذ العهد على كل منهما: لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن. رجال. ثم خرج بهما إلى المسجد، وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقلد سيفا وبعث إلى وجوه المهاجرين والأنصار ونودي في الناس كافة الصلاة جامعة وتراص الناس حتى غص بهم المسجد وحتى لم يبق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس وكان رجلا حييا. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا دعاء طويلا ثم تكلم فقال أيها الناس إني قد سألتكم سرا وجهرا فلم أجدكم تعدلون بعلي وعثمان أحدا، يعني هذان الرجلان الصحابيان هما في قمة من تريدون أن يكونوا عليكم ولاة، فقم إلي يا علي. فقام إليه وأخذ عبد الرحمن بيده وسأله هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال علي على كتاب الله وسنة رسوله. ثم قال قم إلي يا عثمان، فقام إليه فأخذ بيده وقال له هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال عثمان اللهم نعم. فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. وازدحم الناس على عثمان يبايعونه، وكانت أول يمين شدت بالبيعة على يمينه، أول يمين بايعت عثمان سيدنا علي، يمين علي بن أبي طالب، وتتابع المسلمون جميعا يبايعون. وهكذا حمل عثمان أثقال الخلافة، حملها وهو على وشك أن يستقبل السبعين من عمره. اسمعوا إلى هذا الكلام، المؤمن لا يشيخ أبدا، المؤمن شاب دائما، بضعف بصره، بشيب شعره، بينحنى ظهره، تضعف قوته، تظهر أعراض الشيخوخة، لكنه لا يشيخ، لكن نفسه تبقى شابة. الآن بعد قليل تسمعون ما لا يصدق، إنسان في السبعين له عزم الشباب وهمة الشباب وتألق الشباب وتوقد عزيمة الشباب. يروي التاريخ أن هذا الخليفة حينما صعد المنبر ليلقي خطبة الخلافة ألقى خطبة موجزة وكأنه تهيب الموقف، إما لشدة حيائه وإما لشدة خوفه من الله تعالى، وقد أصبحت مسؤولية المسلمين في رقبته. يروي بعض الصحابة عن أبيه قوله ما رأيت أحدا كان إذا حدث حديثا أتم حديثا ولا أحسن من عثمان إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. هناك قصة سأرويها لكم تبين لما كان هيابا. قال مرة أطل هذا الخليفة قبل أن يكون خليفة، يوم كان صحابيا في عهد عمر، أطل من نافذة داره فأبصر على البعد رجلا يجري في قيض النهار وهجير الصحراء، فظنه غريبا، نزل به كرب عظيم، ولبث مطلا من نافذته حتى يعود ذلك الرجل الملهوف فيدعوه إلى ظل داره ويغيث من لهفته. وكم كانت دهشته وعجبه حينما اقترب الرجل. من هو؟ سيدنا عمر. فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممسكا بخطام بعير يتهادى وراءه. هذا كلام لا تعرفونه إلا إذا ذهبتم إلى بلاد الحجاز في الحج أو العمرة. ماذا يعني السير في الطريق في الظهر في أيام الصيف 56 الحرارة وعلى 33 تلعبوا 56، تشعر كأن هذه الأرض تشتعل. ماذا يعني أن سيدنا عمر كان يركض وراء ناقة في وقت القيظ وفي أشهر الصيف، ويطل سيدنا عثمان من نافذته فيرى أمير المؤمنين ممسكا بخطام بعير يتهادى وراءه، وسأله عثمان من أين يا أمير المؤمنين؟ وأجابه عمر من حيث ترى، بعير من إبل الصدقة ند هاربا، فأسرعت وراءه ورجعت به. وعاد عثمان يسأل يا أمير المؤمنين ألم يكن هناك من يقوم بهذا العمل سواك؟ وأجابه عمر ومن يقوم مقامي في الحساب يوم القيامة؟ ودعاه عثمان إلى الراحة حتى تنكسر حدة الهجير، فما زاد عمر على أن قال ودموعه الورعة تسيل من مآقيه، قال له عد إلى ظلك يا عثمان، أنت خليك مرتاح، عد إلى ظلك يا عثمان، ومضى لسبيله وعينا عثمان متعلقتان به حتى غاب عنهما. وراح عثمان يتمتم قائلا لقد أتعبت الذين سيجئون بعدك. الله يعين اللي حيجي بعدك. إذا أردت أن تصف إنسانا فذا عظيما تقول أتعب من جاء بعده وأخمل من جاء قبله. اللي قبله ما عاد يذكرهم أحد، والذين جاءوا بعده تعبوا كثيرا. الأشخاص العظماء الذين قبلهم ينساهم الناس، والذين بعدهم يتعبون كثيرا. قال عثمان لقد أتعبت الذين سيجيئون بعدك. وما علم هذا الصحابي الجليل أنه هو الذي سيجيء بعد عمر. سيدنا عثمان جاء على أثر خليفتين ليس لهما نظير، وجاء بعد 10 سنوات عمرية فرض فيها الفاروق على المسلمين منهجه الصارم وعدله المكين، وحمل ولاته وعماله على مثل ما حمل عليه نفسه من زهد وتقشف وعناء. جاء سيدنا عثمان والدولة تتسع رقعتها وتتلاطم تحت راياتها أجناس شتى متباينة الطباع والغايات، يجيء والدنيا فتحت على المسلمين، وكان عمر يرى إقبال الدنيا في بداياتها فيرتجف ويقول إن للمال ضراوة كضراوة الخمر. المال بقسي القلوب، الغنى أحيانا يبعد عن الواحد الديان. وذكر قول عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها. أيام تلاقي مجموعة مؤمنين متألقين جدا وهم فقراء وهم معدمون في بدايات بالدراسة بالجامعة، يعني يحبون بعضهم بعضا، يؤثرون بعضهم بعضا، يتفانون في خدمة بعضهم بعضا، فإذا

0: الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الآخرة، فإن الله قد ضرب للدنيا مثلا فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما الذي فعل هذا الخليفة أول ما فعل؟ أولا كتب إلى ولاة الأقاليم وأمراء الحرب والأئمة على الصلوات والأمناء على بيوت المال، كتب إلى كل الموظفين في الحقل العسكري والمالي والإداري، كتب إلى ولاة الأقاليم المحافظين يعني وأمراء الحرب قواد الفرق والأئمة على الصلوات والأمناء على بيوت المال، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله ويحضهم على اتباع السنة وترك الإحداث والابتداع. وكان بيت المال عامرا ممتلئا، فزاد في عطاء الناس، واتخذ من المسجد سماطا يقدم عليه بصورة دائمة الطعام الطيب للمعتكفين والمتعبدين وأبناء السبيل. لكن ماذا حدث؟ الذي حدث أن أعداء الإسلام الملوك والأباطرة فيما حول بلاد المسلمين علموا أن عمر قد توفي، أصح قتل، وأن عثمان بن عفان وهو رجل شديد الحياء في سن السبعين قد تسلم الخلافة، فطمعوا أن يستردوا شيئا من بلادهم التي فتحت، وأن يستعيدوا شيئا من ملكهم الذي اندثر. لذلك ما إن تسلم هذا الخليفة سيدنا عثمان بن عفان الخلافة حتى فوجئ بانتفاضات مسلحة تنقض على الدولة من كل حدب وصوب. الآن دخلنا في بطولته، رجل وقور في سن السبعين شديد الحياء، لا يحب الحديث كثيرا، أميل إلى الانزواء في بيته، تسلم منصب الخلافة. أنا أريكم بهذا الكلام أن المؤمن لا يشيخ، ثم يفاجأ أن كل من حوله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا قد انقض على الدولة، يريد أن يقتطع منها بعض الأرض وأن يستعيد بعض السلطة. أيها الإخوة، شيء مشرف جدا وشيء لا يصدق. سيدنا عثمان لم يضع لحظة إلا وهو يفكر، لم يتلفت ذات اليمين ولا ذات الشمال، لم يسأل أحدا ولا مجرد سؤال ماذا يجب أن يصنع. لقد حدد له ضميره المؤمن الطريق، على الفور أصدر الأوامر بإطفاء النار وقهر المرتدين. ماذا فعل؟ أول عمل قام به، وطبعا أراد أن يبين للخصوم أنه لا يقاس الإنسان بضخامة جسمه ولا بما يحمل فوق كاهله من سنين وأعوام، إنما يقاس بما وقر في قلبه من إيمان. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

في نور الأسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: المذل سبحانه هو الذي يذل الكافرين بصولة الحق ويذل الجبارين بتسليط القهر، فما من كافر ولا ظالم ولا جبار إلا وأذله الحق تبارك وتعالى ليكون عبرة لمن يعتبر.
0: وشر المصائب أن يكون العبد ذليلا لشهوته، وأشر من ذلك أن يسلط الله سبحانه الكفار على المسلمين فيذلوهم، وذلك بسبب عصيانهم وتكبرهم على الشريعة وبعدهم عن دين الله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لازلتم منصورين على أعدائكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فإن خالفتم السنة سلط الله عليكم من يخوفكم فلا ينزع خوفه من قلوبكم حتى تعودوا لسنتي. صدق رسول الله.
0: والذل أخطر الذل هو حرمان الإنسان من معرفة الله سبحانه وتعالى، فيضل في حياته ويتخبط بعد مماته ويعذب عند حسابه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
1: فالمذل عز وجل يهين المتكبرين، وقد أعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ويذل النفوس الطاغية بالجوع والفقر والمرض، ومن يهن الله فما له من مكرم.

0: جاء في الأثر أن رجلا جمع مالا كثيرا، ثم صنع يوما طعاما فاخرا، وجلس مع أهله يأكلون ويشربون ويضحكون ويلعبون. وبينما هو كذلك، إذ أقبل رجل في صفة مسكين وقرع الباب، فخرج إليه بعض الغلمان، وقال له أحدهم:
1: ما حاجتك أيها الرجل؟
2: مسكين وابن سبيل.
3: مسكين؟
1: اغرب عنا.
0: ودخل الغلمان على سيدهم وأخبروه بما فعلوه بالرجل، فضحك وقال لهم:
4: كان واجبا عليكم أن تضربوه وتهينوه حتى لا يقطع علينا سعادتنا مرة أخرى.
0: وعاد الرجل المسكين وقرع الباب مرة أخرى.
3: ما الذي أتى بك ثانية أيها الرجل؟ ألم نطردك من لحظات؟ يا لك من رجل غبي.
2: ادعوا لي سيدك.
3: ألمثلك يخرج إليه سيدي؟
2: نعم، فإني ملك الموت.
0: فلما سمعوا ذلك وقع عليهم الذل، ودخل ملك الموت وقال للرجل:
2: أين مالك يا رجل؟
4: هذا يا سيدي جميع ما أملك، لعنك الله من مال شغلتني بجمعك عن عبادة ربي.
0: فأنطق الله سبحانه وتعالى المال، فقال للرجل: ولم تسبني وقد كنت تدخل على الملوك بي، وترد المحتاجين والمساكين، وكنت تنفقني في ملاذك وشهواتك، فلا أمتنع عليك، ولو أنفقتني في سبيل الخير لنفعتك، وما لقيت الله وأنت ذليل. ثم قبض ملك الموت روحه وهو ذليل.

0: رباه لن يغلب داع دعاك على عدو لج في غدره. يدعوك ربي ليس يدعو سواك، وأنت من يقوى على ذله.
1: الحق لا يزور عن طالبه ما دمت أنت العون والمستعان، والشر محدود على صاحبه مهما بأعداء الحياة استعان.

0: بما أهلك الله الجبابرة الطغاة الكافرين من أهل سبأ، فقد وهبهم سبحانه جنتين عن يمين وشمال، وقال لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: فكان المطر وهو قطرات ماء دقيق سائل سبب الهلاك والدمار لأهل سبأ، فقد جعل سبحانه وتعالى من الشيء الضعيف الرقيق المنساب قوة قوية مدمرة لأهل البغي والطغيان.
2: وحينما جاء أبرهة الأشرم الحبشي يتحدى ويهدد العرب منذرا بهدم الكعبة، ومعه الفيلة الضخمة التي لم تكن العرب تعرفها، خاف أهل مكة واعتصموا بالجبال والشعاب.
1: تجلى المذل سبحانه لتلك الطغمة الباغية، وجعل المخلوق الصغير الضعيف الضئيل سببا وسلاحا للقضاء على الجيش العرمرم الجرار، جعل الطير الضئيل أقوى من بغي الباغين.
2: قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: وهذا لوط عليه السلام يهجم عليه اللئام الفاسقون من قومه، يريدون الاعتداء الوضيع على ضيوفه من ملائكة الرحمن، ويتطلع لوط يبحث عن ناصر أو معين، فيقف الجميع ضده. قال جل شأنه: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
0: هنا جاء الجواب من ملائكة الرحمن، قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. واختار المذل سبحانه قطعا صغيرة من الحجارة المسومة لتدمير العصبة الباغية.
2: قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم.
1: وأمر عاد قوم هود غير بعيد من أمر قوم لوط، فإذا كان هلاك قوم لوط قد تم بقطع صغيرة من الحجارة، فقد تم هلاك عاد بالريح العاصفة.
2: قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. صدق الله العظيم.

إلهي، أنت المذل لأعدائك، المهيمن للعصاة بحلول بلائك. أسألك يا الله أن تتجلى بمدد اسمك المذل حتى أذل نفسي وشيطاني، وأذل كل كافر فاجر، واحفظني من ذل المعصية وذل الجهل، وذل لي يا الله كل صعب، وهون لي كل عسير يا أكرم من سئل وخير من أجاب.

في نور الأسماء الحسنى برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز والتطورات في سوريا والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كميات هائلة من النفط تخرج عبر مضيق هرمز، أضيف أن الحصار البحري على إيران فعال، وأشار إلى أن المضيق لن يكون مهما كان كما كان في الماضي، أو لم يكن مهما كما كان في الماضي. وخلال فعالية في البيت الأبيض أضاف ترامب أنه لا يتفاوض مع إيران في الوقت الراهن لأن ذلك مضيعة للوقت. من ناحيته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي بمضيق هرمز منذ شهرين، والحرس الثوري قد يشكل مصدر إزعاج فقط. وفي إيران قال محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده لا تصدر النفط أو تصدر النفط في الوقت الراهن، والولايات المتحدة لم تفرج عن أي من أموال طهران المجمدة بموجب مذكرة التفاهم. في غضون ذلك أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقشي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. في الشأن الاقتصادي، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الدين العام الأمريكي تجاوز رسميا حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إنه يعرف تفاصيل هجوم إسرائيل لكنه لن يتحدث عن ذلك. القناة ذاتها نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية في مطار أبو الظهور السوري المستهدف وأنها كانت دقيقة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إنه لن يتم التسامح مع تموضع تركي عسكري في سوريا. من جانبه قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني لأكسوس إنه لا نية لإنشاء قاعدة تركية أو إقامة وجود عسكري تركي دائم في مطار أبو الظهور، مشيرا إلى أن ربط الغارة الإسرائيلية بوجود تركي في الموقع المستهدف لا تدعمه الأوضاع على الأرض. في المقابل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا، وأن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم النصرات. في هذه الأثناء قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل حية أن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها. من جهتها قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع خليل الحية تطورات الأوضاع في غزة، وشدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل. لمزيد من المتابعة مشاهدينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهاد. نستمع منك أحمد إلى تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالموقف الأمريكي بشكل عام، لا سيما تصريحات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالنزاع مع إيران.
1: نعم نشوان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمر في ذات سياسته المرتبطة بمواصلة الضغط الاقتصادي الأقصى على إيران بهدف أن تتغير مواقفها، أن يقل سقف مطالبها، أن تعود إلى طاولة المفاوضات، وأن تلتزم بما تعهدت به، كما يقول الرئيس ترامب في تصريحاته الأخيرة إن إيران تم إبرام اتفاق معها ولكنها لم تلتزم وفق تعبيره. وبالتالي هو يقول إن الولايات المتحدة ستستمر في هذا النهج الذي الآن يعول على الضغط الاقتصادي أكثر من التعويل على الضربات العسكرية، وهذا النهج يفضله عدد من المقربين من ترامب، بينما يعارضه آخرون الذين يعتقدون أنه كان بالإمكان توسيع الضربات العسكرية ضد إيران، تدمير منشآت الطاقة والجسور ومنشآت البنى التحتية الأخرى في إيران، وذلك من شأنه أن يضعف إيران وأن يدفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات. إلا أن هذا الاتجاه الذي كان يدفع بالخيار العسكري أكثر من الخيار الاقتصادي يبدو أنه تراجع قليلا في الأيام الماضية، وبرز الآن هذا المنحى الذي يؤكد عليه ترامب، يؤكد عليه وزير الخزانة وأيضا أحيانا وزير الطاقة فضلا عن نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس. وبالتالي جملة من العقوبات من المرتقب أيضا أن يتم فرضها بحسب تأكيدات سابقة لوزير الخزانة سكوت بيسنت، إلا أن ترامب عندما سئل عن تفاصيل هذه العقوبات كانت إجابته غامضة بشأنها، لم يحدد متى ستفرض بشكل قاطع، كانت التوقعات تقول إنها ستفرض هذا الأسبوع، حتى الآن لم تعلن وزارة الخزانة عن تفاصيلها، وبالتالي هناك ترقب لهذه العقوبات التي كان قد وصفها وزير الخزانة بأنها ستكون الأقسى على إيران وأنها غير مسبوقة. وأيضا لدينا التأكيدات الأخرى التي تحدث عنها ترامب أيضا في الساعات الماضية، وهو تأكيد لمواقف سابقة أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وإن إيران سفنها ممنوعة من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية، بل حتى السفن الأخرى التي تحاول الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية يقول ترامب لا يسمح لها، فقط تسمح الولايات المتحدة لمن تريد كما يقول ترامب بذلك. وبالتالي هو يعتقد بأن الولايات المتحدة هي التي تبسط سيطرتها على المضيق، ويشير إلى أن تدفقات النفط مستمرة. هذه التأكيدات أيضا كان قد أكدها مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، وقبلها كنا قد نقلنا عن القيادة المركزية الأمريكية تأكيدها بأنها سهلت عبور أكثر من 1000 سفينة وناقلة منذ شهر مايو الماضي. هذه التدفقات أيضا يتحدث عنها وزير الطاقة كريس رايت، والذي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تأمين المسار الجنوبي. ولكن هناك أسئلة تتعلق إلى متى يمكن أن تستمر الولايات المتحدة في هذا الوضع، توفير مظلة حماية، توفير معلومات استخباراتية. Turn your routine into a road trip with FlixBus. Enjoy comfy seats with outlets and Wi-Fi that works, so that you can read your emails or ignore them, commuting or just getting away, all from only $35.99. Book now. لأن أسعار الوقود ما تزال توالي الارتفاع وإن كانت انخفضت قليلا، إلا أن ترامب دائما ما يدافع ويقول إن الأسعار كان من المتوقع أن تتجاوز 300 دولار للبرميل فيما يتعلق بالأسعار العالمية، ولكنه يقول إن الولايات المتحدة بفضل سيطرتها على المضيق كما يعتقد استطاعت أن تخفض هذه الكلفة الاقتصادية عالميا وعلى الأمريكيين.
0: طيب ربما سنكتفي بهذا القدر أحمد رهد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، لا سيما موضحا الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالنزاع مع إيران خلال الأيام والساعات الفائتة. الآن سنناقش هذه المعطيات مشاهدينا. انضم إلينا من طهران هادي أفقهي دبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن جون باتريك فيهيري الخبير الاستراتيجي بالاتصالات السياسية، وانضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. سيد أفقهي، سأبدأ معك. حديث رئيس ترامب عن أن كميات هائلة من النفط تخرج من مضيقي أو عبر مضيقي هرمز، وبالتالي هرمز لن يكون على المدى المنظور فعالا أو مهما كما كان، في تحدا أيضا للإرادة الإيرانية المعلنة فيما يتعلق ب بهرمز وأهمية هرمز. لكن السؤال هنا، بغض النظر عن مدى تطابق المعلومات التي يسردها الأمريكيون مقابل المعلومات التي يسردها الإيرانيون، هل تعتقد بأن إيران بإمكانها المحافظة على هذا النسق من الأهمية والاستعمال لمضيق هرمز؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني اسمح لنا أن نبتعد قليلا لا عن الرواية الأمريكية ولا عن الرواية الإيرانية. الآن ماذا تقول أسعار الطاقة العالمية؟ ماذا تقول أسعار المحروقات في داخل أمريكا والشارع الأمريكي الذي بدأ يغلي؟ يعني يكفي أن يأخذ زملائكم في الجزيرة ويعمل مقابلات مع أبناء الشارع، ليس مع المسؤولين الأمريكيين الذين يكذبون صباحا ليلا ونهارا على العالم أنه المضيق مفتوح والنفط يتدفق. إذن لماذا هذا التصاعد في الأسعار؟ الآن تصل أسعار البرميل الواحد للنفط إلى $100، ويقول ترامب أنه عشرات الملايين إلى النفط يتدفق عبر المضيق والمضيق مفتوح وليس هناك سيطرة لإيران على هذا المضيق. أنا أقول لا دعنا لا نصدق لا الرواية الأمريكية ولا الرواية الإيرانية. ماذا تقول الآن أسعار الطاقة بالعالم؟ ماذا يقول؟ لماذا يئن الآن في الحقيقة الاقتصاد العالمي؟ ومن وراء هذه الأزمة؟ هل إيران هاجمت أمريكا أم أمريكا أتت من أعلى البحار وهاجمت إيران؟ هذا اللي نطرحه الآن على الرأي العام العالمي، على المواطن العادي في أمريكا والمواطن العادي في إيران. من سبب هذه في الحقيقة الأزمة؟ نحن أم الأمريكيون والإسرائيليون؟
0: طيب طيب، هذا السؤال سنذهب به إلى جون باتريك. الحقيقة هي الرواية الإيرانية ما تزال تحافظ على هذا النسق، نسق أهمية هرمز. والحقيقة الأرقام المتعلقة بالطاقة تثبت إلى حد كبير كثير من المعلومات التي يسوقها الإيرانيون، وربما حتى الجدل بشأن تأثير هرمز على أسواق الطاقة لا طائل من ورائه، لأن هنالك تأثيرا واضحا. السؤال هنا، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة المحافظة على هذا النمط من الضغط على إيران، طالما أن الاقتصاد العالمي كتلة وكتلة واحدة، حتى وإن كانت الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا بالطاقة، لكن لابد أن يزحف هذا الأثر بشكل أعمق على الولايات المتحدة مستقبلا.
3: هذا سؤال وجيه بالفعل، ولا نعرف الإجابة عن هذا الموضوع بدقة. الواضح هو أن الإيرانيين والولايات المتحدة الأمريكية علقوا في هذه اللعبة وينتظرون من سوف يصرخ أولا. يبدو أن كلا الطرفين يتشددان، يبدو أنه في هذه المرحلة الأعمال العدائية توقفت، ولو أن الضربات تحصل بين الفينة والأخرى في مضيق هرمز، وعلى الأرجح سوف نستمر بمشاهدة هذا الموضوع. ولكن الآن اللعبة هي أي اقتصاد ينهار أولا. أعتقد أن الأمريكيين لديهم ورقة أقوى في هذا المجال بالمقارنة مع الإيرانيين، ولكن يتعين علينا أن ننتظر لنرى النتيجة. في المجال السياسي، أسعار الوقود في الولايات المتحدة أخذت بعين الاعتبار، لا أعتقد أنها سوف ترتفع بمستويات أعلى بعد أكثر مما ارتفعت في الأشهر الستة، ولم تصل إلى مستويات إدارة جو بايدن. نعم هي مؤذية لبعض الناس، ولكنها ليست كارثية، ليست أزمة. النقطة المهمة بالنسبة إلى الأمريكيين هي التركيز على الحياة اليومية. الإيرانيون لديهم شواغل بخصوص الوضعية الراهنة، ويودون أن تغير إيران في معادلتها.
0: طيب سيلبراري، يعني فيما يتعلق بهذا الأثر، الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات نصفية، وبغض النظر عن بعض الآراء التي تقول بأن ترامب غير مهتم إلى حد كبير بمصلحة الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات، والتي تشير كثير من الاستطلاعات إلى تفوق هنا وهناك في بعض حتى الروايات الولايات المتأرجحة لمصلحة الديمقراطية، لكن هل تعتقد بأن الانتخابات النصفية المقبلة ستشكل اختبارا حقيقيا وقويا لإدارة ترامب فيما يتعلق بسياسته تجاه إيران؟
4: شوان، أنا في ظني أن هذا هو السؤال هذه الأيام الذي تراهن عليه إيران. إيران تريد أن تحول المعركة مع واشنطن على هرمز وتداعياته إلى معركة داخلية، معركة انتخابية، هي تعرف بأن الرئيس ترامب سيعاني فيها. الناخب الأمريكي التاريخي لا يصوت على السياسة الخارجية ولا يأبى بالحرب، لكنه إذا هذه الحرب أصبح لها تداعيات اقتصادية تؤثر على حياته اليومية سيكون له موقف. من هنا في ظني أن الرهان الإيراني في مكانه، الحزب الجمهوري سيعاني في هذه الانتخابات، على الأرجح وفقا لإستطلاعات الرأي سيخسر مجلس النواب، ربما يحتفظ بالغالبية في مجلس الشيوخ لكنه سيخسر مجلس النواب. وأيضا الرأي العام الأمريكي أو المزاج العام في أمريكا تقيس الاستطلاعات بأن أكثر من ثلثي الشعب يعارض هذه الحرب، فبالتالي حرب يراها الجانب الأمريكي للشعب الأمريكي بأن لم تكن ضرورية، لم تشكل إيران تهديدا وشيكا على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن جزءا منهم أيضا بدأ يقول بأن هذه الحرب جاءت لخدمة إسرائيل وليس لخدمة المصالح القومية الأمريكية، الذي كان بإمكان الولايات المتحدة أن تتوصل إلى التفاهم مع إيران. هذا التوصيف موجود، إيران تراهن عليه، لكن أيضا سلوك الناخب الأمريكي متقلب، مزاجه متغير، والآن اقتنع الرئيس ترامب بأهمية هذه الانتخابات على عكس ما يقول، وبالتالي هو يقول بأن المضيق مفتوح وأنه يمكن إخراج ملايين البراميل، وبالتالي لم تصل الأرقام إلى أرقام كارثية، وكما قال جون باتريك وهو محق بذلك، في الولايات المتحدة الأمريكية هناك يعني ارتفاع في الأسعار، لكنها ليست كارثية لكنها مقلقة انتخابيا، يمكن أن تتحول إلى موقف وسلوك انتخابي يؤثر على فرص الرئيس. الرئيس طبعا معني بالتركة أكثر من أن يكون معنيا في الانتخابات الأمريكية، لكن لك أن تتخيل نشوان لو خسر الحزب الجمهوري، وهذا طبعا سيناريو يعني موجود، لو خسر الأغلبية في المجلسين كيف سيحكم الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتحول إلى بطة عرجاء مقيد في السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، لا يستطيع أن يمرر الموازنة الحربية كما يريد، فبالتالي سيتحول إلى بطة عرجاء، وربما أيضا يأخذ الحزب الديمقراطي الأمور نقطة أبعد من ذلك ويقوم بمحاولة عزله، وقد قام بذلك مرتين في السابق. فبالتالي على عكس ما يقول الرئيس الأمريكي، هذه الحرب تداعياتها الاقتصادية ستكون عاملا مؤثرا في سلوك الناخب الأمريكي، وهو ينبغي أن يكون مهتما على عكس ما يقوله من تصريحات.
0: وحتى نستفيد يعني من هذه من هذه الفكرة، قبل أن أعود لك سيد أفقهي، اسمح لي فقط أن أعود مرة ثانية جون باتريك حتى نختم هذا المحور، ثم أعود لك في محور لاحق. سيد جون باتريك، ما طرحه السيد ضيفنا البراري دكتور حسن البراري من عمان يذكرنا أيضا إلى أي مدى سيتغير وضع ترامب في مسألة صناعة القرار الأمريكي المتعلق بإيران في حال بالفعل خسر الحزب الجمهوري، سواء معاقله التقليدية أو المعاقل التي باتت تقليدية، كانت متأرجحة، كانت بنفسجية ثم أصبحت ولايات حمراء مثل فلوريدا، مثل ميشيغان إلى آخره من هذه المعاقل.
3: أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب يهتم إلى هذا الحد بانتخابات التجديد النصفي كما يتوقع بعض الناس. أعتقد أنه يود أن يخرج من هذه المعركة مع إيران، ويود في الوقت نفسه أن يتأكد من أن إيران لن تحصل على الأسلحة النووية، وبكل تأكيد يود أن يتعامل مع الوضع في مضيق هرمز. هو لا يود أن يترك المنطقة في وضعية تكون أسوأ مما كانت عليه قبل الحرب. هذا هو محط التركيز الرئيس بالنسبة إليه، وعبر عن هذا الموقف الذي لربما يغضب عددا كبيرا من الجمهوريين الذين يفضلون أن يركز على الانتخابات بمستويات أعلى. ويمكنني أن أقول في هذا الصدد أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية في الولايات.

0: ترشيح عدد كبير من مرشحي اليسار وأقصى اليسار، وهذه من بين الأمور المثيرة للاهتمام أن نراقب إذا ما تغيرت الأغلبية على مستوى مجلس النواب، يتعين على الديمقراطيين أن يتخذوا القرار، هل يقطعوا التمويل عن الجيش؟ لا أعتقد أنهم سوف يفعلون ذلك، أو سوف يتوصلون إلى طريقة لدعم الجيش وهو ينخرط في منطقة الشرق الأوسط.
1: جميل. طيب سيد أفقهي، في محور آخر، الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن الوزير العراقي تحدث مع عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، بحث الجهود يعني الرامية إلى الحلول، إيجاد الحلول السياسية والدبلوماسية. بالتالي السؤال هنا، إلى أي مدى ما يزال أفق الدبلوماسية متاحا في ظل أيضا محاولة ترامب فيما يبدو كموقف أخير خلال الساعات الأخيرة، محاولة إضعاف هذا المسار على الأقل بشكل مؤقت، ربما في محاولة للضغط على الإيرانيين؟
2: اسمح لي نبدأ من المكالمة الهاتفية بين عراقشي وعاصم منير قائد الجيش الباكستاني، لأن هو المسؤول في الحقيقة عن الملف التفاوضي بيننا وبين الأمريكيين. دائما إيران تبقي الباب مواربا كي لا تتهم أنها هي تريد الذهاب إلى التصعيد أو إلى الحرب. مع ذلك كذلك اليوم في زيارة، من خلال زيارته السيد قاليباف إلى العراق، أكد على نفس الموضوع أنه نحن لا نريد الحرب، ولكن لاحظوا ما تقوم به أمريكا أولا من تخبط في المواقف وعدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الدبلوماسي. الموضوع الآخر فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بمضيق هرمز نحن تحدثنا مع العمانيين، ولكن يعني قالوا لنا ربما بصراحة في الغرف المغلقة أنهم يفاوضون عن أنفسهم وعن الجانب الأمريكي وعن الجانب الخليجي، وهذا واضح. في النهاية عندما أدرك ترامب أنه يعني كلما أعلنت إيران عن قرب التوصل إلى نهاية الاتفاق والتوقيع عليه، أخيرا البارحة يعني لا ننسى ونحن لسنا بعيدين عن الزمن، هدد ترامب أنه سيقصف عمان. يعني وصل المنطق البلطجي مع هذا الرجل إلى هذه الدرجة أنه من أقرب أصدقاء سلطنة عمان، استخدم سلطنة عمان في التفاوض بينه وبين أنصار الله في اليمن عندما ضربت حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر. إذن بدأ يخسر في الحقيقة موقعه الأخلاقي والدبلوماسي وحتى العسكري، والآن يتوسل به الحرب الاقتصادية، إيران منهكة، إيران منهكة، إيران منهكة يا أخي. إذا الشعب ما زال يتواجد في الساحات ولم لا يرجع إلى بيوته لا تتحقق الحقيقة المطالب الإيرانية. لا نقول نحن نريد أن نعلن النصر، ولكن كذلك لا نسمح للعدو من خلال أكاذيبه، من خلال تغريداته، من خلال هذه الادعاءات بالحقيقة التي لا يؤمن بها حتى بات الشارع الأمريكي، أنه نحن الآن المضيق مفتوح. طيب إذا عندما تقولون باليوم 10 مليون برميل، أين يذهب هذا النفط؟ لماذا لا تنخفض أسعار النفط؟ هذه الادعاءات في الحقيقة لا يمكن البناء عليها، ولكن نحن نريد أن نرجع، أكدنا عدة مرات. طيب خلينا نرجع على طاولة المفاوضات على أساس هذه مذكرة التفاهم، لماذا أطلق النار عليها؟ إذن هو في الحقيقة يخير إيران بين الحرب وبين الاستسلام، ولكن من المستحيل إيران أن ترفع الرأي البيضاء وهو الآن محرج سواء في الداخل الأمريكي على المستوى حتى الرأي العام العالمي ينادي بترامب أن أنت قمت بهذه الحرب العبثية نيابة عن إسرائيل.
1: طيب دكتور حسن البراري، إلى أي مدى تشير هذه الاستراتيجية التي يتبعها رئيس ترامب فيما يتعلق بإيران؟ يعني لو أخذنا المسار انطلاقا من 28 فبراير حتى الآن، ماذا لدينا؟ لدينا صعود وهبوط من الناحية العسكرية، صعود وهبوط من الناحية الدبلوماسية، لكن ألا يدل ذلك على استراتيجية بعيدة المدى؟ هل يعقل أن الرئيس ترامب كما يقول مناهضوه أو من يتهمه بالتخبط أنه يتخبط بالفعل، أم أن لديه استراتيجية بعيدة المدى؟ وإلى أي مدى يمكن أن تطول هذه الاستراتيجية؟ هل يمكن أن ترحل القصة بأكملها للإدارة المقبلة؟
3: نشوان، أنا في ظني أن الرئيس الأمريكي لديه هدف استراتيجي، لكن أيضا كيف تصل إلى هذا الهدف الاستراتيجي، هنا وقع في الفخ الاستراتيجي الكبير جدا هو الجانب الإيراني. بالمناسبة كلاهما وقع في هذا الفخ الاستراتيجي، لا يستطيع أي طرف أن يحقق مصالحه لا من خلال المفاوضات ولا من خلال حصار.

0: ولا من خلال أيضا العمليات العسكرية. الرئيس ترامب كان يعني بدأ هذه المنازلة مع إيران بناء على فرضيات خاطئة ثبت خطوها بأن إيران ستنهار يعني بأسبوع، وثم قال 4 أسابيع الشعب سيثور ضد النظام الإيراني الذي قاده إلى هذه الهزيمة. هذا بين مزدوجين. طبعا هذا كان التوصيف الأمريكي، وهذا كان الفهم الأمريكي، وربما كان أيضا هذا هو بمعنى التغذية التي كانت تأتي من نتنياهو بأذني ترامب واقتنع في ذلك. لكن عندما اصطدم بالواقع بأنه لا يمكن لتحويل الفائض القوة العسكرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكسب سياسي، مكسب استراتيجي، لا يمكن أن يدفع إيران إلى الاستسلام، هنا وقع في هذا الفخ. فبالتالي هو لا يوجد لديه استراتيجية خروج، يعني بمعنى لديه هدف استراتيجي اللي هو الموضوع النووي، وهو اللي يعني ليس منفردا في ذلك. كل الرؤساء الأمريكان الذين سبقوه أكدوا على التزام الولايات المتحدة الأمريكية باستراتيجية المنع، أي منع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية. هذا هدف استراتيجي لكل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن السؤال كيف يصل إلى ذلك؟ هنا بدأ التخبط، ومن هنا فشلت المقاربة العسكرية. الآن يلجأ إلى الحصار الاقتصادي الممتد الذي يسميه، وهو يقلل من قيمة عامل الوقت، وهو يقلل من قيمة الانتخابات. وفي ظني أن هذا هو عبارة عن أدوات ضغط على الجانب الإيراني حتى يشعر الجانب الإيراني بأنه لا طائل من هذه المواجهة، ثم يقدم ما يلزم لخروج ترامب وخروجه بماء الوجه.
1: سيد جون باتريك، تخبط أم سياسة واستراتيجية بعيدة المدى ومدروسة أمريكيا ما يفعله الرئيس ترامب؟
2: That's a very good question. هذا سؤال وجيه للغاية. أعتقد أن الرئيس لديه عدد من الأدوات في جعبته في هذه المرحلة، يحاول أن يفرض أقصى الضغوط الاقتصادية الممكنة من خلال فرض الحصار البحري على إيران، وذلك بهدف دفع النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات وفقا لشروط أفضل، بكل تأكيد باستطاعته أن يعود إلى الحملة العسكرية. ونرى أنه في هذا المجال أدت العمليات العسكرية إلى إضعاف إيران من حيث القدرات العسكرية، ولكن الضربات الجوية لم تكن لتؤدي إلى القضاء على النظام. أعتقد أن الرئيس في البداية ظن أن باستطاعته أن يفعل ذلك، ولكن الواضح هو أن مجرد قصف دولة أخرى لا يؤدي إلى تغيير النظام في تلك الدولة. يمكن أن تحاول الإدارة الأمريكية أن تعمل على مقاربة أوسع، لربما نشر القوات في الميدان بمشاركة أيضا من الحلفاء، ولكن الشعب الأمريكي لا يود ذلك، وأوضح أنه لا يود أن تنشر.
1: سنكتفي بهذا القدر، يعني انتهى وقت هذه المقابلات، لكن شكرا جزيلا لك من واشنطن جون باتريك فيهري، الخبير الاستراتيجي بالاتصالات السياسية. وكان معنا أيضا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، شكرا. وهادي أفقهي من طهران، الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لكم جميعا. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام وصل إلى 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، أي منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، من 75 مليون دولار إلى 40 تريليون. رحلة استمرت قرنين ونصف القرن حولت الدين الأمريكي من رقم عابر في دفاتر لدولة الوليدة إلى جبل من الالتزامات يهدد موازنة الولايات المتحدة بأكملها. فوائده وحدها اليوم تفوق ما تنفقه واشنطن على جيشها. فمن أين يأتي هذا الدين ومن سيواصل تمويله؟ الزميل نديم الملاح يفتح ملف الدين الأمريكي وأهم أرقامه.
3: بدأت قصة الدين الأمريكي ب 75 مليون دولار فقط، ورثتها الدولة الوليدة عن حرب الاستقلال. وبعد نحو 250 عاما على تأسيس الجمهورية، تحول ذلك الدين الصغير إلى جبل من الالتزامات المالية تجاوزت قيمته 40 تريليون دولار. لم يكن صعود الدين تدريجيا أو منتظما، فقد احتاجت الولايات المتحدة أكثر من قرن وتسعة عقود وتعاقب 39 رئيسا حتى وصل إلى حاجز 13 خانة للمرة الأولى عندما بلغ تريليون دولار. منذ ذلك الوقت تسارع الاقتراض بوتيرة غير مسبوقة، فخلال الأعوام 25 الأخيرة وحدها أضافت الولايات المتحدة نحو 34 تريليون دولار إلى دينها، أي أكثر مما اقترضته خلال القرنين السابقين مجتمعين. توزعت الزيادة بين نحو 5 تريليونات في عهد جورج بوش الابن وأكثر من 9 تريليونات في عهد باراك أوباما ونحو 8 تريليونات خلال ولاية دونالد ترامب الأولى و8.5 تريليون في عهد جو بايدن إضافة إلى نحو 3.6 تريليون منذ بداية ولاية ترامب الثانية حتى الآن. العام 2020 شهد أكبر القفزات إذا ما قارناها بحجم الاقتصاد القادر على خدمته عندما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر فقط من نحو 107% إلى 133%، والسبب إنفاق حكومي ضخم لمواجهة جائحة كورونا بالتزامن مع توقف جزء كبير من الاقتصاد عن العمل. ومع تضخم الدين انتقلت المشكلة من حجمه إلى كلفة تمويله، ففوائد الدين السنوية تجاوزت $1 تريليون لتصبح أكبر من موازنة وزارة الدفاع الأمريكية بأكملها. وبحساب آخر يذهب نحو دولار من كل 5 دولارات تشبيه الخزانة إلى دفع الفوائد قبل الإنفاق على الدفاع أو الصحة أو التعليم أو برامج التقاعد. ولهذا الدين وجه شخصي أيضا، فإذا وزع على عدد السكان بلغ نصيب كل مواطن أمريكي بمن فيهم المولود اليوم نحو $119,000. ولفهم ضخامة هذا الرقم فإن عد الدين بمعدل $1 كل ثانية سيستغرق نحو 1,260,000 عام. لكن الدين لا ينتظر انتهاء العد، بل يواصل الارتفاع مع استمرار العجز وإصدار مزيد من السندات. واليوم مع تسجيل الولايات المتحدة $40 تريليون من الدين العام، يبقى السؤال الأهم، وهو ليس متى يخترق الدين حواجز جديدة، بل من سيواصل شراء هذا الدين وبأي فائدة. فالطريق من 75 مليون إلى 40 تريليون استغرق 2.5 قرن القرن، أما الطريق إلى التريليون التالي فقد يكون أقصر بكثير.

0: دائم في مطار أبو الظهور، مشيرا إلى أن ربط الغارة الإسرائيلية بوجود تركي في الموقع المستهدف لا تدعمه الأوضاع على الأرض. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا بشأن التطورات الأخيرة، وأن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لن يتم التسامح مع تموضع تركي عسكري في سوريا. هذا ويبعث الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور برسائل لكل من دمشق وأنقرة، إذ لا تخفي إسرائيل مخاوفها من التقارب التركي السوري والتعاون العسكري والأمني بين البلدين. أما الإدارة الأمريكية فترى وفقا لأكسيوس أن الهجوم على مطار أبو الظهور مدفوع بحسابات الانتخابات الإسرائيلية، في حين حذر المبعوث الأمريكي لسوريا من أن الأمور كادت أن تنزلق إلى مواجهة لولا العقول الهادئة وفق تعبيره.
1: لم تكن مهاجمة إسرائيل أهدافا على أرض سوريا أمرا مستبعدا في دمشق، لكن اللافت في الهجوم على مطار أبو الظهور هو وقوعه في أقصى الشمال السوري في منطقة تعد ضمن مناطق النفوذ التركي التقليدية. وفقا لموقع أكسيوس فإن واشنطن كانت تعلم بالضربة الإسرائيلية، لكن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بها، كما قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك. يحذر براك من أن الوضع كان على شفا الانزلاق نحو مواجهة، فحين رصدت تركيا الطائرات الإسرائيلية تتجه صوب أراضيها كان من الممكن أن تتدخل عسكريا. يقول براك إن العقول الهادئة منعت الوضع من التدهور أكثر، وإن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. تبرر إسرائيل هجومها بنقض دمشق لاتفاق أمني بينهما، تدعي أن الحكومة السورية سمحت لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، وهو ما يشكل وفقا لنتنياهو تهديدا لأمن إسرائيل لن تتسامح معه أبدا. لا تخفي تل أبيب هواجس لديها مما تصفها بتهديدات على أمنها القومي آتية من سوريا، وتتحدث صراحة عن محاولات تطوير القدرات العسكرية السورية، فضلا عن الزخم في العلاقات السورية التركية والتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة ودمشق. فمنذ سنوات تحتفظ تركيا بانتشار عسكري في مواقع عدة على الحدود بين البلدين في مناطق بإدلب وحلب والحسكة ورأس العين وتل أبيض. عبرت المقاتلات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية والأجواء السورية حتى قصفت المطار الواقع على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية، وكان خارج الخدمة كمطار عسكري منذ عام 2013. ترقب تل أبيب بكثير من الريبة أيضا الاتفاقيات والتفاهمات التي توصلت إليها دمشق وموسكو بشأن مطار حميميم وميناء طرطوس. فهل كان قصف مطار أبو الظهور رسالة أرادها نتنياهو دامغة في مكانها وزمانها للسلطات السورية وأنقرة، أم أبعد من ذلك؟ ففي معطيات التوقيت يعقب الهجوم الإسرائيلي بساعات معدودة اتصالا هاتفيا بين أردوغان وترامب، ويتزامن مع تصريحات للرئيس التركي بأن تركيا لن تتردد في خوض الحرب ولن تهرب منها إذا تعرضت لأي اعتداء. تكذب أنقرة الرواية الإسرائيلية وتصفها بالادعاءات الباطلة، وتتعهد بأنها ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. أما دمشق فتنفي وجود أي اتفاق مع إسرائيل بشأن ترتيبات للوضع الأمني على الأراضي السورية. يدعو وزير الخارجية أسعد الشيباني إسرائيل إلى إعادة حساباتها تجاه سوريا لأنها لا تواجه دمشق وحدها بل حلفائها أيضا، مؤكدا تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي. وفقا لموقع أكسيوس فإن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين يرون أن الضربة الإسرائيلية كانت مدفوعة جزئيا بحسابات الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، خصوصا وأن الحكومة السورية لم تتخذ أي خطوات عدائية تجاه إسرائيل، وحاولت على مدى أشهر التوصل إلى اتفاق أمني جديد لتهدئة التوترات على الحدود بين البلدين. تكشف هذه المعطيات حجم التعقيدات التي تفرضها إسرائيل على الترتيبات الأمريكية ليس في سوريا فحسب، بل أيضا في ملفات غزة ولبنان وحتى الحرب مع إيران.
0: طيب سنناقش هذا الملف معنا من دمشق الخبير الأمني والعسكري نوار قباقيبو. سيد نوار أهلا بك. أولا يعني رغم سأبدأ من العبارة الأخيرة في التقرير، رغم أن حكومة دمشق لم تتخذ أي إجراء عدواني ضد إسرائيل، لكن هذه الإشكالية، العبارات الرمادية الضبابية التي يعتمدها بنيامين نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام، وهي تهديد الأمن الإسرائيلي، إلى أي مدى تعقد الخيارات أمام الحكومة السورية الحالية؟
2: بداية شكرا على الاستضافة. هلا النقطة الأساسية إنه هذا النهج الإسرائيلي هو ليس بالجديد، يعني بالتزامن مع كانون الأول 2024 بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع استهداف المواقع العسكرية، ومن ثم التوغل، ومن ثم إنشاء قواعد، ومن ثم انتهاكات. وكل إذا بننظر فقط، وكل شيء واضح، إذا بننظر فقط على مراكز الدراسات الإسرائيلية والمواقع الإعلامية والتصريحات، إنه خلق الذرائع كان بشكل أساسي. كان هذا الأمر محصور في الجنوب بالفترة الأولى، إنه الجنوب هو منطقة مليئة بالإشكاليات الأمنية التي تهدد الأمن القومي إلى إسرائيل، وبالتالي على إسرائيل التمدد، وعلى إسرائيل إنشاء القواعد العسكرية، وعلى إسرائيل القيام باعتقالات. ومن ثم انتقل وتصعد هذا الموضوع بآذار 2025 مع استهداف مطاري تدمر والتياس T4 بشكل أساسي، بشكل يعني عطب المطارات بشكل كامل. وهي هذا الاستهداف أيضا إجا هون بس بذرائع أخرى، ليست ذرائع خلينا نقول المجموعات العربية الحدود، وإنما الذريعة الأساسية اللي عم تحكي فيها هلأ إسرائيل مرة ثانية، وهي التدخل التركي. وقت هذا الاستهداف صار بعد زيارة وفد تركي، وبعد أيام أيضا بمطلع شهر نيسان تم استهداف مطار حما والتي فور أيضا، بسبب أيضا على ما حسب الادعاءات زيارة الوفد التركي. وبالتالي نحن عم نشوف أنه دائما الذرائع موجودة. وإذا بننظر إلى الإعلام الإسرائيلي ولمراكز الدراسات الإسرائيلية، هي ما مرتبطة بحادثة معينة، بتلاقي أنت مكنة خلق الذرائع دائما موجودة. يعني على حتى لو كان في تحسن بالشكل الأمني، حتى لو صار مثلا في قبض مثلا أو العثور على مستودع أسلحة متجهة أو شحنة أسلحة متجهة،
0: هو من سوريا بالعموم سيد نوار، يعني ربما حتى لا نستغرق في التفاصيل، لأنه بالعموم
2: بنيامين نتنياهو، حكومة نتنياهو، بأنه خطر نوار على الأمن القومي. وبالتالي خلق الذرائع هي سياسة إسرائيلية عم تشتغل فيها منذ كانون الأول 2024 من أجل الاستمرار بخلق الضغوط سواء في الجنوب السوري، ومحاولة رسم خطوط حمراء فيما يتعلق بشكل سوريا، بشكل الجيش السوري، وحتى بمحاولة التأثير على علاقة الجيش السوري الجديد مع شركائه في المنطقة.
0: طيب لا أدري إذا كنت تسمعني سيد نوار، يعني الحقيقة هو بنيامين نتنياهو، وكما اعتاد أيضا الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني في غزة في الضفة على هذا النمط من العمل، وهي فكرة العودة إلى اختلاق الذرائع، وأنه لا يعدم دائما أن يجد فكرة جديدة يستخدم من خلالها تنفيذ استراتيجيته بشكل أو بآخر. لكن السؤال هنا فيما يتعلق بالجانب التركي سيد قباقيبو، إذا كنت ما تزال تسمعني طبعا، طيب الآن ما خطورة هذا السيناريو؟ يعني بنيامين نتنياهو حتى لو كان لديه حسابات انتخابية، ذهب إلى مدى بعيد وخطير فكرة أن يكون هنالك صدام تركي إسرائيلي محتمل. هذا يعني أمور متعلقة بالناتو، العلاقة مع الناتو، علاقة أيضا اتفاق مكة، باكستان وتركيا والسعودية، وبالتالي إلى أي مدى يبدو ملفا خطيرا على المستوى الدولي؟
2: يعني أنا صراحة سؤال جدا مهم، لأن أنا بشوف اللي عم يعمل نتنياهو هو محاولة مواجهة كافة خلينا نقول التغيرات اللي عم تصير حاليا بالمنطقة. انطلاقا من اتفاق مكة، الرسالة مباشرة عم يقول انه الاتفاقات التي مثلا اللي بتصير بالمنطقة لن تردع اسرائيل باستهداف اي شيء بتشوفه خطر على امن القومي. هي نقطة. النقطة الاساسية الاخرى وهي تتعلق برسالة موجهة الى تركيا بشكل مباشر، انه حتى لو المنطقة هي الموقع المستهدف هو بمنطقة خلينا نقول له ارث في التأثير السياسي والعسكري، نحن نعرف انه تركيا كانت خلال سنوات الثورة موجودة في شمال غرب سوريا وتدعم الجيش الوطني وتدعم المنظومة ذات، ولكن الرسالة واضحة مباشرة حتى لو كانت المنطقة قريبة من الحدود التركية سوف يتم استهدافها اذا كانت تشكل خطر على الامن القومي من المنظور الاسرائيلي. ولكن انا اخطر ما بشوفه بالمنطقة ايضا بالحادثة هي انه نتنياهو ما زال يؤكد انه حكومة الاحتلال الاسرائيلي تتجاوز دائما الحدود او خلينا نقول الخطوط او الطلبات الامريكيه. يعني قبل هذا الاستهداف صار في تسريب على الاعلام من اسبوع تقريبا انه اسرائيل كانت تنوي استهداف موقع في سوريا، ولكن الاداره الامريكيه منعتها عن ذلك. ولكن على ما يبدو ادوات المنع هون لازم نحن نعيد النظر في الحد الامريكي في مدى التاثير على اسرائيل. واذا بننظر للتاريخ التاريخ القريب والبعيد انه دائما الحدود الامريكيه او الضغوطات الأمريكية لا تؤثر على إسرائيل. على سبيل المثال لما تم استهداف المفاعل النووي بدير الزور بال 2007 كان هذا بطلب من إسرائيل، لا إسرائيل طلبت من أمريكا أنه يكون في استهداف. أمريكا أصرت على أنه لا، هذا الموضوع ممكن يستخدم بالابتزاز السياسي، يجب إلغاء الضربة. ولكن إسرائيل يعني ما اكترثت لهذا الأمر ونفذت هذه الضربة. وبالتالي نحن عم نشوف أنه حاليا أمريكا عم تأثر على إسرائيل من بشغلتين أساسيات، وهي إما الحد من تأثير الضربة وحجمها أو التعامل مع أحداث ما بعد الضربة. ونحن اللي عم نشوفه اليوم هو التعامل مع ما بعد أحداث الضربة. ما يقوم فيه نتنياهو ليس فقط مثلا يعني هو الخطر اللي عم يقوم فيه أو الأدوات الخطر اللي عم يقوم فيها هي ليست بجديدة، ولكن هو هلأ رفع السقف عاليا، لأنه ما يقوم فيه في الجنوب السوري جدا أيضا خطير، وما يقوم فيه بجنوب لبنان خطير، وما يقوم فيه بغزة خطير. ولكن هلأ وسع السقف، رفع السقف أكثر، هذا بالتزامن مع الانتخابات اللي عم بتصير ومع التراجع اللي عم يحصل اللي الحاصل هو عنده.
0: طيب لكن ثم أيضا مفارقة وقد تكون نقطة في غاية الخطورة سيد نوار، يعني فكرة أن سوريا ردت على التصريحات الإسرائيلية في فكرة

أنه هناك وجود عسكري محتمل أو وجود عسكري تركي، هل تعتقد بأن سوريا كانت بحاجة أولا إلى التبرير، ثم هل يتمكن بنيامين نتنياهو من أن يصنع هذا الوضع أنه بإمكانه التحكم في من يجوز له أن يكون موجودا أو لا يجوز له أن يكون موجودا في سوريا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد نوار القباقي. وعلى كل حال نشكره شكرا جزيلا على مشاركته من دمشق الخبير الأمني والعسكري نوار القباقي. في قطاع غزة مشاهدينا، أفادت مصادر طبية باستشهاد عشرة فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم أنصارات. من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: أخوه بهولندا بعت لي 200 يورو، مرتي بدها تلد، بعت لي عايش على مين؟ مثل العلقة على غيره. لا تسأل، لا شك أنه مساعدة الناس هي خير، لا شك أنه مساعدة الناس هي من الفضائل، لكن في ناس قاعدين لا شغلة ولا عملة. اعمل عملا بسيطا شو ما كان يكون، واحفظ كرامتك، وطبق قول الله تعالى وليستعفف. اليوم أتحدث عن العفة في المال، في أموال الناس. تحدثنا يعني 15 يوم عن العفة في موضوع النساء، وهو موضوع خطير جدا. الإنسان الملتزم يأتيه الشيطان من بابين، من باب النساء ومن باب المال. هذول أخطر بابين. اليوم أتحدث عن العفة في المال. العفة في المال شرف المؤمن. الله قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هي كرامة. هذا اللي يعني كل شاردة وكل وردة يمد يده للناس، هذا لا يعرف كرامة النفس ولا عزة النفس. عزة النفس أغلى من كل شيء.